0: الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي. رحلة اليوم تنطلق في زمن وحضارات ما قبل التاريخ. ما هي حضارات ما قبل التاريخ؟ أين انتشرت؟ كيف نحددها زمنيا؟ لماذا أقر المختصون تاريخها؟ وما هو التاريخ حتى نتحدث عما قبله؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذا العدد مع استضافتنا للدكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. مرحبا بك دكتور.
2: شكرا على الاستضافة وشكرا كذلك على هذا البرنامج المتميز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور. إذن الأثر الباقي اليوم نتحدث في ما قبل التاريخ، فترة ما قبل التاريخ، ودائما نعنى بتبسيط المعاني لمستمعينا الكرام. لماذا ما قبل التاريخ هو قبل التاريخ؟ في علاقة بماذا؟ من حدد التاريخ ومن حدد ما قبله؟
2: شكرا. لابد إذن من تقديم تبسيط منهجي للفصل وتوضيح ما معنى ما قبل التاريخ وما معنى التاريخ. يعني هل أن ما قبل التاريخ ليس بتاريخ بشري؟ يعني لأجل تبسيط المعلومة إذن فقط أقول أن هناك تحديد زمني مرتبط بحدث تاريخي تم اتفاق عليه أن تاريخ ما بين 3500 قبل الميلاد و 3200 قبل الميلاد يعتبر هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ وفترة التاريخ. لكن ما هو الفرق ما بين الفترتين؟ إذن هذا هو الذي يجب أن نبسطه ونوضحه. بكل بساطة أن فترة ما قبل التاريخ التي تمتد كرونولوجيا أردنا تحديدها زمنيا وتبقى إذن الفترة هذه قابلة للتغيير وفق الاكتشافات الأثرية تمتد من قرابة 3.5 مليون عام إلى حدود 3500 سنة قبل الميلاد، وهو تاريخ اختراع الكتابة.
1: نعم.
2: وليس اختراع الكتابة، يعني أن الكتابة واستعمال الكتابة هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية. إذا قارنا الفترتين زمنيا سنجد أن فترة التاريخ لا تمثل شيئا مقارنة بفترة ما قبل التاريخ. كيف نتحدث اليوم على 5000 سنة؟
1: نعم.
2: مقارنة ب 3.5 مليون سنة، وكأننا نتحدث عن ثانية ضمن مسار زمني، مجال زمني متاع يوم أو أكثر.
1: نعم دكتور، تمثلات ما قبل التاريخ وحضارات ما قبل التاريخ لا تبدو معناها يسيرة بالنسبة للمتابع، بالنسبة للمختص شأن آخر، لكن بالنسبة للمتابع اليوم الإنسان يتحدث على الاكتشافات وعلى تطور الحياة وعلى الرفاه وعلى بإغفال غير قصدي ربما لما قام به إنسان ما قبل التاريخ حتى يحافظ على وجوده. معناها لهنا في حديثنا مش زمنيا فقط نتحدث على أهمية ونتحدث على الثقل الفعلي ووجودي للإنسان، وهو ربما من الأهداف متاع هذا البرنامج، برنامج الأثر الباقي، إن نتحدث على تحديات الإنسان اللي عامل النسيان. معناها هو اللي خلته يكون حاضر في مختلف المجالات.
2: فعلا، وعيد أقول أنه هو فصل منهجي لا أكثر.
1: يعني نعم.
2: هي سلسلة زمنية واحدة.
1: نعم.
2: من التطور البشري منذ ملايين السنين إلى اليوم، يعني هو فقط لتحديد هذا الفاصل. هناك صعوبة فعلا مثل ما ذكرتي في دراسة خصوصية فترة ما قبل التاريخ، لأن ليست فترة مكتوبة.
1: نعم.
2: ليس لدينا عليها شواهد مكتوبة، لكن معارفنا كبيرة عن هذه الفترة وتزداد تطور يوم بعد يوم من خلال دراسة آثار هذه الحضارات. ويكفي أن نقول أنها حضارات إنسانية لا تقل شأنا في تطورها وفيما أنتجته. لأن ما هي الحضارة؟ إذن هي الحضارة هي كل ما ينتجه الإنسان من أدوات وتقنيات ومعارف ومفاهيم وأفكار ومعتقدات وفنون لأجل إذن التعبير عن واقعه وحياته والتسهيل معيشته. إنسان ما قبل التاريخ منذ ملايين السنين طور أدواته، ولو تلا المراحل التي تطور بها إنسان ما قبل التاريخ لما وصلنا نحن اليوم إلى مرحلة يعني هي خطوة من خطوات تطور التاريخ البشري.
1: نعم.
2: كيف نقرأ هذه الحضارات؟ نقرأها من خلال بقايا هذا الإنسان.
1: نعم. بالطبيعة. نعود دكتور للتفاصيل هذه للانتشار الجغرافي وللشواهد على حضور الإنسان في فترة ما قبل التاريخ. لكن قبل هذا نتوقف مع نغم ويظهر لي إنسان ما قبل التاريخ جدير بالتحية. سلم لي عليه فيروز.

0: إذن نواصل دكتور وين كنا قبل هذا النغم، ونرجع نتحدث على الانتشار الجغرافي لحضارات ما قبل التاريخ في العالم. هل تساوت كل البسيطة في حظوظ من إنسان ما قبل التاريخ سكن كهوفها وجبالها، وهل سكن فعلا كهوفها وجبالها فقط دكتور؟
1: إذن هو لابد قبل كل شيء من تحديد الامتداد الزمني لهذه الفترات.
0: نعم.
1: حضارات
0: نعم.
1: ما قبل التاريخ، ونقول أن كل ما سنقوله هو نسبي.
0: نعم.
1: لأن كل ما
0: نعم.
1: يقال في العلم يبقى نسبي، إذن ومرتبط بآخر الاكتشافات الأثرية وما يمكن. إذن ما
0: ظهر لي جدال كبير في علم التاريخ
1: بالطبع.
0: في المسألة
1: بالطبع.
0: هذه
1: أكيد.
0: حتى الكثير من النظريات، وخلينا نقوله حتى في العالم الكل مش كان في تونس بالطبيعة، حتى أطروحات الدكتوراه معناها تتسابق في تفنيد وتأكيد ما ورد.
1: نعم.
0: ونعم.
1: وهذا بالطبع مرتبط بآخر الاكتشافات والمستجدات.
0: نعم.
1: في مجال علم الآثار خاصة.
0: نعم.
1: وإذن بحوث ما قبل التاريخ التي ما فتيت اليوم تتطور بشكل كبير جدا، واستعانت بالعلوم المساعدة لها. اليوم نجد أن أغلب علماء ما قبل التاريخ هم مختصين في يعني علم الأحياء، ومختصين.
0: نعم.
1: في البيولوجيا والجيولوجيا. إذن هناك إذن استعانة بكل العلوم الصحيحة لأجل تقديم إذن معارف على الأقل مقبولة تاريخيا. قلنا أن إلى حد الآن نقول أن حضارة ما قبل التاريخ تعود إلى 3.5 مليون عام. إذن لماذا 3.5 مليون عام؟ إذن لأن أقدم هيكل عظمي لبشرا وجد من فصيلة ما يسمى الإنسان العاقل، الذي هو نحن من سلالته الهومو سابيا، يعود إلى 3.5 مليون عام، التي هي هيكل عظمي لفتاة سمها العلماء الآثار لوسي.
0: نعم.
1: لوسي وجدت بهيكل عظمي كامل، وهي إذن قدر عمرها بحوالي 20 سنة كامل، ناقصة فقط جزء من يعني الساق اليسرى. وجدت في منطقة تنزانيا، وإلى حد الآن لم نجد هيكل عظمي أقدم من هذا الهيكل. بالتالي من المنطق المعقول أن لوسي لها أجداد ولها سلالة، لكن على الأقل فعليا ليس لنا أقدم من هذا الهيكل، فاتخذت هذا كمؤشر على بداية حضارات ما قبل التاريخ. إذن ومن أكيد أن الإنسان الآن تتحدث اكتشافات جديدة على أنه ممكن أن نصل إلى 7 مليون عام، لكننا لازلنا لم نؤكد ذلك، ولم إذن يتم اعتماد هذا يعني مؤشر لحضارات ما قبل التاريخ. هذه الفترة إذن فاعتبر حوض الشرقي أو ما يسمى القرن الإفريقي هو مهد الحضارات البشرية لبرسو دي المانيتي، أقدم الهياكل العظمية للبشر، وجدت في هذه المنطقة، منطقة تنزانيا إذن وشرق إفريقيا.
0: نعم.
1: والنظريات التي تبحث عن كيف تطور أو تنقل هذا الإنسان، لأن مستقراته خرجت من ذلك المجال نحو مجالات أخرى في الشرق الأوسط، خاصة الجزيرة العربية ونحو آسيا، وهناك إذن بحثا عن الكلاء وبحثا عن يعني العيش، وسنرى بعد ذلك أنماط عيشه وأدواته وإذن نمط غذائه، تنقل.
0: نعم.
1: عبر هذه النظريات أنه تنقل ثم دخل شمال آسيا ثم وصل إلى أوروبا في مرحلة أخرى، في كل منطقة يسمى باسم إذن وفق أدواته ونمط عيشه والمناخ الذي عاش فيه وتأقلمه مع البيئة التي تعايش فيها، وفيها إذن مسارات أخرى انتشرت في إفريقيا، ولعلها ما يمكن أن نتحدث عليه وصول إذن أو آثار هذا الإنسان في شمال إفريقيا، التي تعتبر كذلك من أقدم يعني المؤشرات الدالة على قدم وجود الإنسان في منطقة شمال إفريقيا، وبما فيها البلاد التونسية التي تعتبر حقبة من حقبات الهامة لتاريخ لفترة ما قبل التاريخ.
0: نعم. دكتور مواصلين احنا في حديثنا الشيق الحقيقة، والمختص بالتفاصيل الدقيقة يضيف كثيرا لشغف ربما الباحث اللهاوي والمستمع، اللي نراهنه ديما على أهمية المعلومة في علاقة ربما بما نريد أن نسمع، ولا بأحيانا تواتر الأساطير خاصة فيما يتعلق بالمسألة التاريخية. نتحدث علم، ودكتورة الكثير من الناس بين الظفرين معناها لا تستسيغ ولا ما تعرفش ان احنا نتحدث على علم التاريخ، وحتى الشهادة العلمية تحمل اسم علم التاريخ، معناها مش مسألة مشابهة. توقف مرة أخرى مع الموسيقى، نسمع وردة وبليغ حمدي في باللف.

نحب نحب عطشانين للحب الحب الحب والشوق بإيد ويدفي القلب

0: نواصل دكتور إذن مع طرق ربما وآليات حفاظ هذا الإنسان، ما نقولوش البدائية،
1: لا ليس بدائي،
0: ليس بدائي نعم، المصطلح معناها كان ديما موضع خلاف، خطر أثبت أنها حضارة عريقة وما نتحدثوش ربما على البدائية بمعنى الوحشية ولا بمعنى الفوضى وغيرها. إذا نتحدث على إنسان ما قبل تاريخ نجح في إيجاد سبل وآليات ليبقى ليظل حتى يخلد ولنتحدث عنه اليوم.
1: شكرا على هذا التوضيح، خاصة تعريجك على كلمة بدائي، يعني هو بدائي تحيلنا فقط إلى ما هو زمني، نعم، وليس ما هو إذن معرفي وليس تقني وغيرها، لأن حضارة ما قبل التاريخ هذه شهدت ثورات، وشهد الثورات أقوى من ثورات التكنولوجية التي نعيشها اليوم،
0: نعم.
1: سنوضح ذلك، ولولا هذه الخطوات الأولى في مسار التطور التقني لحضارات لإنسان ما قبل التاريخ لما كنا نحن اليوم. إذن يعني تقريبا إنسان ما قبل التاريخ مر بحقبتين زمنيتين كبيرتين، هما نسميها فترة العصر الحجري القديم وفترة العصر الحجري الحديث،
0: نعم.
1: يعني هذا التقسيم الكبير وفيها تقسيم

0: كلمات جزئية لا ندخل في تفاصيلها، نعم. لكن لأجل إذا تبسيط المعلومة للمستمع، فترة العصر الحجري القديم هي الأكثر امتدادا، تمتد من 3.5 مليون عام إلى قرابة 10,000 سنة قبل الميلاد. خلال هذه الفترة كان نمط عيش الإنسان ما قبل التاريخ له خصوصية. بماذا يتميز؟ يتميز بالترحال والتنقل الدائم، لا يعرف لا الزراعة، لا يعرف الاستقرار، ليس له بيت، ليس له أرض يقول هذه أرضي، ولا بلد يقول هذه بلادي، ولا مكانا للمستقر. أينما وجد الكلاء والصيد والقطاف، والقطاف أي قطف الثمار الموجودة في الطبيعة، نعم. يتنقل. لذلك نرى أن مجالات تنقلاته تتغير،
1: نعم.
0: من منطقة إلى أخرى، وليس له مستقر بمنطقة معينة. هذه الفترة الأطول في تاريخ البشرية، فترة ما قبل عصر الحجر الحديث. الأداة الأساسية والوحيدة التي استعملها الإنسان هي الحجارة، والحجارة تطور في استعماله، ونتحدث هنا عن حجر الصوان،
1: نعم.
0: لأن تاريخ الإنسان مرتبط بهذه الحجارة مسمى السيلكس، ذلك الصوان الأكحل الذي أيضا سيستعمله في لإشعال النار وغيرها. إذن يعني هذه الفترة الأطول التي امتدت قرابة 3.5 أو 3.2 مليون عام إلى 10,000 سنة، كان الإنسان يعيش على صيد الحيوانات، قطف الثمار الموجودة في الطبيعة، لأنه لا يعرف الزراعة ولا يعرف الغراسة، إذن الترحال والتنقل دائم، واستعمال الحجارة كأداة أساسية في حياته كلها، يدفع بها عن نفسه، يقطع بها الأشجار. إذن استعمال الحجارة هو الذي وطريقة استعماله هو يمثل كل حقبة تاريخية حضارة معينة. تتخيلين، وهو يمكن مسألة إذن عجيبة، أن الإنسان لكي ينتقل من نحت الحجارة من واجهة واحدة إلى نحت الحجارة من واجهتين، تطلب الأمر أكثر من 500,000 عام
1: ليكتشف
0: أن تلك الحجارة التي ينحتها من واجهة
1: قابلة،
0: عندما ينحتها من الواجهة الأخرى ستعطيه معناها أداة بلي بيرفكسيوني، أكثر فاعلية
1: وأكثر دقة، وأكثر في استعمالات
0: تستعملي خمس يعني 500,000 عام،
1: نعم.
0: باش يتطور. لا نستهزئ بهذا، لأنه لولا لم يتطور هو في تلك الحركة التقنية لما وصلنا نحن،
1: نعم.
0: لأنه
1: نعم.
0: نشبه تاريخ البشر بالطفل والإنسان، نعم. الطفل ينتقل من مرحلة،
1: نعم.
0: من المرحلة الأولى إلى مرحلة أنه يحبو، ثم نقولوا نحن بالدارجة يددش ويمشي ويحلين يجري، لو ما حباش ما ينجمش يجري،
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هذه الإنسانية، لو ما مرش إنسان بذلك التطور في مرحلة معينة لما نصل، ثم سيبقى أكثر من ما يقارب 500,000 عام أكثر لي ينحت، يسقل الحجارة. ما معنى يسقل الحجارة؟ أنه يستخرج منها أدوات
1: يطوحها
0: إلى، نعم. ما يحتاجه من سكاكين ومكاشط ومساقل ومسامير وغيرها، ليستعملها دائما في حياته اليومية. إذن هنا نتحدث عن إنسان قاوم هذه الطبيعة وعاش في هذه الطبيعة فقط بالحجارة،
1: نعم.
0: وهذه إذن هذا وحده يعكس قيمة هذه الحضارة. وعندما نرى الآن ماذا خلف هذا الإنسان وراءه من معال، يعني من آثار، نكتشف ونفهم إذن مدى التطور، يعني لأن متطور أدواته مع تطور احتياجاته،
1: نعم.
0: سنرى أن مع تغير نمط العيش سيطور كذلك الإنسان إذن أدواته.
1: أدوات.
0: في حوالي 500,000 سنة يقدر تم اكتشاف استعمال النار، النار،
1: نعم.
0: موجودة في الطبيعة، يعني مش لكن طريقة لامتريج دو فو، كيف استطاع أن يتحكم في النار واستغلاله
1: واستعمالها، كان في الإضاءة وإلا في الطهي وإلا
0: خاصة في الأكل،
1: خاصة في الأكل
0: هو الذي سيغير،
1: هذا الذي سيغير
0: كل شيء.
1: نرجع ويظهر لي سيكون للمرأة دور في بعد اكتشاف النار، سيكون لها دور مضاعف في حياتنا. هل كان لها دور فعلا المرأة في حضارتنا؟
0: هو لم يكن هناك فصل،
1: نعم.
0: لم يكن هناك فصل بين دور المرأة ودور الاثنين في مواجهة الطبيعة،
1: في مواجهة الطبيعة لضمان الحياة،
0: لضمان الحياة،
1: نعم.
0: هي هذه هي معركة الوجود، ساهمت فيها المرأة والرجل،
1: النوع الاجتماعي،
0: يعني هالتقسيمات الجندرية هذه، يعني هي كان متطور عليها ومتجوزها الإنسان،
1: نعم. معناها لهنا هذه مسألة تستحق التوقف دكتور، أنثروبولوجيا معناها الجندرة في حضارات ما قبل التاريخ. نعود للمراوحات الغنائية، محمد منير عشق البنات.

0: مواصلين معك دكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث في علم التاريخ والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. نعود للحديث على أهمية اكتشاف النار، ما قلوش في تغيير ربما أوجه حياة إنسان ما قبل تاريخ، لكن في تطويره ربما
1: والتغيير
0: كذلك وتغيير يعني نعم.
1: تقريبا النظريات العلمية المرتبطة بهذه المسألة أن تاريخ اكتشاف النار كما قلت يقدر بأنه يمكن حوالي 500,000 سنة، وهناك أسباب لماذا هذا الزمن، يعني من غير ما ندخل في تفاصيل تقنية علمية
0: نعم.
1: وممكن وتثير جدال أيضا في علاقة بتطور الإنسان،
0: وراه الجدال في علم التاريخ ممتع،
1: لكن أحيانا نعم يعني
0: لكن أحيانا مضني زاد
1: ويتطلب إذن عقلانية كبيرة في تقبل
0: نعم.
1: المسائل، هناك عقول يمكن لا تتقبل إذن
0: صحيح روى الحديث في التاريخ وفي الحضارات حمال لأوجه ومثير معناها لمواضيع عديدة. العاطفة في علاقة بالتاريخ من أكثر الأزمات ربما اللي تخلينا نعمل التقاطعات في علم التاريخ، وحتى نحاول أن نكون محايدين ونبعدوا على الجدال، خطر العاطفة للأسف زيفت جزء كبير من تاريخ الإنساني.
1: هو هي ليس فقط العاطفة بل كذلك المعتقد،
0: والمعتقد
1: الديني
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: معناها بكل أنا أحيانا ندرس يعني في الطلبة
0: نعم.
1: عندما أقول أن مثلا جدتكم لوسي التي تعود إلى 3 مليون سنة أجد استغراب من
0: نعم.
1: أين هو أبونا آدم
0: نعم.
1: يعني رأيت كيف يتدخل يعني المعتقد الديني مع
0: نعم.
1: العلم
0: نعم.
1: وهذا أقول لا يمكن أن يعني نقوم بهذا البحث عن تأكيد الدين بالعلم، ولا العلم يبحث عن
0: نعم.
1: الدين ليتأكد
0: نعم.
1: يعني
0: مجالات مختلفة
1: لكل مجال يعني مفاهيمه ومنطلقاته ومسلم
0: نعم. ولكن مثلا ثم تماهي أحيانا دكتور وقت اللي نتحدثوا على النضج وعلى الإدراك في مستوى الوعي، ربما في الأديان المقارنة وفي الرسالات السماوية نستدل على ذلك، معناها ربما الإعجاز الحسي من رسالة سماوية إلى أخرى إلى الإدراك العقلي. لا دكتور يذر لي لا توافقني أم أخطأ
1: أبدا يعني
0: تستدعي حصة،
1: هذه تسحق حصة كاملة يعني من الجدال ولا أوافق في هذا
0: نعم.
1: حقيقة، وهذا كما قلت يعني كثيرا ما يثير جدال كبير مع الطلب، لأنه صعب حتى في مستوى الجامعة. ذاك علاش احنا اليوم لنبسط المعلومة، يعني حتى المستوى التعليم عالي يصعب
0: نعم.
1: على الطالب أن يستوعب بعض المفاهيم عندما تقول أن الإنسان مثلا تطور في ذهنيته وتفكيره أدى إلى تطور سعة دماغه
0: نعم.
1: فقط عندما أقول لهم مثلا أن في مرحلة تاريخية معينة دماغ الإنسان الذي يزن اليوم ما يقارب 1.8 كيلو جرام
0: أو نعم.
1: يعني لتر و800 سنتيلتر كان في فترة زمنية معينة لا يتجاوز 500 إلى 800 سنتيلتر، لا يمكن قبول هذا لأن هذا يتعارض
0: نعم.
1: أقول هذه هي نظريات
0: نعم.
1: نظريات
0: نعم.
1: تتماشى مع الاكتشافات
0: نعم.
1: يعني الإكران اللي توجد ولا الجماجم ولا الآثار ما قبل التاريخ ولا إذن هي التي جعلت
0: نعم.
1: النظرية
0: وبالنسبة للمختص وبالنسبة للبحث هي الفيصل معناها، وهي الشاهد
1: نعم.
0: العلمي
1: نعم.
0: الوحيد.
1: هذا علاش نخرج من هذا الجدال العلمي البحث،
0: هذا الجدال الممتع. نعود للنار،
1: نعود للنار.
0: إذن
1: النار باختصار ماذا وفرت النار للإنسان
0: نعم.
1: ماذا أضافت في حياة الإنسان؟ وفرت النار للإنسان الوقت، لأن إذا كان ننظر دائما، لأن العلم مبني على النظرية
0: نعم.
1: مبني على الفرضية
0: نعم.
1: دائما نعمل دي زيبوتاز، حتى في الرياضيات تنطلق من، والفيزياء وكل
0: نعم.
1: العلوم تنطلق من فرضيات، ثم التمشي هل يؤكد ذلك أم لا
0: نعم.
1: ما هو إذن واضح أن إنسان قبل اكتشاف النار كان حياته ووقته مقسم إلى 3 أشياء زمنيا، الوقت لم يتغير 24
0: نعم.
1: ساعة اليوم، أنه يقضي جزء هام من وقته للصيد
0: أي.
1: للعيش، يعني ما عنده حتى اهتمام إلا أنه يعيش يأكل
0: نعم.
1: يتغذى، وجزء من وقته هام جدا ليأكل وجبته لأنه كان يأكل اللحم ني ونتخيل احنا قدرة الإنسان وفكه وقدرته على أكل الوجبة النية
0: نعم.
1: ليتغذى، هذا يتطلب زمنا معين
0: نعم.
1: يعني بإمكانياتنا اليوم وقدراتنا يعني تعليم مشوار متاعنا مستحيل نجم ناكل وجبة
0: نعم.
1: والجزء الباقي هو النو.
0: نعم.
1: لذلك فإن فترة ما قبل اكتشاف النار غابت فيها الفنون وغابت فيها تطور التقنيات والأدوات، لأن الإنسان ما عندهش وقت،
0: ما عندهش وقت وغير مترف العيش معناها هو يبحث عن الأساسي كي يستمر.
1: الأساسي اكتشاف النار ماذا وفر؟ الوجبة التي كان يأكلها في 8 ساعات أصبح يأكلها في نصف ساعة.
0: نعم.
1: لحم ولا طازج ومشوي وغيرها، فتوفر له زمن من الوقت.
0: نعم.
1: هذا الوقت هو الذي سيجعل الإنسان أولا ينظر إلى الطبيعة وما فيها، يطرح الأسئلة.
0: نعم.
1: وهذه هي الفلسفة عندما نقول يعني حتى أفلاطون عندما يتحدث عن أهل الكهف هو ذلك الخروج من الظلمة إلى النور، وسطعتهم إذا النور الحقيقة، وكانت الدهشة ما هذا.
0: نعم.
1: هز الإنسان رأسه مش يبدأ يتسأل على الطبيعة التي يعيش فيها، شاف الشمس ما هذا، شاف حتى في القرآن.
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم رأى الشمس القمر قال هذا ربي، لما أفلا قال لا.
0: نعم.
1: لا أحب الآفلين.
0: نعم.
1: نظر إلى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. إذن هي حي الإنسان
0: في هي دهشة الإنسان الأولى،
1: بداية السؤال
0: والتمثلات
1: وبداية التفكير.
0: نعم.
1: إذن بداية السؤال، بداية الدهشة، ثم السؤال، ثم التفكير، ثم محاولة الإجابة. الإجابات سيظهر الفن بعد.
0: نعم.
1: ذلك وسيظهر الدين وتظهر معتقدات، وإذن سيطور أدواتي. تلك الحجارة التي كان يأخذها وإذن قضى ملايين السنين
0: لصقلها فقط لاكتشافها
1: وطريقة استعمالها، الآن سيصبح يتفنن في نقشها واستخراج.
0: نعم.
1: أدوات. وسنرى ذلك عندما تحدثنا الحضارة القبسية وتلك الثورة التكنولوجية، وأقول تكنولوجية في إذن تقنية الإنسان ما قبل التاريخ.
0: نعم. إذن بعد اكتشاف النار ستظهر للإنسان في فترة ما قبل التاريخ رؤى جديدة للعالم، سيندهش، سيسأل، سيحاول أن يجيب على أسئلة من خلال أثار هي موضع دراسات في العالم الكل، جغرافيا انتشرت بانتشاره في مختلف الجهات. دكتور،
1: أينما حل ترك هذه الأثار.
0: نعم.
1: وأهم فيها أننا أصبحنا نجد أن الإنسان أصبح يعبر الآن عن مشاعره.
0: نعم.
1: من خلال. نعم. الرسوم، يعني خاصة الرسوم الجدارية.
0: نعم.
1: سواء كانت رسوما أو نقوشا،
0: أو نقوشا ثم فروقات بين الرسوم والنقوشات.
1: لا ريباستر، إذن هناك ما يسمى بليبنتير ريباستر وليغرافير ريباستر. أصبح الإنسان له وقت وأصبح يعبر عن ما تختلجه من مشاعر وما يفكر فيه، فقدم لنا من خلال تلك الرسوم يعني صورة عن واقعه، عن نمط عيشه، رسم.
0: نعم.
1: من الحيوانات التي كانت موجودة في بيئته،
0: أي المحيطة به، ورسم يعني حتى بعض الحيوانات اللي كان يصارعها، معناها
1: كان يصطادها. نعم. والتي وحيانا ذاك يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغير إذن المشهد الطبيعي، يعني أحيانا نجد رسوما في مناطق مثلا عندنا في جهة نارجعولة في جهة سيدي عيش رسوم للفيلة.
0: نعم.
1: يعني أن الفيل
0: كان يعيش في هذه الربوع،
1: رسوم النعام هذه منتشرة كل معناها في جهة كفصة مثلا، يعني أينما ذهبنا رسوم لحيوانات انقرضت.
0: نعم.
1: إذن لكنها كان إذن نلاحظ قيمة التعبير الفني كيف ترك لنا إذن
0: دلائل.
1: نعم. وصورة عن المحيط الطبيعي والنباتي إذن والحيوان الذي كان موجود في تلك المنطقة، وأيضا عبر الآن دينيا.
0: أي.
1: الآن هذيك الأسئلة هذيك سيحاول أن يعبر عليها، بدأت مفهوم وجود قوة أخرى عند الإنسان.
0: نعم.
1: يلجأ إليها عندما يعني حس بقوة قاهرة مثل الشمس مثل المطر مثل الريح، فهم أن هناك قوة في الطبيعة أقوى منه.
0: نعم.
1: وبدأ يبحث عن تفسيرات
0: لذلك،
1: ومن هنا سيظهر الفكر الديني والمعتقد الديني، و
0: الذي عندما سيقترن
1: عن جهة قفصة.
0: نعم.
1: سنقول أنها أقدم منطقة
0: معلم
1: في العالم، أقدم معلم ديني في العالم، عبر يعكس أن الإنسان كان له وعي إذن واعتقاد بوجود قوى أخرى تتحكم في مصيره.
0: نعم، وباش بطبيعة نرجع لهذا الموضوع بدقة كبيرة، وسنتحدث عن الماء وقدسية الماء وأهمية الماء في حضارات ما قبل التاريخ. هذا العدد الأول اللي اهتم بحضارات ما قبل التاريخ، تحدثنا في خواتيمها على بداية الفنون اللي باش نرجع لها بتفاصيل كبيرة وبتفاصيل أخر في حصص لاحقة. نسمع شوية موشحات من أحلى ما أنتج الإنسان في الفنون كذلك.

0: حبيت نشكرك برشا دكتور موسى الطبابي، الحقيقة هذا العدد كان بسحر جميل جدا وتفاعلي جدا، وما أجمل الحديث عن الحضارات مع المختص في زيجة جميلة بين ما نعتقد وما هو كائن علميا.
1: شكرا شكرا، وهذا جيد إذا، وشكرك على هذا البرنامج اللي فيه تبسيط على الأقل وإيصال ما يدرس نخبويين
0: فعلا
1: إلى المستمع الكريم، وإن شاء الله في لقاءات أخرى.
0: شكرا جزيلا ليك، يجدد لقانا في الحصة القادمة نتحدث عن رؤى العالم بالنسبة لإنسان ما قبل التاريخ. مرحبا بكم دائما أوفياء على موجة إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات سمية جبع كرمي، إلى اللقاء.
2: يلا نغني سوا.

الأثر الباقي. الأثر الباقي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، وأكد في هذا الصدد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث بالجهة. وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة أيضا على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. تم بولاية قبلي مؤخرا تركيز عدد من كاميرات المراقبة بمركز الوسيط بمعتمدية ترجيم معتوق بكلفة جملية قدرت ب 8,000.5 دينار. ووفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني في تصريح لمراسلتنا بقبلي سعاد كيلاني، تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية بالجهة. دعا النائب في البرلمان الطاهر بن منصور، وهو أحد الموقعين على بيان مشترك حول أزمة الدواء في تونس، دعا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لبحث حلول نهائية وجذرية لهذه المسألة. وفي مداخلة أمس الأثنين مع الإذاعة الوطنية قال النائب أن الحل ليس بيد الحكومة أو البرلمان أو الصيدلية المركزية، بل في قسم مشترك بين جميع الأطراف المتدخلة في المنظومة الدوائية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجهزة القصوى لشهر أوت 2026، ذكرت بأن يوم 17 من أوت الحالي يوم الثلاثاء خرج لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. تتأهب فرنسا لموجة الحر الخامسة التي تشهدها هذا الموسم، مما يزيد من حدة موجة متواصلة من الطقس شديد الحرارة أدت مرارا إلى ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد منذ شهر ماي المنقضي، وفق ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. وحذرت الهيئة في بيان نقلته وسائل الإعلام من اقتراب درجة الحرارة من 40 درجة مئوية اعتبارا من اليوم الثلاثاء في جنوب وشرق فرنسا. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مساء أمس الاثنين حالة الطوارئ القصوى في مدينة الزاوية شمال غربي البلاد عقب انهيار خزان وقود اشتعلت فيه النيران إثر تعرضه للاستهداف، ضمن ما قالت إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة، في حين أفادت مصادر ليبية محلية بأن انفجارا وقع بمصفاة الزاوية جراء هجوم بطائرة مسيرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمرو. إخراج محمد المختار لوزير.

يا عم عباس، نحب نخدم، نحب نعمل حاجة، نحب نتحرك، نحب نوصل لسيدنا ونخدمه، ما نحبش نقعد قاعد مزين كيف العروسة، وما نسمع كان في أوامر الباش مملوك، وما نشوف كان في فساد متاع أصحابي. نحب نخرج، نحب نخرج من المحلة ونحارب معاه وندافع عليه، نحب نعمل حاجة يا عم عباس، نحب نعمل حاجة.

0: الكل منك يا يوسف، انت اللي ما حاولش تتقرب من الباش مبلوك، ولا راك اليوم كيف ما برشا.
1: الباش مبلوك؟
0: اي نعم.
1: لو كان كنت انا الامير ما نخدموش حتى سايس نتاع الحسنة، الرجل مغرور ومغطرس معجرف مغيار. تصور يا عم عباس، عامين كاملين ما خلانيش حتى مره نقرب من الامير حموده، ديما واقف في وجهي، ما تسمع كان كلمه لا ممنوع، ما تعملش، ما تقربش من باب الامير، وما تقفش في ثنيه اللي يتعدى منها. فديت فديت يا عم عباس. هذاك علاش، هذاك علاش انا قاعد وحدي وما نتكلم مع حتى حد.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يوسف، عندي فكرة.
1: شنية يا عم عباس؟
0: ها؟ اسمع، الجمعة الجاية مولانا حمودة خارج في محلة كبيرة باش يجيب المشبع، فهمتني؟ دبر راسك، اعمل المستحيل باش تهز السنجق متاع مولانا وتجي في الصفة الأولانية باش يشوفك سيدنا. حاول حاول حاول هكا مع الباش مملوك. المهم المهم يخليك تهز السنجق، واللي يحطك تحس على مولانا قدام الخيمة بتاعه. فكرة،
1: والله فكرة باهية يا عم عباس. هذه فرصة منيش نفلتها بالكل، أما أنا وإلا الباش مملوك.
0: لا لا لا لا لا لا لا، مش هكا يا يوسف. عقل عايش ولدي، الصوب تتباع برزان. خدم فكرك، راك باش تتقرب من مولانا، وش باش تتحرك وانت باش مملوك. اي اي خويا اسمع، خليني نمشي نكمل خدمتي خير ما يفيقوا بيا وترسلي في مشاكل. خليني نمشي نخدم على
2: عباس. شعلة هنا يا عباس.
0: حتى شيء، كنت نشوف في
1: انا عيط حاجتي عنده.
2: الولد قلت لك معاه ستكلم على المماليك يا قرضة. برا اذا من هنا.
0: حاضر،
2: خدمتك برا مش هنا.
0: حاضر.
2: هيا هيا اقلب علي وجهك. غدوة الصباح نلقاك مع اصحابك. عينتك باش تكون في المحلة متاع سيدنا، باش نخرجوا من تونس بعد جمعة. قوم من هنا وامشي اقعد مع اصحابك. قلت لك مع الشوق قعد وحدك. هيا قوم.
1: جاء الوقت، هذه الفرصة متاعي. خليني نتقدم ونكلم الباش مملوك.
3: اش بيك؟ اش حب انت؟ شو مخرجك من الصف؟
1: تسمح يا سيدي نحمل سنجق سيدنا.
3: ارجع لبقعتك يا مملوك. وقل احياك، قلت لك من نهار الاولاني عليك طاعة وسكات. شوف شوف شوف الرجال اللي معاك واللي وراك واللي قدامك، فيهم اللي أقدم منك واللي أكبر منك، وعمر ما واحد عملها العملة. رجع لبقعتك، ما تخلينيش نتغشش ولا تو نخليك وحدك في القصر ونحرمك من شرف الخروج معانا في المحلة. أسمع، نوصيك للمرة الأخرى، إلزم حدودك وما تقربش من سيدنا. إلزم اللياقة والأدب. وقت اللي حاشي بيك نقول لك من غير ما تطلب ولا تتكلم. ارجع احنا توا في محله، في عسكر مش نلعبه.

Yeah. Yeah. Oh. Yeah.

0: Yusuf, Yusuf.
1: عم علي، أهلا بك.
0: وينك يا يوسف؟ شبيك في آخر الصف؟
1: الباش مملوك.
0: شنو هو؟ ديما أنت وياه كفار القطوسة.
1: وأنت عم علي، شبيك ماكش قدام مع سيدنا حمود؟ مش أنت السيس متاع الحصنة متاعه وإلا بدلوك بواحد آخر؟
0: لا لا، مزدت كالعادة، وما يبدلني حد كان سيدي حمودة.
1: احنا فين توا يا عمالي؟
0: قريب نوصل للكاف، ظهر لي باش ارتاحوا فكر الرحراحة الكبيرة ونباتوا غادي، وفي الصباح نتوكلوا على الله.
2: يا

0: حتى شيء حتى شيء ها حبيت تنجز فوق روس الناس كلها. لا وانت عملت حاجة انت يا يوسف ولد صعيب، ظهر لي فيك ما تحبش تقعد مملوك وتحب توصل فيسع باهي هذا، لكن ننصحك نصيحة لوجه الله، رد بالك رد بالك من الغرور ومن العنصة.
1: انا ما نحبش نعدي عمري كيفك في الظلام ونقعد فرد بقعة ونختم فرد خدمة. انت يا عم علي عديت عمرك الكله في مربط الحسنة تغسل وتمشط، حق حق لهي بحصان البي، ايش يهمني انا في حصان البي؟ انا حاجتي بالبي نفسه، حاجتي نخدم سيدنا سيدنا برك مش واحد اخر.
0: هيا تبقى على خير يا ولد، دماغك محشي بالحكايات الفارغة وما ينجمك كان الباش مملوك. ربي يسترك في هالرحلة يا يوسف، ما ظهر لي كانت كملها وانت على هالحصان.
1: أتوى تشوف يا عم علي.

0: يوسف أخ غادي على راس الربوة عس تشوف شي حاجة جاية من بعيد. كان شفت فارس ولا أي شيء هز هالمنديلة هذه فوق. هيا برا عاد تلف.
1: هذه طلعة أخرى من طلعات البش مملوك، فيها القايلة الحنانية، فيها الشمس والعطش. يقول لي برا أطلع للرب وأحس على شكون يجي. لويش ما ثماش عسكر غيري أنا؟ علاش يبعد فيا من الظل؟ ها زعما عم علي السايس قال له؟ لا ما نظنش. عم علي رجل طيب وناس ملاح ويحبني زادة. مسخن النار، كان طلع نار غدوة كيما هكا هاش باش يوصلنا للكيف. الخلا والقفار، ما ثم لا زرع ولا مرعى، ثم كان الشيع. ايش باش يلقى سيدنا عند ناس يعيشوا فيها البقايا؟ في عوض مشات المحل للساحل ولا البلاد على البحر، جاي فيها السخنة وماشي الكيف ولولاد عيار، ومن بعد ماشي للزلاص. شوف عاد يندرى اشكون من القبائل الاخرين. شيء ما ثم حتى شيء، لا خيمة تظهر من بعيد ولا دار ولا عمار. منين باش يجي هالفارس وإلا هاللي يستنى فيه الباش مملوك؟ والله أما أنا ولا هو لابد يجي نهار ونقابل سيدنا ونحكي له على كل شيء. هيك شجرة قريب تجيع، خلنا مش نقعد تحتها، خير مني القايلة تنقب لي راسي.

توا تعدت ساعة ولا أكثر وما شفت حتى شيء. كل شيء نشوف فيه مننا حتى المحلة والعسكر اللي يحسوا فوق الربوات الأخرين. خليني نتكى شوية، ما عادش نجم السخانة.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

حبيبتي، لم أعد دارياً أين أذهب. كل يوم أحس أنك أقرب، كل يوم يصير وجهك جزءاً جزءاً مني، ويصبح العمر أخصب، وتصير الأشكال أجمل شكلاً، وتصير الأشياء أحلى وأطيب.

رقة وعذوبة وحب لا ينتهي، أنا وأنت والليل.

0: أنا وأنت والليل
1: قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب. اعتيادي على غيابك صعب، واعتيادي على حضورك صعب. كم أنا أحبك، حتى أن نفسي من نفسها تتعجب.

0: دخيل تعب حنيني
1: في صمت الليل. كنت أبحث عنك فوجدتني لنكون وحدنا أنا وأنت والليل.

حبيبي أهو الشعر أراه في عينيك يتدفق. أنا لست أنا عندما أراك. شعري كلماتي وحدها بحبك تتألق. الفؤاد والشعور وكل الدنيا من حولك يا حبيبي يا حبيب العمر يتمزق. أنت يا ملاكي يا عمري الوحيد القادم والآتي وبعدك الدنيا من فراقك تتشتت.

تتساقط الأوراق من غابات الذكريات، ويأخذني الحنين إليك لأجدني معك، أنا وأنت والليل.

0: قد يسكن الشعر في حدائق عينيك، فلولاك أنت ولولا عينيك لا شعر يكتب. منذ أحببتك الشموس قد استدارت، والسماوات صرنا أنقى وأرحب. قلها لي ألف مرة، أعشقك أدمنتك، وكل كلام الحب لي وحدي. عرشي أنت ومليكي أنت، قلها في وجهي، قلها من وراء ظهري، إني أحبك. فأنا بحبك في ميادين الحب لا أستغرب، بل يا حبيبي لا تتعجب. قد يحلو الإلحاح، بين المحبين، فلا تعجب من متيم أحب وصار نورسا طائرا تائها في عالم من أحب.
1: عند إحساس راح نسار، بس إحساس مو أكثر، أبادر بالهجر والقاك بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب.

رديت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عنك؟ كان فين؟

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها أيوة.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه

وجاني الرد وجاني الرد جاني وكنت بتستناني وجاني الرد.

Ugyan.

0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: معجون الأسنان من الرماد إلى الأنبوب الحديث. هل تساءلت يوماً متى بدأ تاريخ معجون الأسنان الذي نستخدمه كل صباح؟
1: يعود أقدم سجل معروف لمادة تشبه معجون الأسنان إلى مصر القديمة قبل نحو 7000 سنة، وكان الخليط يتكون من قشر البيض المحروق، الرماد، وحجر الخفف المسحوق، وكان يستخدم للحفاظ على الأسنان نظيفة، وإن كانت الوصفة غير لذيذة أبداً.
0: في القرن 18 قبل الميلاد كان الصينيون خلال عهد أسرة تانغ يستخدمون خليطاً من الملح والنعناع العشبي والجينسينغ لإنشاء عجينة لتنظيف الأسنان، وكان المعجون فعالاً في إزالة جزيئات الطعام وتنظيف الأسنان.
1: أما الهند فلديها واحدة من أقدم الإشارات المسجلة إلى معجون الأسنان، وقد كتبت في النظام الطبي الهندي التقليدي الآيورفيدا الذي يعود تاريخه إلى القرن 4 قبل الميلاد، حيث يصف النص مزيجاً من الملح الصخري والخردل والعسل كمادة تشبه معجون الأسنان. ومع مرور الوقت تطورت الوصفة بإضافة أوراق شجرة النيم التي تتمتع بخصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات وكذلك القرنفل.
0: أما العرب فقد انتشرت لديهم ثقافة السواك، وهو عبارة عن قطعة خشبية من جذور شجر الآراك قبل أن يخترع أبو الحسن علي بن نافع الشهير بزرياب أول معجون للأسنان شاع استخدامه في جميع أنحاء الأندلس.
1: أما أول وصفة عربية مكتوبة لمعجون الأسنان فقد جاءت في كتاب الوساد في الطب في القرن 11 للطبيب والعالم ابن وافد من طليطلة، وكانت مكوناتها من أوراق النعناع والريحان والسفرجل والخوخ وأوراق الورد وأوراق الليمون ومسحوق صابوني.
0: ثورة معجون الأسنان الحديث بدأت عام 1824 عندما قام الكيميائي الأمريكي بيبودي بإضافة الصابون إلى معجون الأسنان للمرة الأولى، لكن جرى استبدال الصابون بكربونات الصوديوم عام 1850، وهي المادة ذاتها التي لا تزال موجودة في بعضها حتى اليوم.
1: لكن المفاجأة الكبرى حدثت عام 1892 عندما اخترع طبيب الأسنان الأمريكي واشنطن شيفيلد أول معجون أسنان يباع في أنبوب معدني بدلاً من العلب الزجاجية، وقد استوحى ذلك من أنابيب ألوان الرسامين ليبدأ الشكل الحديث لمعجون الأسنان وهيدروبروكسيد الهيدروجين، وعرض في الأسواق من قبل شركة كولغيت عام 1896.
0: وفي عام 1914 أضيفت مادة الفلورايد لأول مرة، وبحلول عام 1955 أطلقت شركة كولغيت أول معجون أسنان مضاد للتسوس ليدخل كل بيت تقريباً، لتتوالى لاحقاً صناعة معاجين بكل النكهات والخصائص من تبييض الأسنان إلى تقليل الحساسية.
1: لذلك عندما تضع المعجون على فرشاة أسنانك في المرة القادمة تذكر أن العناية بابتسامتك بدأت قبل أكثر من 7000 سنة.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، وأكد في هذا الصدد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث بالجهة. وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة أيضا على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. تم بولاية قبلي مؤخرا تركيز عدد من كاميرات المراقبة بمركز الوسيط بمعتمدية ترجيم معتوق بكلفة جملية قدرت ب 8,000.5 دينار. ووفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني في تصريح لمراسلتنا بقبلي سعاد كيلاني، تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية بالجهة. دعا النائب في البرلمان طاهر بن منصور، وهو أحد الموقعين على بيان مشترك حول أزمة الدواء في تونس، دعا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لبحث حلول نهائية وجذرية لهذه المسألة. وفي مداخلة أمس الأثنين مع الإذاعة الوطنية قال النائب أن الحل ليس بيد الحكومة أو البرلمان أو الصيدلية المركزية، بل في قسم مشترك بين جميع الأطراف المتدخلة في المنظومة الدوائية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجهزة القصوى لشهر أوت 2026، ذكرت بأن يوم 17 من أوت الحالي يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. تتأهب فرنسا لموجة الحر الخامسة التي تشهدها هذا الموسم، مما يزيد من حدة موجة متواصلة من الطقس شديد الحرارة أدت مرارا إلى ارتفاع درجة الحرارة في أنحاء البلاد منذ شهر ماي المنقضي، وفق ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. وحذرت الهيئة في بيان نقلته وسائل الإعلام من اقتراب درجة الحرارة من 40 درجة مئوية اعتبارا من اليوم الثلاثاء في جنوب شرق فرنسا. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مساء أمس الاثنين حالة الطوارئ القصوى في مدينة الزاوية شمال غربي البلاد عقب انهيار خزان وقود اشتعلت فيه النيران إثر تعرضه للاستهداف، ضمن ما قالت إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة، في حين أفادت مصادر ليبية محلية بأن انفجارا وقع بمصفاة الزاوية جراء هجوم بطائرة مسيرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. أحسن ما

0: الله
1: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون. مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيع، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
3: إن الله يا أبا جهل يحفظ محمدا لأمر فيه خير الدنيا، لقد عدت وأنا أحرص الناس على أن لا يعلم بوجهته أحد. هانذا أخبرك وقد أمنت عليه لبعد الشقة بينه وبينكم، والله لا يضرن أمر محمد ولا يمكنن الله دعوته بين الناس.
4: صح لك، أتدعو الناس إلى دعوته؟
3: ولما لا يا أبا جهل؟
4: اقتلوه فقد صبى. مهلا يا أبا الحكم، أتقتل رجلا عظيما في قومه؟
5: أسمعت ما يقول يا عطبة؟
3: لو شاهدت ما شاهدته أنا لما بقي لك شك من أن محمد رسول وبرهان.
4: تبا لك من منافق، خرجت تريده فعدت تمدحه.
6: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يحمل خير رسالة أنزلت للناس. مضى ترعاه عناية العزيز الحكيم، والأنصار يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة ينتظرون طلعته ويتشوقون إلى رؤيته. وفي يوم من أيام البشرية الخالدة نادى البشير بأعلى صوته

0: لقد كنا أول من نصر رسول الله، ونحن أحق بأن يقيم عندنا وينزل في ديارنا.
1: نحن أحق بهذا يا سعد بن عبادة، إننا أقدر على نصرة رسول الله بعددنا وعدتنا.
0: لا والله، لا ينزل رسول الله عندكم.
2: نحن بنو النجار أخوال رسول الله، إننا أحقكم بأن ينزل علينا ويقيم في ديارنا.
3: قد جئتكم بأمر رسول الله.
2: تكلم يا بلال.
0: قل أي جوار اختار رسول الله.
1: تكلم يا بلال.
3: يقول لكم رسول الله: خلوا سبيل ناقته لتنطلق في طرقات المدينة فتبرك حيث تشاء فيكون المنزل.
4: وانطلقت الناقة تحمل أكرم خلق الله حتى بركت عند منزل لغلامين يتيمين من بني النجار، وبدأ عليه الصلاة والسلام يضع الأساس لبناء مجتمع لم تشهده الجزيرة العربية ولم تشهده الإنسانية في تاريخها الطويل. وكان أول عمل شرع فيه هو بناء مسجد يصلي فيه المسلمون، هذا المسجد الذي أقام المساواة بين بني الإنسان، لا فرق بين عربي وعجمي، هذا المسجد الذي وحد بين أبناء الوطن الواحد بعد أن كانوا شيعا وأحزابا، هذا المسجد الذي قام ليصل الأرض بالسماء في كل وقت من أوقات الليل والنهار حتى لا تنسى الإنسانية مكانها على الأرض وصلتها بخالق الكون. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم العمل بنفسه، فكان يحمل التراب ومن ورائه المهاجرون والأنصار، واطمأن المسلمون إلى مقامهم الجديد بالمدينة، وآخى الأنصار المهاجرين في الله.
5: ماذا ترون يا معشر اليهود؟
6: في أي أمر يا كعب بن الأشرف؟
5: في محمد هذا الذي استفحل أمره بعد أن اجتمع كل أهل يثرب حوله وأصبحوا أمة واحدة.
7: وأي ذير في هذا يا كعب؟
5: إن في قوة المسلمين ضعف لنا وتضييق لمجال العمل أمامنا. لقد كنا نأمل أن ينصرنا محمد على النصارى، ولكن خاب أملنا، بل إنه يريد الأمر لنفسه ولدينه.
7: فما الرأي؟
5: الرأي يا ابن سلام أن نكيد له وللمسلمين حتى نضطرهم إلى الجلاء عن المدينة كما أجلتهم قريش عن مكة.
6: الرأي ما رأيت يا كعب.
5: فإذا جلى عن المدينة عاد الأوس والخزرج إلى سابق عهدهم يتنازعون ويقتتلون، ونظل كما كنا في الماضي أصحاب فضل وسيادة ببيعنا لهم السلاح ولوازم الحرب.
7: ولكن محمدا أعطانا عهد أمن وسلام يا كعب، أعطانا ميثاقا بأن يكون لنا ديننا وللمسلمين دينهم، فحفظ عقيدتنا وحريتنا وعاهدنا على أن ينصر المظلوم وأن نصبح في جواره أمينين. ماذا ترجو فوق هذا يا كعب بن الأشرف؟
5: لا عيش لنا إذا أضحت هذه المدينة أمة واحدة.
7: أي يذيرك هذا؟
5: أجل، يجب أن نسعى بين الأوس والخزرج حتى تقوم الحرب بينهما فتتصدع وحدتهم وتنشغل كل قبيلة بنفسها وتنصرف عن محمد. ويجب أن يسعى بعضها إلى مكة يدعون قريشا إلى طلب محمد ونعدهم بالعون إن فعلوا، ويجب أن يقوم أحبارنا وأنت على رأسهم.

0: أرجوك يا سعد بن معاذ،
1: ماذا دهاكم يا معشر اليهود؟
0: يريدون أن يقتلوا رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2: لم نفعل ذلك يا سعد، إنه كاذب منافق.
1: انصرف كعب، فما عرفنا في عبد الله بن سلام الكذب والنفاق.
2: هيا بنا يا معشر اليهود، وسنلتقي عما قريب. هيا هيا.
3: واطمأن المسلمون إلى مقامهم الجديد بالمدينة، ونزلت فرائض الإسلام، فعرفت الصلاة والزكاة والصوم، وقامت الحدود، وشرع الحلال والحرام.
4: الله أكبر، لا إله إلا الله.

0: يا معشر الأوس،
1: ماذا تريد يا كعب؟
0: هل سمعتم ماذا يقول الخزرج؟
2: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
3: البشير الغرياني، صالح جدي، عامر المثلوثي، إكرام عزوز، معز بن طالب، عماد المي، فرحات جديد، نصيب البرهومي، مراد الغرسلي، المنصف العجنقي، صليح العمدوني، جهاد اليحياوي، وفتحي ميلاد.
2: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي، هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية، مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي، إخراج محمد المختار الوزير.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

سينحصر. وصل رب على الهادي وشيعته وصحبه، بل لطي الدين قادنا أشر وبينوا

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. عندما نفتح الكتب ونبحث في كلام العرب نجد ما ينير البصيرة ويوقظ العقل. من ذلك ما أوصى به يحيى البرمكي ابنه جعفر، قال: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليك. ولكن يا بني افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، وإذا جهلت فاسأل فيبدو لك، واستفهامك أجمل بك وخير من السكوت على العي.

قالت الحكماء: إذا تم العقل نقص الكلام، وفضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة، أي عيب ونقص. قال أعرابي: عثرات اللسان لا تستقال، وبأيدي الرجال تجزى الرجال، فاجعل العقل للسان عقالا، فشراد اللسان داء عضال. إن ذم اللسان مبق على العرض، وبالقول تستبان الفعال. قال الأصمعي: اجتزت في بعض سكك الكوفة فإذا برجل قد خرج من حبس على كتفه جرة، وهو ينشد ويقول: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها، وحقك لم تكرم على أحد بعدي. فقلت له: تكرمها بمثل هذا؟ فقال: نعم، وأستغني عن رجل مثلك، إذا سألته يقول: صنع الله لك. فقلت: تراه عارفني؟ فأسرعت فصاحبي: يا أصمعي. فالتفت إليه فقال: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من الرجال، يقول الناس كسب فيه عار، وكل العار في ذل السؤال.

قيل لقيس بن عاصم: بما ست قومك، أي أصبحت سيدهم؟ قال: لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا. وقال سعيد بن العاص: ما شتمت رجلا، لأني لم أشاتم إلا أحد الرجلين، إما كريم فأنا أحق أن أجله، وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه. وقال رجل للأحنف: بما ست قومك وما أنت بأشرفهم بيتا ولا أصبحهم وجها ولا أحسنهم خلقا؟ فقال له: بخلاف ما فيك. قال: وما ذاك؟ قال: ترك من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك.

تقول العرب في تفصيل أوصاف السحاب وأسمائها: أول ما ينشأ السحاب فهو النشأ، فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب، فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام، فإذا كانت السحابة قطعا صغارا متدانيا بعضها من بعض فهي النمرة، فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مكللة، فإذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضا فهو المكفهر، وإذا كان أبيض فهو المزنو والصبير. وتلك هي قطرة من بحر لغتنا الجميلة.

سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي قال: صف لي العدل يا ابن كعب. قال: والله لقد سألت عن أمر عظيم، كن لصغير الناس أبا ولكبيرهم ابنا وللمثيل منهم أخا، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قدر احتمالهم، ولا تضربن لغضبك صوتا واحدا فتكون من العادين.

ومن شعر الشريف الرضي اخترت لكم أبياتا رأيتها جميلة. وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب. يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب. يرون احتمالي غصة ويزيدهم لواعج ضغن أنني لست أغضب. ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. غرائب آداب حباني بحفظها زماني، وصرف الدهر نعم المؤدب.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا

أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليست

عليكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ندعوه ولا نشرك به أحدا، لا يملك غيره ضرا ولا رشدا، هو الواحد لا مثيل له، هو الصمد لا ند له، هو الغني لا حاجة له. صبحكم الله مستمعين الأحباء بالخير واليمن والسعادة. صبح اليوم سيتنفس بحكمة نطق بها أجدادنا وعملوا بها واتخذوها ميثاقا في معاملاتهم. ما هي هذه الحكمة؟ الجار قبل الدار. ربي عز وجل قرن حق الجار بعبادته، وأمرنا باش نرفع مقام الجار، باش نصون عرضه، باش نستر عيوبه، باش نتجنب أي حاجة تسيئله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أضم الأصناف متاع الجيران، ثم جار يبدأ جار وقريب، عند زوز حقوق، حقوق الجيرة والحقوق متاع صلة الرحم، ثم جار يبدأ ملاصق لك ولكن ليس من قرابتك، وثم جار يكون بعيد عليك شوية ولكن عند حق الجيرة ويكون من مرافقيك في سفرك وضعنك. ولذلك أحبتي صنفهم القرآن وجعل لهم حظا في حسن المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ما بين الإيمان بربي وما بين الإحسان للجار. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شنو شرط اكتمال الإيمان؟ فلا يؤذي جاره. وفي صيغة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كل مرة سيدنا جبريل ينزل ويوصي على جارة، قال، وهي صيغة مبالغة لا غير مجازية، قال: خفت نهار من نهارات يقول لي راه جارك عند الحق في الميراث. ولذلك يا حبتي جيراننا نتجنبوا أذيتهم، نتجنبوا التجسس والتحسس وتتبع العيوب والأخبار متحهم، نتجنبوا أن نتصيدوا الأخطاء متحهم، نتجنبوا أن نأذوهم برمي الفضلات، وإلا كيما يصير في عراسنا اليوم للأسف الفوشيك، وإلا تصير عركة ظلي شجار وكلام فاحش الناس كلها تسمع فيه وغيرها من ألوان الأذية لا تجوز في ديننا. كيفاش يكون الإحسان للجار؟ أول حاجة نسلم عليه: صباح الخير، عسلامة، بسلامة، تصبح على خير، السلام عليكم. النبي عليه السلام قال لنا: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الحاجة الثانية أن نتفقد غيابه، نسأل على حاله. كان جارنا مهموم نواسوه، كان حزين نرفع معنوياته، كان محتاج نسد الحاجة متاعه وندخل الفرحة على قلبه. ونتذكر ديما الحديث الجميل: أحب الأعمال إلى الله شنو؟ سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. الحاجة الثالثة في الإحسان للجيران أن ما فيها باس نوده ويودني، نهدي له ويهدي لي، تهادوا تحابوا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نتذكر بعضنا الجيران في المناسبات، في الأعياد، في النجاحات، في الأفراح، في الأطراح، ينجم يستحق سيارتي، استحضاري، نعمل معه الواجب، كي يموت لها عزيز عليه يلقاني في الإطعام، في استقبال الضيوف. حاجة أخرى وأخيرة: تبادل الأطعمة، خصوصا ما لذ وطاب أو ما فاحت رائحته وخصوصا في شهر رمضان المبارك، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهكا مستمعين الأكارم نأتي إلى نقطة نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
1: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح المحبة والمودة، صباح الأخوة الصادقة، صباح شمس مشرقة فوق السحب، صباح أنيق لأرواح سكنت قلوبنا وغمرتها بالفرح. إن حضروا حضرت السعادة، وإن غابوا يبقى عطرهم يجوب المكان.
2: يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل.

صباح الخير، صباح المحبة والوئام، صباح التسامح والسلام، صباح الأخوة الصادقة المبنية على الاحترام.

الأخ هو رفيق الدرب، هو روح الحياة، والحياة من غير أخ لا طعم لها ولا لون، لأن الأخ يعطيها أمل وتفاؤل، هو عيني الثانية وسندي في الحياة الذي ألجأ إليه في ألمي وفرحي.

علمتني الحياة أن هناك أشخاص يصافحون القلوب قبل الأيادي. البعض يطيب لهم الصباح والبعض الآخر يطيب بهم الصباح، وهناك بعض آخر هم الصباح بعينه.

هو رفيق الطفولة وأول الأصدقاء، هو السند والظهر الذي لا ينكسر. الأخ هو أب آخر وابن في بعض الأحيان. وكيف أعرف ود أخي؟ يحمل همي، يسأل عني ويسد خللي.

ليست الروعة أن ترى من تحب كل يوم، ولكن الروعة أن تشعر بوجوده حولك وإن كان بعيد عنك. صباحكم أخوة ومحبة لا تزول.

للصباح نسمات جميلة يتخللها شوق وحنين وباقات من الود لأناس سكبوا في أرواحنا عطرا نادرا لا يزول أبدا. يبقى شذاه يعطر الأنفاس والأجواء. مع تحيات وسيلة الغولة.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير إخواتي فلاحات أخواني الفلاحين مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا معايير متاع جودة الحليب، نشوفوا مع بعضنا الممارسات السليمة مش يقع حفظ الصحة بالنسبة لوقت العملية متاع الحلب. نذكروا الحليب وقت خروجه من البقرة كي تكون البقرة لبس عليها سليمة تكون خالي من الميكروبات، وراه يتلوث وقت عملية الحلبان. إذن إذا كانت التجهيزات متاع الحلب ما هيش مطهرة، وإلا فتحة الحلمة تكون مسخة، وإلا الحالب الخدام أو إلا محيط الاسطبل ما هوش نظاف. يلزم فلاح يكون ملم بالعوامل الأربعة المتسببة في تلوث الحليب، واللي هي التجهيزات الحلب والخزن. زادة يلزم القيام بعملية تطهير مباشرة بعد التنظيف، يعني زادة تنظيف الآلات متاع الحلب وتطهيرها مباشرة بعد كل استعمال. وعندنا الحاجة الرابعة هي حفظ الصحة والنظافة عند الحلب. بالنسبة لتجهيزات الحلب والخزن، يلزم تنظيف التجهيزات راو يتم مباشرة بعد الحلب أو لا أي استعمال. هنا نستعمل ماء دافي باش نحو به البقايا متاع الحليب، ونغسل التجهيزات بمادة منظفة محلولة في الماء السخون، وطاقة إزالة بقايا المحلول المنظف باستعمال الماء وتكون بكمية كافية. زادة يلزم القيام بعملية التطهير مباشرة بعد التنظيف، ويمكن إعادة تطهيرها قبل الاستعمال. هنا نستعمل الماء البارد مع مادة مطهرة ومرخص فيها بطبيعة الحال، ويقع إزالة بقايا المادة المطهرة باستعمال الماء بكمية كافية. نحط لواني بعد نطهرهم يكونوا مقلوبين باش تستقطر بقايا الماء، ونحطهم يستقطروا في بقعة نظيفة. يلزم كما قلنا تنظيف الآلات الحلب وتطهيرها مباشرة بعد كل استعمال، ويلزم زادة القيام بالتنظيف مدقق لبعض الأجزاء مرة على الأقل في الأسبوع، الحرص على الصيانة الدورية وتغيير الأجزاء المطاطية والقطاع المتآكلة، فحص الآلات مرة في العام من طرف يكون أخصائي باش يقع تشخيص الأعطاب. عندنا زادة التنظيف المحكم الزرع البقرة قبل الحلبان، النظف خاصة الحلمات متاع الزرع بالماء الدافي مع استعمال مواد تنظيف ملائمة، والتركيز على النظافة متاع فتحة الحلمة. يقع مسح تنشيف الزرع بمنديل نظيف ويكون فردي، يعني كل بقرة نخلو لها المنديل متخاص بها مع الدلك لتسهيل إدرار الحليب. يقع فحص الأشخاب الأولى في إناء ماذا بينا القاع متاعها يكون أسود للتثبت من سلامة الحليب، وبعد نكبوه بعيد الحلب مباشرة هنا يكون بدون انقطاع وبصفة كاملة للزرع. يقع غمس الحلمات في مادة مطهرة معدة للغرض مباشرة بعد الحلب. بعد تقع تصفية الحليب لإزالة الشوائب، وعند ملاحظة تغيير في تركيبة الحليب نعزلوا الحيوان المريض ونحلبوه بعد الأبقار السليمة مع تقديم العلاج المنصوح به من طرف البيطري، ونأكدوا برشا على احترام مدة الانتظار مع الحرص على عدم خلط الحليب الملوث ببقية الحليب. النقطة الرابعة بالنسبة لحفظ الصحة والنظافة عند الحالب، يلزم الشخص اللي باش يحلب البقر يكون سليم من الأمراض خاصة منها المعدية، يديه ما تكونش مجروحة وإلا حتى مخبشة. يغسل يديه بالماء والصابون اولا بمطهر خاص ويحافظ على نظافتهم اثناء الحلب. يلزم نظافه المحيط المباشر لمكان الحلب وتحضير جميع مستلزمات الحلب. العناصر هذه عندها دور كبير في المحافظه على جوده الحليب، وراهم الافضل حلبان البقره في مكان خاص تتوفر فيه كل عوامل النظافه والصحه. ما يلزمش نقدموا الاعلاف للبقر مباشره قبل الحلب او لوقت الحلبان، على خاطر الغبار اللي طاير من الاعلاف يمكن باش يمسخ لنا الحليب. وتوا مبقى لي كنقول لكم وفق من الله في اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: قصة محبدة دينا.
1: تمام السادسة صباحاً.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعاً مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الاثنين زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مباشر.

0: التوّيب بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بكلفة مالية تقدر بحوالي 4 ملايين دينار. في أخبار العالم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مساء الاثنين حالة طوارئ القصف في مدينة الزاوية شمال غربي البلاد عقب انهيار خزان وقودة اشتعلت فيه النيران إثر تعرض لاستهداف، ضمن ما قالت المؤسسة إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة، في حين أفادت مصادر محلية بأن الانفجار وقع بمصفاة الزاوية جراء هجوم بطائرة مسيرة. أخيراً، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ليلة الاثنين الثلاثاء بأن الحوثيين جددوا قصفهم لمدينة المخا ميمنائها بالصواريخ البالستية، كما استهدفوا أحياء مدينة مأرب السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.
8: الستة وثلاثة دقائق اليوم 3/11/2026. صباح الخير، صباح الورد، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة قفصة، بكل الناس اللي تفيق بكري وتصبح معنا في نسائم الصباح معكم إن شاء الله حتى للتسعة ونص. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين، نهاركم زين، نهاركم مبروك. كالعادة عنا فقرة القارة اللي تعودتوا بها، عنا برشا إيقاعات اليوم اخترناها بين التونسي والشرقي والغربي، وعنا زاد الاستضافات والمتابعات في نسائم الصباح. نهاركم مبروك لكل الناس، الكل الناس اللي قاعدة تخدم توا، ربي يعينكم إن شاء الله برزق الحلال للجميع. الناس اللي مسافرة سيسر واحكم وسعوا بالكم، إن شاء الله توصوا سالمين يا ربي، ربي يحفظ الجميع وربي يحل ببال خير الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا، في الدار، في الخدمة، في الثنية. إن شاء الله نهاركم مبروك سيد، إن شاء الله في كل الأخبار المفرحة كل التوفيق وكل النجاح للجميع. رفقني اليوم في الجانب التقني نزار رويسي، في الجانب الرقمي رفقني زميلي عماد الغرز، كمال تومي يستقبل تليفوناتكم، بسمع مادي من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم. الانطلاقة كالعادة بالأغاني التونسية، نسمعوا نهلة وعدنان شواشي، أحكي لي عليها يا بابا.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت به.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

اللهم اجعل هذا الصباح صباح نور ورحمة، وارزقنا سعة في الرزق ودواما في العافية وراحة في القلب ورضا بقضائك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واكتب لنا يوما مليئا بالخير والبركة والسعادة.

اليوم 3/11/2026 الموافق ل 27 من صفر 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الصبح كان 4:06، الشروق 45 دقيقة، الظهر مع نصف النهار 37 دقيقة، العصر 4:13، المغرب مع 7:21، والعشاء باش يكون إن شاء الله مع 8:53. اليوم 3/11 نحتفلوا باليوم الوطني لل

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند. والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.
3: الأجندة الإذاعية
4: 6:34 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم، مرحبا بكم. نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 3/11/2026. بعد النسيم يجيكم الزميل أحمد العجوني في المراية مع الفقرات القارة، أخبار 24 ساعة في المشاغل. اليوم المرصد الوطني للمياه يعلن دخول تونس مرحلة الطوارئ المائية في جويلية 2026، ميكروفون الشارع وصوت المواطن، إشكالية نقص الماء وانقطاع الكهرباء في منزل بوزيان، المجلس باش يكون المجلس المحلي بسند من ولاية قفصة، كذلك مشغل بلدي خاص ببلدية ليلى من ولاية قفصة في ركن الخدمات التكوين والتشغيل مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة، بداية تسجيل الدورة التأهيلية والتربوية والتعريف بالمركز وأهدافه ودوره. تقريبا هذوما أهم الفقرات مع المتابعات في المراية من 10 حتى نصف النهار. من نصف النهار الماضي ساعة جيكم فاتن هنجيري في خليك رابح، أجواء المسابقات والجوائز، عيش الفن، ساعتين من زمان من الماضي ساعة على 3 مع فتن خليفة، ثم صيفك على كيفك مع رياض بوب وإنس حمادي من 5 حتى 8 مع الفقرات القارة، الإيقاعات والمسابقات. كذلك كل اليوم في باراسول مواكبة لانطلاق دورة الصداقة لكرة القدم بليلة مع المنسق الكوتش وليد غرسلة. في المصايف أجواء المخيم الصيفي بن عروس لفوج المحطة أم العرايس مع القائد ناجي قداش، عاشق مغروم مع الكوميديين مهند الشيباني وكريم البكشة، فرشيكة مع الكوتش سحر صالح. الفن مع الفنان نبيل المقدم لتقديم فكرة عن عرضه كورال المعالي من حقي نعيش، وضيف الصيف الموسيقار التونسي عبد الرحمن العيادي، وبقية الفقرات في صيفك على كيفك. السهرية سهريتنا فنون مع سعيد كريت من 10 حتى نصف الليل، استضافة للارتيست والممثل المسرحي طارق زرقاتي، بشحثوا على مسيرة وتجربة الحكواتي وقت اللي يتحول الحكواتي إلى ذاكرة. كذلك استضافة للفنانة الشابة عماد، ومن العالم مش نمشو إلى جنوب لبنان، وفي فقرة فنون عالمية مع مخرج السينما وكاتب السيناريو الفنان الهادي بيطار، وبقية الفقرات والإيقاعات تبعوها ليلة من 10 حتى نصف الليل مع سعيد كريت في فنوننا.

46 دقيقة. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم في انتظار الموعد القارم مع المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم 13 أوت، سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سرات والمرتفعات ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر متموج بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية سواحل، الحرارة تسجل ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي محلياً.

0: حظك اليوم.
1: إذن نأخذ فكرة بالنسبة لحركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم 3/11/2026 موافق لي 27/0/1448 هجري. عنا القمر والمشتري وعطارد في برج الأسد واقتران كواكب مهم جدا للأبراج الكل وخاصة الأبراج النارية. عنا الكسوف جزئي للشمس باش يبدأ من غدوة، والكسوف كانت يعني علاماته أو تأثيراته انطلقت قبل تقريبا 10 أيام على كل الأبراج. الكسوف المقصود به كسف حاجات يعني تكون عادة سلبية أو أخطاء أو علاقات أو مشاكل خاصة بالشركاء العاطفيين أو العمليين. خلينا نبدو بالأسد. الكسوف نبدو بالحمل. الكسوف في البيت الخامس بيت العاطفة، كل ما يخص الأولاد الحبيب، توتر عائلي يجي مع الكسوف، كشف أسرار، ممكن تنهي علاقة وتبدأ شيء جديد يكون مليء بالحب والود يا حامل. بالنسبة للثور الكسوف في البيت الرابع، كل ما يهم العائلة الأم السكن، بعض الصعوبات المالية، إنهاء أنماط قديمة، ممكن تكون عندك عوائق تخص شراء أو بيع عقار. الجوزاء في البيت الثالث يخص علاقتك الاجتماعية والمهارات، أمر يهم وسيلة نقل، بداية جديدة عملية وعاطفية، وهناك زواج لكثير من الجوزة. الكسوف يزيدك وعي وترى الحقيقة بوضوح يا جوزة. السرطان في البيت الثاني، الكسوف يجيك في بيت المال والموارد والممتلكات، ممكن يعني عندك بيع ملكية خاصة لتسيير أمورك. الكسوف معناها ميخليلكش عندك يعني اختيارات أو خيارات، يعني لا للرجوع للوراء يا سرطان، انتبه من الغضب ولا للاستغلال المالي. الأسد الكسوف في بيتك دخل عقر دارك، يعني تغيير مسار حياة كامل، لا تنصدم لانكشاف عدة أمور، تغير في شكلك وتسترجع مكانتك، تتخلى عن شيء قديم وحلمك، حلمك يا أسد يتحول لحقيقة، ما تخليش حتى حد يستفزك وانتبه من الغضب. عندك زواج وشركات مالية بالنسبة للأسد. العذراء الكسوف في البيت 12، بالنسبة لأبراج العذراء تقريبا يبدو من 22 أوت الأمر صعيب برش على أبراج برج العذراء بالذات، لأن الكسوف في البيت 12 بيت النهايات، نهاية شركة، نهاية أموال مشتركة، تنسحب من شركة خارج بلدك. المطلوب منك الفترة القادمة الحكمة والتصرف من غير تهور، قد تبدأ مشروع جديد وانتبه لصحتك يا برج العذراء. بالنسبة للميزان في بيتك 11، يعني أمر يخص الإخوة، ممكن تنسحب من تجمع عائلي، انتبه لعلاقتك مع رؤسائك في العمل مع الأب والأم، تتوضح لك الصورة أكثر لأخطاء كنت ارتكبتها في الماضي يا برج الميزان. بالنسبة لي العقرب في البيت العاشر، أنت تحت الأضواء يا عقرب، سمعتك ومكانتك الاجتماعية، تكتشف أشخاص في عن يعني في أمور تهم شركة المالية والعملية خاصة بالنسبة لي برج العقرب. وبطبيعة العقرب ممكن يكون يعني عنده كشف لأشخاص في دائرته المقربة لي، جيك أموال من خارج بلدك يا عقرب، أو تتحصل على قرض كان متوقف منذ فترة. بالنسبة للقوس الكسوف في البيت التاسع، يعني أي شيء خارج البلد أو الدراسات، التوسع والانتشار والدراسات العليا، المعتقدات الدينية، شؤون القضائية والقانونية، التعليم، كل ما يهم المواضيع هذا عندك فيها يعني يا إما تمشي للإيجابي أو تكون ثم أمور سلبية، يعني تكون ثم تقدم ولا يكون ثم تعطيل. مثلا قرار سفر لدراسة في الخارج، تخطيط، ربما عندك يكون كذلك عندك أشخاص داعمين يا قوس، ممكن تكون ثم عندك مشكل عاطفي أو انفصال عاطفي، تتحصل على أموال من ميراث وأموال مشتركة. بالنسبة للجدي الكسوف البيت الثامن، بيت الأموال المشتركة، يعني عندك فيما يخص أموال من ميراث، من قروض، من تأمينات، من علاقات ربما حتى تكون سرية، يعني الجدي عنده مفاجآت إيجابية وعنده كذلك كشف حقائق هزمة فيما يخص البيت الثامن، ينتبه ربما لعائلته ولمكانته الاجتماعية. زحل متراجعة في البيت الرابع يا جدي، أموال تخص المنزل، علاقات تخص رؤساء العمل، مواجهة تكون مع أب أو أم، انتبه لهذه الأمور خاصة في علاقاتك الأسرية والعملية. الدلو الكسوف في البيت السابع، مش بعدها البيت السابع هو العلاقات، الشراكات، الزواج، الصفقات التجارية، العقود، الشؤون القضائية، العلاقات مع الإخوة. هذا كل فيهم مراجعة يا برج الدلو. بطبيعة بالنسبة للحوت كذلك الأمور تهم السفر ومعاملات خارج البلد أو ربما بعيد حتى على المنطقة اللي هو فيها. هذا فيما يخص الكسوف والحصول على شركة جديدة مع أشخاص جديدة وتحسن في أمور مالية ربما عن طريق الميراث أو القروض، وفي الأمور المهنية بالنسبة لبرج الحوت. والكسوف يجي في البيت السادس خاصة يا حوت، انتبه لصحتك، صحتك ثم صحتك النظام الغذائي والرياضة. تقريبا ركزنا شوية على الكسوف اللي بش يصير غدوة في الأسد، الكسوف الجزئي للشمس وتأثيره على مختلف الأبراج.
0: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة،
2: معاكم تضوى المراية،
0: تبعني تربح
2: معايا، سافر مع الموسيقى،
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح،
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانس، والموقع في الثنية وفي كل دار.
4: العائلة لأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة،
2: معاكم تضوى المراية.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: تمام السابعة صباحنا،
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نظر الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامرية واستكمال مشروع المستشفى الجوي سنباب تالا من ولاية القصرين. توافد على الوجهة التونسية منذ بداية سنة 2026 ولغاية 31 من جويلية الماضي 5,928,000 سائح بزيادة 2.6% حسب ما كشفته المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للسياحة أنسة غربل. تذكر الإدارة العامة الأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت 2026 تذكر بأن يوم 17 من أوت الجارية يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. يحتضن فضاء مركز التصميم بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة انطلاق من 12 من أوت الجارية على مدى 3 أيام المعرض الترويجي لحرفيات قفصة تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا، متضمنا لمختلف إبداعات الحرفيات والمنتوجات التقليدية. تم مؤخرا بولاية قبلي تركيز عدد من كاميرات المراقبة بمركز الوسيط لمعتمدي ترجيم معتوب بكلفة مالية تقدر بنحو 8,500 دينار، وذلك في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية بالجهة. تم مؤخرا بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إمضاء اتفاقية شراكة عملية بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تندرج في إطار مشروع التصرف التكيفي واستعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين والممولة من طرف صندوق البيئة العالمية. أخيرا أعلنت سلطات شرقي ليبيا ليلة 2/3 مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكري لواء فوزي المنصور إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة بنغازية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: معاك تضوى مرايتنا اليوم في المراية. المرصد الوطني للمياه يعلن دخول تونس مرحلة الطوارئ المائية في جويلية 2026. مشاغل بلدية لالة من ولاية قفصة. بداية التسجيل في الدورة التأهيلية والتربوية لمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة. المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
8: نساء الصباح.
9: صباح الخير حلوين.
10: صباح الخير وكل الخير.
11: صباح الخير.
12: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
11: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
12: صباح الخير يا أغلى الناس.
13: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
11: نسائم الصباح.

0: السبعة واربع دقائق اليوم 3/11/2026 معكم توا مع النشرة الجوية. حوالي الطقس بالنسبة اليوم والأيامات جاية حاضر معايا من المعهد الوطني رصد الجوي سي أنيس الساتور. صباح الورد، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام بسمة، تحية ليك والأوفياء إذاعة قفصة.
0: شنية أحوال الطقس اليوم صباح؟ نسمة باردة شوية عنا في قفصة، شنية الأحوال بالنسبة للأيامات الجاية واليوم إن شاء الله؟
1: الحمد لله على النسمة ذين فرشكنا في الصباح على خليل ولا مازال متواصل، معناها الطقس عامة في استقرار وش يكون صافي إلى قليل السحب. درجات الحرارة عموما في استقرار حاليا 27 درجة في قفصة، ننتظر 41 درجة كما يوم أمس يعني كحرارة قصوى. اليوم في معدى ذلك بقية المناطق تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة، الجهات الساحلية والمرتفعات تكون بين 37 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للريح باش تتواصل اليوم عموما من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا متموج بعد الظهر في منطقة سيرات. يوم الغد مش تكون تتواصل الطقس معناه في استقرار مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ممكن فارق درجة أو درجتين على أقصى تقدير مقارنة باليوم، باش تتراوح الحرارة القصوى بين 33-37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 38-43 درجة ببقية الجهات مع ظهور محلي للشهيلي. يوم الخميس طقس دون تغيير، ثم يوم الجمعة ممكن بعد الظهر معناه تظهر خلايا رعدية في الجهات الغربية ولا بالأحرى المرتفعات الغربية للشمال الوسط، ممكن حتى قفصة تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة ممكن تتراجع بدرجة أو درجتين نهار الجمعة، هذا يعني ترجع تقريب للمعادلات العادية بالنسبة لليامت هذه من أوت.
0: سمعنا سي أنيس أنه بعد نص أوت الطقس باش يتغير شوية، ثم تقلبات جوية وأمطار
1: ممكن وارد. هي بداية التقلبات كما قلت لك نهار الجمعة ممكن تكون معناها أكثر فاعلية يومي السبت والأحد، وممكن حتى في منتصف الأسبوع القادم معناها تكون الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، ممكن حتى تكون غزيرة. قبل ما نختم مدام بسمة خلينا نفكر في المعهد باش ننظمه يوم الأربعاء إن شاء الله عملية رصد للكسوف باش تكون مفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة 6:30 مساء، باش ننظمها في 5 أقاليم. بالنسبة للجنوب باش تتنظم في ولاية توزر في محطة الرصد الجوي بتوزر، وفي ولاية مدنين في سيدي جمور بجزيرة جربة. هذا هو، شكرا على
0: الاستماع. شكرا لك. بطبيعة برنامج يقوم به المعهد الوطني للرصد الجوي غدوة إن شاء الله فيما يخص الكسوف الجزئي للشمس اللي باش يكون إن شاء الله في برشا مناطق، باش يكون ثم متابعة لهذا الكسوف. شكرا لك سي أنيس الساتوري، يومك سعيد وإلى اللقاء. We'll be right back.

27 دقيقة وين ما كنتم، أهلا وسهلا مرحبا بكم، واصلين معكم حتى للتسعة ونص. 17 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في بلاغ قدمته الإدارة العامة الأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجيال القصوى لشهر أوت 2026، صادف آخر أجل لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطايا التأخير. فسرت الإدارة العامة الأداءات أنه هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، تدعو فيه المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. إذا آخر أجل هو نهار 17 أوت 2026. باش نمشوا لمدينة القصرين، مدينة القصرين اللي تحتضن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب 2026 اللي تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين من 11 حتى 31 أوت، تظاهرة ثقافية تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، باش تجوب عدد من معتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية. برنامج هذا المهرجان يهدف إلى تقريب الفعل الثقافي والشبابي من مختلف المناطق وإتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم. يضم البرنامج فقرات ثرية تجمع بين مهرجان الألعاب والدورات المحلية في كرة القدم، ورشات تحسيسية توعوية، معارض حرف ورشات للطائرات الورقية، عروض فرجوية، كذلك سهرات الإبداعات الشبابية اللي بيشكون فضاء اكتشاف الطاقات الصاعدة في مجالات الموسيقى والرقص والفنون التعبيرية. يجوب المهرجان على امتداد شهر أوت عدد من مناطق ولاية القصرين، كما شرايع من سبيطلة نهار 11 أوت، كذلك فوسانة، القصرين الشمالية، مجل بن عباس، حاسي الفريد، خمودة، فوسانة، سبيبة، سيدي سهيل، بيتالة، والاختتام باش يكون بنهار 31 أوت في القصرين الجنوبية. فرصة للإبداع والتلاقي وسقل المواهب الشبابية في هذا المهرجان، مهرجان الشباب من 11 حتى 31 أوت 2026.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: السبعة واثنين وعشرين دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتم. مازلنا معكم في نسائم الصباح، تحية كبيرة لكل مستمعينا في الثنية. إن شاء الله طريقة سلامة لكم، توصلوا سلمين إن شاء الله، سيسوا رواحكم. طقس اليوم باهي، عمال يتحسن نهار بعد نهار إن شاء الله، ونرتاحوا من الموجة متاع الحر وكل الأجواء هذيك اللي عشناها صعبة يعني الفترة اللي تعدت. إن شاء الله بالأفراح، إن شاء الله بالبرشا أفراح برشا عروسات المدة هذه، إن شاء الله ربي يوصل بالسالم وإن شاء الله ربي يهني الجميع. تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتم موجودين. ما زلنا معاكم في المتابعات والاستضافات واللقاءات اللي اخترناها لليوم في نسائم الصباح. بطبيعة المجال مفتوح لكم، زادة كان عندكم أي اقتراحات مرحبا بكم. يوم أمس في قفصة تم افتتاح المعرض الترويجي لحرفيات قفصة بفضاء المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة تحت شعار ابدعوهن تراثنا مستقبلنا. يعني معرض فيه منتوجات الحرفيات بالجهة في مجالات عديدة بهدف المساعدة على الترويج لها ودعم الحرفيات، وهن في حاجة لدعم الجميع. بطبيعة هذوما اللي يخدموا بصدق، هذوما اللي المواد اللي قاعدين يقدموا فيها مواد طيبة، مواد نظيفة، مواد متاع العولة، مواد مخدومة باليد، مواد يعني جميلة. كذلك هذا الإبداع اللي باش تشوفوه في هذا المعرض الترويجي بفضاء المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة.

Flash Sport. Flash Sport. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. المستقبل الرياضي بالقصرين يواصل تحذيراته للموسم الجديد بعد ما تم تنصيب الهيئة التسييرية برئاسة محمد الزعبي آخر الانتدابات بالنسبة للمستقبل الرياضي بالقصرين. أمين الكنيسي، حسام بالخيرية، سهيل الوشتاتي، وبالنسبة للمدرب هو الهشام سويسي. مستقبل القصرين مازال يواصل تحذيراته في مدينة القصرين في انتظار وأنه يتحول في تربص خارج مدينة القصرين في الأيام القليلة القادمة. الفجر الرياضي بالكتار في بلاغ يعلم في كافة لاعبي صنفي الصنف الأكابر المجازين خلال الموسم الرياضي الفارط وانطلاق تحذيرات الموسم الرياضي الجديد باش تكون يوم 20 أوت على الساعة 6 مساء بإشراف المدرب الجديد رياض السندية. تحذيرات الأندية التونسية للموسم الرياضي الجديد، الرابطة المحترفة نعرفوها تنطلق أيام 22 و 23 الأوت الجاري. بالنسبة للآخر الانتدابات الملعب التونسي بركات الحميدي يمضي لمدة موسمين، فالنادي حمام لنف يعلن عن تعاقده مع أبو بكر الصديقي لمدة موسمين. اللاعب هذا السنغالي الجنسية. تنقلات اللاعبين التوانسة خارج أرض الوطن، نادي حتى الإمارات يعلن عن تعاقده مع فراس بالعربي لمدة موسمين، وكذلك مع سيف الدين الجزيري لمدة موسمين. برنامج المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة في الدور الأول من ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بإيطاليا يوم 20 أوت تونس مع الجزائر، يوم 22 أوت تونس مع إيطاليا، يوم 23 أوت تونس مع صربيا، يوم 25 أوت تونس مع فرنسا، يوم 28 أوت تونس مع البرتغال. بالنسبة لكأس أمم إفريقيا للسيدات الدور النصف النهائي الأول باش يجمع المنتخب الجزائري بالمنتخب الموزمبيقي، والدور النصف النهائي الثاني المنتخب المغربي بالمنتخب الكاميروني. في كأس أمم إفريقيا 2027 باش تنظمها بكينيا وتنزانيا وأوغندا باش تدور من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027، هذا في الإعلان الرسمي في بيان للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. بالنسبة للتصفيات باش تنطلق في شهر سبتمبر 2026. اللاعب فيران توريس في باريس سان جيرمان بعقد قيمته 50 مليون يورو. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: الإشهار.
1: تم تفعيل مود السولد الصيفي بنجاح. باش تتمتع بأحسن لفريات اضغط على 1. باش تشري دبش بأحسن لسوام اضغط على 2. باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3. وكنت تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع ليكنجي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
0: إشهار
2: أوتوموبيل.
3: وانتم في الكهرباء تسمعوا فينا، سمعناكم غنية تراند عملت برشا ضجة، عمرو ذياب لولا البنات، سكر نبات، طعم الشربات. تحية لكل البنوتات اللي يسمعوا فينا، الكل من عنده بنية ربي يفرحوا بها. موصين معكم توقيتنا 7:44 دقيقة، وقيت ظهر لي باش نحكوا شوية مع سواق السيارات والناس اللي عندهم عربات، باش نحكوا شوية على الإطارات المطاطية أهميتها بطبيعة في السلامة المرورية. حاضر معايا عبر الهاتف السيد سابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سابر.
4: صباح النور، صباح الفل على كل مستعمل طريق وكل مستمع إذاعي.
3: عندك بنوتات ولا ساعة؟
4: أكيد.
3: لولا البنات، تحية بطبيعة البنوتاتك سي سابر.
4: عايش. أي. عندي بنوتة بفضلها إن شاء الله أريز.
3: ربي يفضلها أريج، وتحية لكل البنوتات اللي يسمعوا فينا، ربي يفرحنا بهم الكل إن شاء الله. سي صابر اللي يسمعوا فينا توا هما في ثنية ما فيها بس، نعاود ونذكروهم خاصة اللي مع سخانة واللي يمشوا معناها مسافات طويلة، ربما مش كما واحد معناها باش يسركيلي فقط في المدينة متاعه وحكاية كيلومترات صغيرة، مش كما واحد باش يمشي مسافات كبيرة. بطبيعة مع سخانة مهم برشا نتفقدوا العجلات متاع السيارة متاعنا. سي صابر،
4: أكثر فصل الصيف نستاهل برشا عجل.
3: أيوة.
4: إحنا نعرف أن نحن بسيارة بتاعنا برشا، وماذا بينا يعني كل سيارة يحافظ على الأطواق المطاطية المطلوبة حسب المواصفات على العربة بتاعه، مش اللي يجي يركبوها على السيارة بتاعنا. أنا بينصير إذا كان باش نحكي على الأطواق المطاطية حسب المواصفات بتاع العربة، تدخل فيها الكوال الوزن. هنا ديما نلاحظوا أنه العربات اللي خاصة نقل بضائع مش كما العربات السياحية، ما نجموش معناها نركبوا نفس العجل. خاطر هنا كل عربة وعندها اللي هي بما يسمى اللوحة اللي فيها الأوزان متاع العربة، اللي هي موجودة في كل عربة تركيل على الطرقات، ثم لوحة نلقوها ديما فيها البوا الوزن الجملي للعربة، وفيها حتى اللي هو الضغط متاع العجلات. يعطينا كان ننتبه نحن العربات متاعنا، ثم كل عربة فيها الوزن متاع العجلات متاعه. هنا برشا للأسف برشا سواق ما يعرفوش الوزن الحقيقي او الضغط الصحيح نتاع العجله نتاعو، يمشي ينفخ عجلته كيما جاء، المهم هاني توصلوا العجله. لا، هنا راهي اول حاجه تدخل فيها الاحجام نتاع العجله، مش كيما عجله صغيره هما يدخلوا فيها دي سيري دي ماتريكيل نتاع العجله، ثم باركاتور باركاز بارسيز بارديسيت، ثم انواع نتاع عجلات. هنا كل عجله وقديش نعطوها بريسيون. لاحظوا أنه في فصل الصيف ديما في العادة معناه نبدلوا العجلات نتاعنا، خاطر في الصيف هي الدنيا سخونة وباش نمشوا مسافات طويلة العجلة تتمطط بطبيعتها. وماذا بينا هنا نركزوا على الأنواع نتاع العجلات اللي هي ذات مواصفات، مش اللي جي ما نركبوش العجلة اللي جي.
3: كيفاش نجم تأثر تسابر المشكل هذا بالذات، كيفاش نجم يأثر على السيارة معناه؟
4: طبيعي هنا هي شنية السيارة، هي تمشي على العجل. السيارة المعناه إذا كان العجلة متاعنا ما هيش ذات مواصفات وما هيش قانونية وما هيش مخدومة، معناها عندها مواصفات موجودة وعندها معناها ديري دو في خاصة المدة متاع الاستعمال متاعها، تنجم تشد الناس حتى نهاري، نجم نركبوا عجلة نمشوا بها نهاري يصير كلاتمون ولا يصير ديفورميت ولا العجلة معناها فيها إشكالية. لك علاش نحن ننصحوا ديما السواق يعرفوا من ياخذوا العجله نتاعهم، يعرفوا من يكروا العجله نتاعهم ويمشوا للمارك معناها النوعيه اللي هي باهيه وتسد ذات مواصفات. خاطر هنا راهي العجل الموجوده برشو، ثم انواع الكل العجل الموجوده، لكن ثم عجل تشد معناها على المده كبيره وعجل ما تشدلكش، ما قلت لك ساعات في نهارين يصير اشكاليه في العجله. حتى علاش نحن العجلات مش اللي يجي يركبوها، خاطر هناك نقولوا العرب نحن العربيات السيارات شنو اللي هو الرول نتاع العجله هي اللي هز البوا الكل
3: تأثر على التوازن تأثر على كل شيء ومعنا برشا ناس زادة برشا ناس سيسابر يشلو
4: تأثر على التوازن على العربة التحكم في العربة كما حكينا البوات تتحمل البوات تحمل درجة حرارة الفروتنو تحمل الفريناج معناها هنا راهي العجلة ماهيش هكا ركب عجلة ونشي ماكش داري عليها العجلة فيها دي ريدفير فيها هنا فيها المدة التاريخ نتاعها العجلة راه كيبك والحليب وكابت يغر
3: باهي بالنسبه للناس اللي تشري اطارات مستعمله سي سابا برشا ناس ياخذوا ما عندهمش القدره ربما يمشي شو
4: المستعمل العجله المستعمله راهي هي خدمه وكملت معناها خدمه على روحها وكملت العجله هذيك بون خذيناها مستعمله معناها هذاك تاع ديباناج نتاع كيلكو جور وباش نحاها مش نركبوها باش نخلوها افي وحاجه اخرى راه اذا كان العرب نتاعك انت ديبلاسي بها مسافات طويله سيرتو مسافات طويله ماذا بيك ركب العجل الجديد ما تركبش المستعمل معناها العجلات المستعمله هي ديجا عجله خدمت على روحها المده نتاعها باش نجوا ركبوها من جديد في كهربه اخرى وننظفوها ونرجلوها ونقولوا ليه هاي تمشي ما تمشيش اللي تشوفها ظاهرين ان ينظيفه وتشوفها معناها تمشي لكن هي الصنعه نتاعها حتى البرودوي نتاعها انتهت الصلاحيه نتاعه لانه هنا كما نحكوا الاطواق المطافيه لا تختلف حتى في التركيبه نتاعها معناها هنا ما نجموش نركبوا اي عجله ونمشوا بها ونقولوا لا هذه توصلنا
3: للاسف قاعدين نشوفوا في برشا ناس يشروا في اطارات مستعمله ربما لعدد اسباب معناها ولكن انت ما تحب ممكن تشوف في روحك انك ربحت شويه فلوس خاطر ما خذيتش وحده جديده لكن راهو ينجم يكلفك هذا برشا شنو نجموا نعملوا ربما سائق اثناء وقت اللي تنفجر معناها الاطار معناها في السياقه
4: نعم هو ما دام بسمه اكثر الحوادث اللي تصير على طرقات ثلاث مو ديرو معناها انفلاق العجلات الاغلبيه حتى في الفرات مو دي فريناج يصير ثلاث مو خاطر هنا العجله صاي ما عادش وقتاش نفيقوا بها نحن العجله صاي ما عادش طرحه الجولان الاغلبيه ما يعرفوش يشرب المستعمل يمشي بها في السنيه مسافه طويله يبان عيبها كما يقولوا بها معناها هنا حتى بالفران يصير ثلاث مو حتى بالفران يصير الكلاتمون أيوة. هنا راهو ماذا بيا نصيحه لكل سائق انه قبل ما يركب العجله نتاعه يثبت فيها يشوف تاريخ الصلاحيه نتاعها الماركه نتاعها معناها ما يركبش العجله اللي تجي واغلبيه الحوادث للاسف اللي تصير على الطرقات اللي هي نسبه كبيره في الكلاتمون تاع العجله هنا ذاك علاش نحن نركزوا ديما على تغيير العجلات في الوقت نتاعها واذا كان عندنا مؤشرات زاده تاع مؤشر التهري موجود في الكرابو تاع العجل ثم ومينيموم اقل مؤشر مسموح للجولان به هو 1 مليمتر كي نقولوا 1 مليمتر راهو يلزم تبدل العجله صحيح طيب ومينيموم هذيك ما عادش فيها معناها فروتمو
3: شنو التصرف الصحيح
4: اي هو مؤشر التهري اللي موجود في الكرابو 1.6 على 1.6 هذاك المؤشر اللي يخليك انت تتبع العجله نتاعك معناها تكونترولي عجلتك معناها تثبت فيها الكرابو نتاعها الاخاديد الاساسيه نتاعها في 1.6 اقرا حسابك باش تبدل العجله نتاعك اقل من 1.6 راك دخلت الخطر وهو مليمتر في الخطر ده نحن تختلف العجلات كما حكينا حسب الفواتير حسب الفيكول اللي موجودين معناها مش كي كهرباء سياحيه صغيره كي كاميون كبيره كي 4x4 كي غيره ثم اختلاف كبير هنا الاستعمال العادي للعجلات وديجا في الكود دي لاروت الناس كلها قرتها وتعرفها اللي هو المؤشر التهري 1.6 المؤشر الموجود ما بين الكرابو دي اي واحد لازم يعرفها اي سائق سياره باش يكونترولي عجلته يلزم يثبت فيك المؤشر هذاك لازم يكون 1.6 موجود باش ينجم يسركي لي بكرهبته مرتاح اقل من 1.6 راهو تخلي خطر
3: في حاله انفجار مهم برشا سي سابر في حاله انفجار الاطار معناها شنو هو التصرف الصحيح اللي لازم يعمل السائق
4: اذا كان صار كلاتمون تاع عجله هنا ماذا بينا الفران تجنبوه ما نشدوش الفران فران فيه بيان سور حتى فرا امام معناها هنا الفريناج نجنبوه كومبليتمون وهنا نسدوا الفولون تاعنا باحكام هنا ماذا بينا الفولون تاعنا يبقى معناه نتحكموا فيه ما تهربش بينا السياره اليمين اليسار ونتبعوا الكهرباء نتاعنا السياره نتاعنا نحاولوا كيفاش نتجنبوا في اي وسيله نتاع تحكم باش تزيد في السرعه كيما الاكسيليراتور وكيما لومبراياج باش ما تزيدش السرعه الاخر ونجنبوا الفراء كما حكينا ونتبعوا السياره بتاعنا خاصه الفولون نشد الفولون بتاعنا باحكام باش ما تخرجناش الكهرباء في الاتجاه نتاع الكلاتمون نتاع العجل وربي يحمي كل مستعمل
3: ربي يحمي كل مستعملي طريق ثنية زينة لكم الكل شكرا لك سي صابر كرامتي خبير سلامة المرورية يعطيك صحة يومك سعيد وإلى اللقاء

0: اليوم في المراية. المرصد الوطني للمياه يعلن دخول تونس مرحلة الطوارئ المائية في جويلية 2026. مشاغل بلدية لالة من ولاية قفصة. بداية التسجيل في الدورة التأهيلية والتربوية لمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة. المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 8 صباحنا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: افتتاح المعرض الترويجي لحرفيات قفصة متضمنا الإبداعات الحرفيات بالجهة في مجالات عديدة بهدف مساعدتهن على ترويج وتسويق منتوجاتهن. لجنة المشاريع الكبرى تقرر الانطلاق في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي سنباب بمدينة تالا من ولاية القصرين. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات وتعتقل عشرات الفلسطينيين في كل من نابلس وجنين وقلقيلية. تفاصيل النشر في متابعتنا الجهوية. وبولاية قفصة تم إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع ربط حيي الكينة والنهوض بمدينة المتلوية بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جملية تقدر بنحو 4 ملايين دينار حسب ما أفاد به المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بقفصة قليعي صالح.
4: في إطار تحسين البنية التحتية لمدينة المتلوي، قام الديوان الوطني للتطهير بنشر طلب عروض وطني خاص بالمشروع السادس لتطهير الأحياء الشعبية، ويتضمن هذا المشروع تطهير حي الكائنة والنهوض. وتتمثل الأشغال في مد حوالي 7 كيلومتر من القنوات البلاستيكية وربط حوالي 700 مسكن بالشبكة العمومية للتطهير، لتبلغ نسبة الربط بمدينة المتلوي حوالي 75%. كذلك يتضمن هذا المشروع بناء وتركيز محطة لضخ المياه المستعملة بحي الكائنة بمنسوب يومي يقدر ب 11 لتر في الثانية. تتكفل الوكالة الفرنسية للتنمية لافدي بتمويل هذا المشروع، وأيضا على ميزانية الدولة التونسية تقدر كلفة في حدود 4 مليون دينار، ومدة الأشغال حوالي 15 شهرا.
2: وفي السياق ذاته وفي إطار الاستعدادات لموسم الأمطار، أفاد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بقفصة قليعي صالح بأن مصالح الديوان انطلقت في تنظيف وصيانة الشبكة العمومية للتطهير خاصة بالمناطق المنخفضة والنقاط التي قد تشهد تجمع لمياه الأمطار، وذلك في إطار برنامج استباقي يهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة والحد من مخاطر الفيضانات وضمان حسن تصريف مياه الأمطار.
4: في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والخريف لسنة 2026-2027، تقوم مصالح الديوان الوطني للتطهير بجهر القنوات وتنظيفها، خاصة القنوات المركزة بالمناطق المنخفضة على غرار المتواجدة بالأودية بمركز ولاية قفصة وحي باب الرمل وبعض المناطق المنخفضة. كذلك تقوم بجهر يدوي لبلوعات المياه الأمطار المتواجدة أيضا بوسط المدينة. وهذه الأشياء تم تحديدها وفق برنامج زمني يتم من خلاله التدخل بالمناطق المتبنات مثل رديف ومن العرايس والمتلوي والقصر ولالة.
2: دائما بولاية قفصة، حيث افتتح يوم أمس بفضاء المندوبية الجهوي للصناعات التقليدية بقفصة المعرض الترويجي لحرفية قفصة تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا، متضمنا لمنتوجات الحرفيات بالجهة في مجالات عديدة بهدف المساعدة على الترويج والتسويق لهذه المنتوجات. منسقة المعرض والحرفية حنان معمري في مزيد من التفاصيل.
5: المعرض الترويجي في فضاء المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة يضم 15 معارضة من مختلف الأنشطة والاختصاصات. عندنا الرسم بالألوان الزيتية، وعندنا الجبس والأكريليك، عندنا التيساج، عندنا الخيش وتقطير الزيوت والأعشاب الطبيعية، عندنا الحلويات، عندنا الشموع، عندنا الاكسسوارات 3 اختصاصات، الكروشيه، عندنا العولة، بأنواعها. المعرض مش يتواصل 3 أيام اللي هما 10 و11 و12 إن شاء الله. عاملين توقيت صبحي من 8 حتى نص نهار وتوقيت مسائي من 5 حتى 9 متاع العشية. بش اللي ما يخلطش نجم يجي حكم الطقس الدنيا سخونة وكل حاولنا نعوضه شوية الوقت المسائي.
2: المعرض يتواصل مدى 3 أيام بمشاركة حوالي 15 حرفية لعرض منتوجاتهن الحرفية في اختصاصات متنوعة. عدد الحرفيات يتحدثنا في متابعة للزميل رؤوف عيارية.
6: من الحاج متخرجة جيستيون دو ريسورس مان مي توجهت لدومين الحرف وتوا نعرض في السلعة بتاعي اللي هي مثلا في فن الجبس وشموع المعطرة. مرحبا بكم اي حاجة تخطر على بالكم حتى حاجات بيرسوناليزي مرحبا بكم نخدم لكم اي حاجة تحبوا عليها.
7: هندسة وهندسة في الهندسة الكيميائية وحرفية في صناعة العطور. نخدم وتسقي انواع البرفانات الكل برفان للنساء للرجال معطرة الجو معطرة الملابس نخدم معطرات اللي تتعمل في الدار نخدم كل انواع الصابون صابون الصلب صابون اللين صابون حمام عروسه ونخدم لي برودوي دي جيان كيما جل دوش ناتوريل وديودورون ناتوريل. مرحبا بكم موجودين في فضاء الاب ديزاين اليوم وغدوه
8: بطينا كعباشي. نخدم اكسسوارات سامبل تاع نساء وتاع صباح حاجه سامبل ومرقه في السوق. نخدم زاد معطرات السبيدريت فما الكحول العربي نتاعنا بالاثم مش يطلع تو هنا كل مرة نزيدوا حاجة وكل مرة نخدموا حاجة ورب يجيب القسم للناس الكل كي
2: تم بولاية قبلي مؤخرا تركيز عدد من كاميرات المراقبة بمركز الوسيط بمعتمدي ترجيم معتوق بكلفة جملية قدرت بنحو 8000 دينار. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية وضمان سلامة المرضى والإطار الصحي والأعوان ودعم سرعة التدخل ونجاعته عند حدوث أي طارئ. وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في تصريح لمراسلتنا بالجهة سعاد الكيلانية.
9: تم الانطلاق في برنامج تركيز كاميرات مراقبة وتطوير البنية التحتية الرقمية بكل المركز الوسيط رجيم حتوك. هذا تم إنجاز المشروع بكلفة 8.5000 دينار تمويل من وزارة الصحة. كيف برنامج في مستشفى الجهوي بقبلي كلفة تفوت 190000 دينار وهذا مش يضم زاد الأقسام الجديدة اللي تم إحداثها مع برنامج تطوير البنية التحتية اللي انطلق في المستشفى المحلي بالفوار واللي مقاول مازال كيبداو يركز في الجزء الاول نتاع تطوير الشبكه نتاع العالميه. الهدف نتاعنا هو من شراء توفير بيئه امنه للعاملين الاطار الطبي وللمواطنين المرضى الواردين على المؤسسات وحمايتهم. من شراء اخرى تطوير البنيه التحتيه نتاعنا الرقميه في المؤسسات الصحيه فمن التطبيقات العالميه اللي تستوجب تطوير المنظومة العالمية بتاعنا يسمحنا باش نستغل التطبيقات الجديدة اللي هي مش يكون الهدف الأساسي بتاعها تسريع الخدمات مقدمة المواطنين ورقمنة الملف الطبي. هذا ما يكون عنده كل شيء أثر إيجابي على المواطن من شراء في تقليص مدة الانتظار في العيادات وإلا في الاستعجالي مش يكون القرار الطبي يكون أنجع وأقرب للواقع. والأهم من هذا كل في إطار البرنامج الوطني للمعرف الصحي الوحيد بالنسبة للولايات القبلية بالتعاون مع جميع الفرق من الداخل على المستوى الجهوي دعم سلطة الإشراف قاعدين نقدموا في رقمنا قاعدين نقدموا في تطوير المنظومات العالمية بتاعنا في المؤسسات الصحية.
2: في إطار مشروع مغرومين تم يوم أمس تسلم المعدات الخاصة بمركز الفنون الدرامية والفنون الرقحية بسيدي بوزيد ومعدات المختبر الإبداعي الخاص بدار الثقافة برقابة بدعم أوروبي. ويهدف مشروع مغرومين إلى تعزيز إدماج ومشاركة الأطفال والشباب الذين يعيشون وضعيات هشاشة في الحياة العامة وذلك عبر أنشطة ثقافية وإبداعية ورياضية. بسمة غان من مندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تتحدث بأكثر تفاصيل في متابعة لألفة الخصخصية.
10: استلام النهائي للتجهيزات سمعية بصرية لفائدة مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد في إطار مشروع مغرومين اللي هو مشروع يتنفذ بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية اللي هو يهدف إلى تحسين الخدمات العمومية للشباب في الرياضة والثقافة. المشروع هذا هو مكسب للجهة وللشباب في تحسين وجودة الخدمات الثقافية في الجهة فقط معناش كان مركز الفنون الدرامية والركحية كذلك دار الثقافة الرقيب اللي زاد تم فيها الاستلام النهائي للمعدات للمشروع المختبرات الإبداعية في دار الثقافة، والهدف متاعه اللي هو تعزيز أنشطة النوادي وتعزيز تجهيزاتها في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها، اللي هو يجي في إطار شراكات مع مختلف الهيكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني، واللي تهدف بالرقي بجودة الخدمات الثقافية في الجهة.
2: في الشأن الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس زيارة ميدانية غير معلنة إلى منطقة شط السلام بجابس المدينة، حيث اطلع على وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس وفق ما أفاد به مراسل الإذاعة الوطنية بجابس محمد العكاشة. كما اطلع رئيس الدولة على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. نظر الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامرية واستكمال مشروع المستشفى الجهوي سمباب تالا من ولاية القصرين. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن مستشفى تالا يعتبر نموذجيا بسعة 105 سرير. كما يضم هذا المستشفى مختلف الأقسام والخدمات الصحية الأساسية، من بينها قسم العيادات الخارجية وقسم المخابر وبنك الدم وقسم الأشعة وقسم الإنعاش، إلى جانب المستشفى النهاري والخدمات العامة. وتقدر الكلفة الجملية لبناء المشروع بحوالي 54 مليون دينار، إضافة إلى 15 مليون دينار بالنسبة للتجهيزات. وتقوم وزارة التجهيز والإسكان بصفتها صاحب المنشأ المفوضة بمتابعة أشغال هذا المستشفى ومراقبة الإنجاز على الميدان. هذا وقررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي سمبا بمدينة تالا من ولاية القصرين. أعلن الديوان الوطني للأعلاف يوم أمس عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم الثلاثاء 11 من أوت الجارية بمخازنه بمختلف الجهات. ودعا الديوان الوطني للأعلاف المؤسسات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيوانية إلى تقديم طلبات من المصلحة التجارية المركزية للديوان أو إلى مكاتبه التجارية، وذلك وفق الإجراءات المحددة. توافد على الوجهة التونسية منذ بداية سنة 2026 لغاية 31 من جويلية الماضي حوالي 5,928,000 سائح، بزيادة 2.6% حسب ما كشفته المكلف الإعلام في الديوان الوطني للسياحة أنسة غربال في تصريح للإذاعة الوطنية.
11: هذه السنة وإلى غاية 31 جويلية حققت الوجهة التونسية توافد 5,928,000 سائح بزيادة 2.6%، ويأتي هذا التطور مدعوما بتنوع الأسواق السياحية، حيث سجلت السوق الأوروبية ارتفاعا بنسبة 3%، السوق الكندية ارتفاعا بنسبة 10.2%، كذلك نتيجة تضاعف عدد الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، شهدت هذه السوق ارتفاعا بنسبة 20%. كما سجلت الوجهة التونسية عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر. أهمية هذه المؤشرات تتجسد في المداخيل من العملة الأجنبية، كذلك على مستوى الاستثمار. اليوم تونس بما حققته خلال السنة الفارطة وما تواصل الآن في تحقيقه كان عنصر جذب للمستثمرين. اليوم نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ارتفاع، عنا كبرى سلاسل الفنادق الإسبانية باش تستثمر في تونس، ده أكيد باش يساهم في خلق حركية اقتصادية توفير مواطن شغل.
2: في أخبار العالم، أعلنت سلطات شرقي ليبيا ليلة الاثنين والثلاثاء مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة بنغازي. في جانب آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس حالة الطوارئ القصوى في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد، وذلك عقب انهيار خزان وقود اشتعلت فيه النيران إثر تعرض لاستهداف، ضمن ما قالت المؤسسة أنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة، في حين أفادت مصادر محلية بأن الانفجار وقع بمصفاة الزاوية جراء هجوم بطائرة مسيرة. أخيراً، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر وصباح اليوم الثلاثاء اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومداهمات واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين في كل من نابلس وجنين وقلقيلية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة وصول 6 إصابات لمستشفيات القطاع خلال الساعات الأخيرة، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: افتتاح المعرض الترويجي لحرفيات قفصة متضمنا الإبداعات الحرفية بالجهة في مجالات عديدة بهدف مساعدتهن على ترويج وتسويق منتوجاتهن. لجنة المشاريع الكبرى تقرر الانطلاق في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي سنباب بمدينة تالا من ولاية القصرين. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: الطقس عامة في استقرار باش يكون صافي إلى قليل السحب. درجات الحرارة عموما في استقرار حاليا 27 درجة في قفصة، ننتظر 41 درجة كما يوم أمس يعني كحرارة قصوى اليوم. في معدل ذلك بقية المناطق تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة، الجهات الساحلية والمرتفعات تكون بين 37 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للريح باش تتواصل اليوم عموما من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا متموج بعد الظهر في منطقة سيرات. يوم الغد باش تكون يتواصل الطقس معناه في استقرار مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ممكن فارق درجة أو درجتين على أقصى تقدير مقارنة باليوم، باش تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور محلي للشهيلي. يوم الخميس طقس دون تغيير، ثم يوم الجمعة ممكن بعد الظهر معناه تظهر خلايا رعدية في الجهات الغربية ولا بالأحرى المرتفعات الغربية، للشمال الوسط ممكن حتى قفصة تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة ممكن تتراجع بدرجة أو درجتين نهار الجمعة، هذه يعني ترجع تقريب للمعادلات العادية بالنسبة للأيام هذه من أوت. هي بداية التقلبات كما قلت لك، نهار الجمعة ممكن تكون معناها أكثر فاعلية يومي السبت والأحد، وممكن حتى في منتصف الأسبوع القادم معناها تكون الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، ممكن حتى تكون غزيرة. قبل ما نختم مدام بسمة، خلينا نفكر في المعهد باش ننظموا يوم الأربعاء إن شاء الله عملية رصد للكسوف باش تكون مفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة 6:30 مساء، باش ننظمها في 5 أقاليم. بالنسبة للجنوب باش تتنظم في ولاية توزر في محطة الرصد الجوي بتوزر، وفي ولاية مدنين في سيدي جمور بجزيرة جربة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صباح النور لكافة المستمعين، إن شاء الله يكونوا بخير.
1: اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون انت بخير. مرحبا بيك، سمعناك ايقاعات تونسيه قفصيه نبيها كراولي.
0: أي ما
1: عجبتك
0: شاء الله،
1: الاغنيه ولا؟
0: أي عجبتني يا حفا، أي وعجبتنا الاثنين التالي.
1: اي طريق سلامه بطبيعه على كل الناس اللي يسمعوا فينا، وخاصه مستعملي طريق. اليوم سيني زهر باش نتحدثوا على الحلبه. الحلبه في عاداتنا وفي موروثنا ومن اللي خذيناه من اجدادنا وكل شيء، عندنا برشا معلومات على الحلبه. الحلبه باهيه للامراض الجهاز التنفسي، الحلبه باهيه للخصوبه، الحلبه باهيه لعلاج الاورام. ثم الكتب في الطب النبوي زاد المعاد وغيرهم كانوا حكوا واعطوا وصفات خاصه بالحلبه. في الاقوال المشهوره عن الحلبه: لو علم الناس ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها ذهب. والعالم أكبر عالم بريطاني في الأعشاب كليبر كان قال: لو وضعت جميع الأدوية في كفة ووضعت الحلبة في كفة لرجحت كفة الحلبة. للفوائد بتاع الحلبة.
0: صحيح، هاي فوائد كثيرة جدا كما ذكرت انت، فهي يعني تعالج الانيميا، تعالج مشاكل الهضم، تعالج السكر في الدم، الحليب زاد المرأة المرضى، تعالج هشاشة العظام، وفي نفس الوقت هي تضعف وتسمن،
1: اي
0: تضعف السمين وتسمن الضعيف، يعني تسمن شوية تضارب. في نفس الوقت انت ذكرت السرطان، يعني تخلي السرطان
1: الاورام
0: الخلايا السرطانية تدمر نفسها، يعني تموت بنفسها. لكن من جهة أخرى، فما بحث يقول إنه لا للسرطانات الحساسة للهرمونات، مثلا كما سرطان الثدي أو سرطان الرحم، يقولوا إنها تشجع عليه. يعني هنا فما تضارب في الأبحاث، من جهة باهية من جهة لا. وكي نرجع للمكونات، احنا باش نشوفوا توا التفسير، لأنه التفسير البسيط الموجود توا بين يدينا ما يتمشاش كذلك مع الحديث ومع كل ما كنا نذكره ووزنه ذهب. نشوفوا احنا من ناحية المكونات نتاعها، اش فيها السينيغريت الفرنسية؟ فيها الفير، فيها المغنيسيوم، كالسيوم، الفيتامين A والبي والسي، فوسفور، بوتاسيوم، هذا هو. يعني هذوما المكونات اللي فيها ما ينجموش يعطونا كل ما ذكرنا. كيف نجيو نشوفوا احنا، نحاول نشوفوا الجانب نتاع الانتي اوكسيدون نتاعها، هي مضاد للاكسده، وهذا اكثر حاجه فعالتها هي المضاد للاكسده. بس نجم نفسروها لان معقده شويه، احنا نمشيو الكوتي مانيتوثيرابي رابيدمون في دقيقه، نشرحوا كيفاش يقع تسريح الدم، يعني كيفاش تكون ميكروسيركيلاسيون اكتيفي في الجسم عن طريق المغناطيس. حكينا مره اخرى على اباري تخلي العروق نتاعنا تتسرح من 10 الى 50 مره اقل من الشعره، اللي تستعمل الشومانيتيك بيسي، وهي اباري ريكوني ميديكال، يعني الاطباء ينجموا يستعملوها. لهنا فما الحقل المغناطيسي يشتت لنا هاك السدد، هاك الاكسده اللي قلنا المره الاخرى، اللي هما سبب فيهم لي زيليكترون يزيد ما خرجوش. دونك هنا نولي نشوفوا انه في الحلبه عندنا شون مانيتيك، عندها حقل مغناطيسي يشتت هذاك الاكسده ويزيد يدفعها الى الخارج، نحو الخارج، يعني كما الذكير اللي هو اكسترن، تدفع اتجاه الخارج، ما تشدش الاكسده، تشتتهم وتدفعهم في اتجاه الجلد.
1: معناها حسب ما فهمت انا، يعني هي احنا كما كنت معناها تعلمت من عندك سينيزار، انه البدن فيه ديز الكترون نيجاتيف اللي هما هذوما اللي هما نقولوا احنا اللي يمرضوا الانسان. دونك
0: اللي يحقوا المستعملين الالكترون اللي وقع استعماله يلزم يخرج،
1: اللي يموت هو اللي يموت هذوما يلزم يخرج. الحلبه هي تساعد باش انه تخلصوا منه،
0: لانهم هذوكم ما التراكم اللي وقع نتاع الالكترونات وما خرجوش، لان احنا نمشيو ما عادش نمشيو حسايه، ما عادش نرقدوا على الصوف، ما عادش نخرجوا الالكترونات هذوكم. فلما يقع تراكم تتشكل الى ماتير، لكن الطاقه هذيك مش تولي ماده اللي هي تسد لنا العروق. واحنا فسرناها المره الاخرى وشبهناها هي اثقل، يعني اثقل من الدخان نتاع السيجارو، اخف من الصوف، يعني عرفناها احنا وصلنا نجمنا نخرجوه شايح من الجسم بفضل الحقل المغناطيسي نتاع الحلبه. في هذا يقول المانيتيزور، اللي هي اسرار ربما يعني مش واضحه لبرشا ناس.
1: ما يصيرش نجمو ناخذوا فكره صغيره عليها ولا لا؟ يعني تخريج السموم عن طريق الحلبه.

0: موضوع آخر ربما فرصة أخرى وان بو تري سنسيبل. بالنسبة لاستعمالها هو المانيتيزور يستعمل فما احنا نقولوا المانيتيزم مع الناس منه في تونس ربما حالة قليلة يستعملوا ايديهم الطاقة نتاع الايدين ينظفوا الجسم بالطاقة نتاع الايدين تفرم ببلاياج وكأنه مشط وتشوف اليد تهبط من الجسم باش تخرج هذوما لي الكترون يوزي اللي كنا نسميو فيهم. ما نجموش نخرجوا الكترون تشكل ولا وسخ بالطريقه هذيك يعني وكأنه صوف. لما نستعمل المانيتوثيرابي يولي هذاك كما الغاز وينجم المانيتيزور يخرجه. نيفو اخر اعلى في المانيتيزم يستعملوا عمليات جراحيه وهميه تسمى بيوشيولوجي في ماتيريال شفناها برشا موجوده في التلفزيون وتوا برشا دي دوكيومون يحكيوا على اللي يدخل يده وسط الجسم ويخرج المرض. احنا مش في هذاك في توا البيوشيولوجي اللي على الجلد مش تعمل انت يعني وكأني عملية جراحية وهمية فتحة باللام اللي هو وهمي وبعد نخرجوا هذاك في شكل خيوط اللي حكيناه هذاك الأوكسيدان. إذا استعملنا بيان سور حاجة من الحوايج اللي استعملوها اللي هي الحقل المغناطيسي نتاع
1: الحلبة
0: الحلبة وهي بيو هكا يعني احنا تو نحكيو في العلوم القديمة المتقدمة نستناو إن شاء الله الجديد المتجدد ينزلوا لنا دي زاباري بالبريبونس هذه مش تكون إن شاء الله صدمة مش تكون حاجة خارقة للعادة لو العلماء اكتشفوا هذه الفريكونس لأنها مش تنظف مش تولي تخرج الجسم مش تخرج من الجسم وكأنه صوف وكأنه شعر هكا أبيض تسرح العروق وهذاك هو اللي فائد اللي مش يفيدنا ضد كل الأمراض والسرطانات
1: خاصة أنه يقولوا أنها هي تشفي الأورام وخاصة وقت تكون لبخة يعني على بعض الأماكن ربما اللي يكون فيها الأورام اللي أنت فهمتنا من خلالها أن هي الإلكترون هذوك الفاسدين يعملوا مادة تتكون في البدن من بعد تعمل لولسس هذيك ولسيس بعيد الشر علينا وتسبب بعد في الامراض. عادك علاش هالناس يسابر نزار الحلبه وقت اللي ياخذوها تعمل ريحه خايبه ويقول لك ما دام الريحه اللي تخرج خايبه انت بدنك قاعد يخرج في السموم لكن راهي توصل الفتره ما عادش تعمل حتى ريحه وقتها بدنك صفاء يعني.
0: هاي هي فيها ماده مسمينها الستولون اللي هي تسبب الريحه هذه لكن الريحه تنجم حتى قبل ما تمس جسمك احنا رانا نجموا ما ناكلوهاش راه الطريقة اللي استعملوها اللي مانيتيزور باش نخرجوا الأكسدة شايحة كما هي من غير أكل استعمال خارجي. لما ناكلوها هي لما تمس الماء وتكون في الهيميديتي وفي السخانة فما مادة أخرى فيها اللي هي سابونين اسمها تعمل كشكوشة كما الصابون لما تمس الماء. السابونين هذا كذلك موجود في الحمص في العدس في السوجا في الجلبانة في اللوبيا يعني ماهوش حاجة معجزة موجودة كانش في الحلبة. دونك هنا هذاك علاش كما النظره الثانيه لازمنا نشوفوا من الناحيه هذه نتاع الترددات نتاعها سواء مانيتيك ووتر المخابر هي تكشف احنا ما عندناش لي زاباري باش نجمو نعرفوا نوعيه الترددات او نوعيه الحقل المغناطيسي. اليوم العلم متقدم ينجم يخدم على هذا ونجمو نسمعوا لنا حاجه كيما السكانير كيما البرميل كيما حكينا الشيء هذاك كله مش يجينا من ناحيه اخرى ومش يكون هذا هو العلوم المتقدمه هي مش تكون علوم قديمة متقدمة بشكل جديد.
1: احنا عرفنا معاك سي نزار انه اي مادة في الطبيعة عندها تردد خاص بها وانه اقوى تردد هو تردد الحبة السوداء اللي هي الكمون الاسود اقوى من العسل اقوى من كل شيء هذا. ثم جينا بتات الاخرى والحلبة من ضمن هذوما يعني عندها تردد خاص بها واحنا حكينا هنا على المانيتيزم الخدمة بها ربما وهذه نوع اخر من العلاجات والعلاج هذا بالاكل اللي نجم يكون من خلال طرد السموم الموجوده في الجسم من خلال الريحه اللي تعملها هذيك هكا ولا سي نزار.
0: اي هو ما فماش حتى مقارنه هو ما فماش حتى وجه مقارنه بين الحبه السوداء وبين حبه البركه حتى الترددات مش نفسهم
1: بين الحلبه والحبه السوداء
0: اي الحلبه والحبه السوداء حتى نوعين السرطان اللي قلنا ما واحد مذكور وواحد لا يقول لك لا للسرطانات الحساسه للهرمونات يعني هذوكم سرطانات اللي مسؤول عليهم حبه البركه كما قلنا فما صدمات وفما معلومات متسببه بالستريس بالسرطان هذاك ماهوش السرطان اللي متسبب فيه الاكسده لهنا تدخل الحلبه بكل ما هو سرطان متسبب فيه الاكسده.
1: واضح واضح، يعني كل حاجة، كل عشبة، كل بذرة عندها الجانب اللي تخدم عليه. وفهمنا من هنا أنه السرطانات عفى الله الجميع هي كلها صدمات معناها متراكمة في جسم الإنسان، تبدأ بالهالة ثم تدخل بشوية بشوية لين توصل لبعض أعضاء الجسم. ربي يعافينا الناس الكل، ربي يعطينا بالصحة. شكرا سي نزار الهلال، يعطيك صحة. شكرا لك، عالم جميل جدا، عالم النباتات والأعشاب والطبيعة، بطبيعة كلها في طاقة كهرومغناطيسية، في طاقة، في ترددات حيوية بيولوجية، كل حاجة في المحيط متاعنا. شكرا سي نزار الهلالي، يعطيك الصحة.
0: إن شاء الله ربي يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إن شاء الله.
1: آمين يا ربي. شكرا، يومك سعيد وإلى اللقاء.
0: وأنتم بالأمس إلى اللقاء.

0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
1: ما عاش نفس الضحكة اللي نلقاها كيف انتل مرانيش معروفة ما العبيد الكل عارفيني.
0: فنان الراب كازو في زهرة الليلة بداية من 10 بالمركب الرياضي محمد الواشر.
1: جينا في وقت صعيب وحنا نشوفوا بعيد باش نعيشوا نهار.
0: حافلات على ذمتكم بداية من 8 مساء من أمام معتمديد قفصة الجنوبية لنقلكم ذهابا وإيابا.
1: معنا الفرحة تزيد في العمر يزيد مش هذا اللي صار.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة

0: متابعات.
1: وين ما كنتم مرحبا بكم، موصل معكم في نسيم الصباح. نهاركم مبروك، ان شاء الله يوم سعيد للجميع. مش حثوا شويه توا على الهلال الاحمر وحمله وطنيه يطلقها الهلال الاحمر في مختلف جهات البلاد في اطار العوده المدرسيه. بطبيعه حمله أطلق عليه الهلال الأحمر تحت شعار سناب خيرك طفل يدرس لجمع المحافظ المدرسية وأدوات الخاصة بالعودة المدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. بطبيعة باش ناخذ فكرة حول هذا الموضوع بعد لحظات في اتصالنا مع سيد رمزي يحيى كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقفصة.

0: متابعات. إذا مواصلين معكم مع المتابعات وباش نمشوا القفصة. في الحقيقة هي حملة يطلقها الهلال الأحمر في مختلف ولايات الجمهورية في إطار العودة المدرسية لدعم أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تحت شعار بخيرك طفل يدرس لجمع الأدوات المدرسية بتبرعات متنوعة ومختلفة. باش تحثوا على الهيئة الجهوية الهلال الأحمر بقفصة وعن الحملة حملة العودة المدرسية, وكذلك باش تحثوا على حفلات الختان بيصير في إطار المولد النبوي الشريف إن شاء الله. حاضر معايا سي رمزي يحيى الكاتب العام للهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقفصة. سي رمزي صباح الورد, مرحبا بك.
1: صباح النور والسرور أختي بسمة ليك ولجميع مستمعي القفصة.
0: إذا خلينا نبدأ بحملة العودة المدرسية اللي يطلقها الهلال الأحمر بطبيعة, باش ناخذ أكثر تفاصيل معك سي رمزي.
1: شكرا أختي بسمة على إتاحتك الفرصة هذه باش تكون هي إعلام للمواطنين وفي نفس الوقت تكون نداء. هي حملة توعنا اثنين قموا بها كل عام قبل العودة المدرسية, قموا بجمع بعض تبرعات تتمثل أما نقدا أو مواد مدرسية أو كتب مدرسية اللي هي مستعملة. هذه يتم تجميعها الكل وقبل إن شاء الله العودة المدرسية يتم توزيعها على مستحقيها من العائلات المعوزة والمستحقين لك الأدوات ذيك والكتب ذيك.
0: إذن كل المستلزمات المدرسية كراسات كتب أدوات محافظ إلى جانب التبرعات المادية زادة سي رمزي.
1: بالضبط. وصلنا مثلا نعطيك على سبيل المثال عام الأول وصلنا لمينا أكثر من 10,000 كتاب.
0: أيوة.
1: وتم توزيعها على متحقيها والحمد لله معناها وصلت لبلاصتها وتعدد السنة الدراسية إن شاء الله معناها مريقلة. إن شاء الله أثناء بالمثل نوصل زاد العدد مماثل وإن شاء الله تكون سنة دراسية ناجحة إن شاء الله لأولادنا الكل إن شاء الله.
0: معناها اللي يحب يتبرع بمستلزمات مدرسية وإلا بالفلوس زادة.
1: ينجم. ينجم لازم أيوة. يجي المقر نتاع الهلال الاحمر التونسي والا الهيئات المحليه نتاعنا المتواجده في كل معتمديه ويقوم معناها بتبرع للهلال الاحمر التونسي وهو بعد تالي يقوم معناها باجراء اللازم ثم يصير توزيع نتاع المواد المدرسيه هذه المستحقيها.
0: بطبيعة هنا دعوة لكل أهالي الجهة إلى مساندة مجهود الهلال الأحمر والمجهود الوطني زادة لمساعدة أبناء العائلة المعوزة سي رمزي.
1: نعم بالضبط.
0: معناها في أي وقت نجموا يتصلوا بالهيئة ويجوكم ويقدموا تبرعات.
1: يتصلوا في أي وقت احنا موجودين على الذمة نتاع المواطنين حتى إذا كان ما يلقوش المقر محلول يرجعوا يلقوا محلول بحول الله.
0: واضح. خلينا نحكوا توا على المولد إن شاء الله نهار 25 أوت بقدر ربي إن شاء الله ربي يحيينا الأمثال وإن شاء الله كل عام وإحنا بخير ونحتفلوا بهذه المناسبات الدينية المهمة برشا. عودتونا بحفلات الختان تعملوا هكا حملة معناها خاصة بأبناء العائلة المعوزة سي رمزي.
1: بالضبط أختي بسمة, هي بالنسبة لحفلات الختان هي عادة ولت عنا من أواخر الستينات وقطة كانت هي البادرة الأولى لختان الأطفال المعوزة. كانت الشرارة الأولى كانت انطلقت من قطة من هنا وقطة العادة هي كل عام نقوم بالختان دونك نفس الشيء قاعدين نسجلوا توكية في أطفال. نعطيك مثلا في جبتة هنا وصلنا تسجيل قرابة 60 طفل 60 طفل وعندنا في الهيئات المحلية زي كيف كيف عندنا اللي هم سجلوا قاموا بالتسجيل العدد الإجمالي وصل 100 طفل.
0: وانتم قد معنا قديش قادرين تعملوا يعني عدد الاطفال تقريبا؟
1: احنا والتبرعات احنا والامكانيات اللي عندنا خاطر الختان احنا مش ختان فقط وانما نقوم بتوزيع للعائلات نتاعهم. نعطوهم مثلا عام سناب نعطوهم ان شاء الله جرايه باش نعطوهم قفه فيها مواد غذائيه باش نعطوهم كسوة كاملة للصغير اللي تمثل في جبة كابوس فولارة سورية سروال عربي لبسة دخلانية صباط، هذا كل معناها باش يتم توزيعها على الأطفال. طبعا كل واحد والقياس نتاعه اللي لازم، أنا على حسب عمره ولا حسب البدن نتاعه.
0: هو برب يحب راسلك ناسي رمزي يا عمنا، ولا ظهر لي كان ثم عادة انه يصير معنا ختان الاولاد الصغيرين معناها في سبيتار مثلا عمنا، ولا ما صارش هذا ولا بقرار من وزارة الصحة؟
1: بالضبط، هو بالنسبة للطهور في السبيتار كانت العادة أن نخرج بالوليدات من بدم مقر نتاع الهلال الأحمر التونسي وننطلقوا بهم في كورتاج وعبارة عرس، ننطلقوا بهم للمستشفى الجاوي حسن بوزيان وين يتم الختان نتاع الوليدات هذوما.
0: اي
1: اللي صار مؤخرا أنها خرج وقت قرار من عند السيد وزير الصحة على أساس أن التدخل الجراحي هذايا ما عادش يصير المستشفيات. في الأول التجينا في بعض الأحيان إلى معناها مصحة خاصة أو معناها ناس طب اللي هم معناها يكونوا
0: يتبرعوا.
1: متطوعين بشقوموا بالعملية هذه، وبعد تالي ولينا نحبذوا أن كل ولي يهز الصغير نتاعها وطهرها واحدة، احنا نوفروا له ملازم الكل، وهو عليه كأنك العملية نتاع الختان هذيك، خاطر ما عادش فما إمكانية باش يصير الختان في المستشفيات تاعنا العمومية.
0: اي
1: إن شاء الله إن شاء الله نداء من هنا لوزير الصحة أن يتراجع في القرار هذايا وما يتحرموش في الوليدات هذوما من الختان معناها في المستشفيات العمومية اللي هي تكون أكثر أمان وأكثر نجاحا بالنسبة للوليدات ولي ما فماش خطر على الحياة نتاعهم.
0: يعني هنا في انتظار التبرعات ربما، وفي انتظار الأطباء اللي باش يتطوعوا لختان المسيرات في المساحات الخاصة، ولا
1: إذا فما أطباء يتبرعوا باش يقوموا هما بالختان، نجم حنا نشوفوا كيفاش معناها نحاولوا نوفروا المكان الملائم للعملية هي. إذا كان ما فماش أطباء متبرعين نولوا نلتجوا أن نعطوا ملازم للختان للوليدات هذوما وهم يقوموا بالختان تاعهم معناها
0: واضح
1: لبرا.
0: واضح. شكرا لكم سي رمزي يحيى بن يحيى على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بهم، وبطبيعه هذه دعوه لكل المواطنين انهم يساندوا الهيئه الجهويه للاحمر بقفصه في مختلف الحملات اللي قاعده تقوم بها. بالتوفيق لكم مره اخرى. شكرا سي رمزي بن يحيى، يعطيك الصحه، يومك سعيد
1: شكرا
0: والى اللقاء.

0: الساعة الآن تشير لتمام التاسعة صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تعيش مدينة سند من ولاية قفصة انطلاقا من 12 من أوت الجاري ولغاية 17 من نفس الشهر على وقيع فعالية الدورة 25 من مهرجانها الصيفية، متضمنا عديد العروض المراوحة بين السهرات الفنية والمسرحية. تنطلق يوم 18 من أوت الجاري فعالية الدورة 10 للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجل بالعباس من ولاية القصرين لتتواصل لغاية 5 شهر سبتمبر القادم من خلال برنامج ثري يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية، ويهدف لمزيد التعريف بقطاع الفستق ودعم مكانته كرافد تنموي واعد بالجهة. تتجه وزارة التجارة والتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية تزامنا مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة الجارية. في أخبار العالم، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ليلة الاثنين الثلاثاء بأن الحوثيين جددوا قصفهم لمدينة المخاو ومينائها بالصواريخ البالستية، كما استهدفوا أحياء مدينة مأرب السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أخيراً، قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين اليوم الثلاثاء جراء هجوم روسي على منطقة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، فيما دوت انفجارات قوية في العاصمة كييف عقب تحذيرات من هجوم صاروخي روسي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: خفيفك على كيفك اليوم. الموسيقار التونسي عبد الرحمن العيادي، الفنان ومايسترو كورال المعالي نبيل المقدم. سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: شيب خالد أصحاب البرود وصلنا إلى 9 دقائق. نهاركم مبروك وين ما كنتم، أهلا وسهلا بكم، مازلنا معاكم ومع الفقرات القارة تك إكسبريس. دكتور سامي الحدور اليوم باش يعطينا فكرة على مراحل قفل الميكرو والكاميرا في التليفون.
1: تك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم مراحل قفل الميكرو والكاميرا في الهاتف، أهم الخطوات التقنية باش تحمي خصوصيتك. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: وبيك عايشك، تحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة. نصيحة جديدة نسمعها مع بعضنا، كيفاش نحمي الخصوصية متاعنا، اللي هي تنجم تكون عن طريق مهدة عن طريق الكاميرا وإلا الميكرو متاع الهاتف متاعنا. خاطر التطبيقات الموجودة في كسوسوا في الهاتف أندرويد وإلا آيفون، فما إمكانية التحكم في الميكروفون والكاميرا عن طريق التطبيقات هذه. أكعلاش لازمنا نعرف كيفاش نقوم بإيقاف الكاميرا والميكرو وقت اللي احنا ما نستعمل فيها. الطريقة الأولى نحب نعمل مثال إيقاف للكاميرا والميكرو بصفة قطعية، إلا ما نقوم بتشغيله يدويا في الهواتف أندرويد. ندخل الإعدادات كسيتينج وإلا بارامتر، نختار الخصوصية privacy بيان لافي بريفي والأمان والأمان والخصوصية اللي هي تختلف حسب النوعية وحسب الشركة. ندخل لإدارة الأذنات لبرميسيون وبيان لزوتوريزاسيون، ونختار الكاميرا وإلا الميكروفون اللي احنا باش نقوموا بإيقافه، دونك ننقروا عليه يصير الإيقاف نتاع الكاميرا وإلا الميكروفون. إذا احنا نحبوا نعملوا إيقاف نتاع الميكرو وإلا الكاميرا لتطبيقات معينة، نمشي لقائمة التطبيقات ونقوم بتغيير إعدادات التطبيقات هذيك من خلال منح وإلا سحب الإذن للتطبيق هذيك باستعمال الكاميرا وإلا الميكرو. في الهواتف الحديثة أندرويد 12 يمكن إيقاف الكاميرا أو الميكرو بالكامل مع لوحة إعدادات سريعة، يعني نجم نوقفهم فرد مرة. في الهواتف ايفون زي كيف ندخل الاعدادات سيتينج ولا نختار الخصوصيه والامان برايفسي اند سيكيورتي، نضغط على الكاميرا ولا الميكرو اللي احنا باش نقوموا بايقافه، نقوموا بتعطيله بصفه اليه. اذا احنا زي كيف عنا تطبيقات معينه نحبوا نحو الاذونات والا لوزوتوريزاسيون تاع التطبيقات هذه باش تستعمل الميكرو والا الكاميرا، زي كيف نعاودوا البارامتراج نتاعهم والا تحديث الإعدادات نتاعها من خلال سحب الكلوتوريزاسيون وإلا الإذن باستعمال الكاميرا وإلا الميكرو. في الختام، إذا نمنحوا أي إذن للكاميرا وإلا الميكرو للتطبيق، يعني يعطيناها الحق باش تاخذ المعلومات نتاعنا، ما نعطوه الإذن كان ما تكون تطبيقات موثوق فيها. نراجعوا ديما الأذونات مرة أخرى كل بضعة أشهر، خاطر نجم يصيرك الميزاجور وقتها تنجم يصير حاجات ما نعرفوهاش. نحو التطبيقات اللي ما نستعملوهاش لزيادة كيف تستعمل في الكاميرا وتستعمل في الميكرو. نقوم بتحديث الهاتف في الجوال بصفة عامة وبصفة دورية. تحكم في الأذونات والميكرو هي خطوة بسيطة لكنها تكون فعالة لحماية الخصوصية نتاعنا، وتمنع أي تطبيق من الدخول واستعمال الخصوصية نتاعنا في أغراض غير سليمة. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع التحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: حظ حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: فكرة عن حركة الكواكب والأبراج بالنسبة للثلاثة 11 أوت 2026، موافق لي 27 من صفر 1448 هجري. عنا عطارد والشمس والقمر في برج الأسد، برشا ضغط على برج الأسد وبرشا أفراح لبرج الأسد وخاصة الأبراج النارية يعني، ولكن هي اقترانات تشمل كل الأبراج. ونتحدث اليوم خاصة عن الكسوف اللي بيش يصير غدوة في برج الأسد. الكسوف من كسفة، والكسوف هو نهاية أشياء قديمة، علاقات قديمة، عادات سيئة، نهاية شيء حتى ولو يكون محزن ربما، لكن باش يفتح معاه بدايات جديدة تكون أفضل. خلينا نبدو بالحمل. الكسوف في البيت الخامس، بيت العاطفة، كل ما يخص الأولاد، الحبيب، توتر عائلي يجي مع الكسوف، كشف أسرار ممكن تنهي علاقة وتبدأ بشيء جديد يكون مليء بالحب والود. الثور، كسوف يجيك في البيت الرابع، كل ما يهم العائلة، الأم، السكن، بعض صعوبة المالية، إنهاء أنماط قديمة، ممكن تكون عندك عوائق تخص شراء أو بيع عقار. الجوزاء في البيت الثالث، يخص علاقاتك الاجتماعية والمهارات، أمر يهم وسيلة نقل لبداية جديدة عملية وعاطفية، وهناك زواج لكثير من برج الجوزاء. الكسوف يزيدك وعي وترى الحقيقة بوضوح. بالنسبة لسرطان، الكسوف يجيك في البيت الثاني، بيت المال والموارد والممتلكات، ممكن يكون عندك بيع ملكية خاصة لتسيير أمورك. الكسوف ما يخليكش اختيارات يعني، لا للرجوع للخلف يا سرطان، انتبه من الغضب ولا للاستغلال المالي. الأسد الكسوف في بيتك داخل عقر دارك يعني تغيير مسار حياة كامل يا أسد، لا تنصدم لانكشاف عدة أمور، تغير في شكلك، تسترجع مكانتك، تتخلى عن شيء قديم وحلمك يتحول لحقيقة، ما تخليش حتى حد يستفزك وانت به من الغضب. عندك زواج وشركات مالية يا برج الأسد. العذراء، كسوف يجيك في البيت 12، بالنسبة للعذراء الأمر صعيب عليهم شوية، عندهم برشا ضغوطات الفترة هذه. بيت 12 هو بيت النهايات، نهاية شراكة، نهاية خاصة بشراكة مالية، أموال مشتركة، تنسحب من شراكة خارج بلدك. المطلوب منك الفترة القادمة الحكمة والتصرف من غير تهور، قد تبدأ مشروع جديد وانتبه لصحتك يا برج العذراء. الميزان، الكسوف يجيك في بيت 11، أمر يخص الإخوة، ممكن تنسحب من تجمع عائلي، انتبه لعلاقتك مع رؤسائك في العمل أو مع الأب والأم، تتوضح لك الصورة أكثر لأخطاء ارتكبتها في الماضي يا برج الميزان. العقرب، الكسوف يجيك في البيت العاشر، انت تحت الاضواء، سمعتك ومكانتك الاجتماعيه، تكشف اشخاص عن حقيقتها وتحصل على قرض ممكن يكون معناها متوقف منذ فتره، ولادة حب جديد، وتوج بزواج، ينتبه العقرب من الأوراق الحكومية والأمور القضائية. القوس، الكسوف في البيت التاسع، أمر يخص حاجة خارج البلد، دراسة، شؤون قانونية قضائية، عندك أشخاص داعمين وعندك سفر وأموال من ميراث أو أموال مشتركة، عندك مفاجآت إيجابية، تتخلى عن شيء مقابل شيء آخر يا برج القوس. الجدي، الكسوف يجيك في البيت الثامن، اللي هو الأموال المشتركة، ميراث، قروض، تأمينات أو أموال تخص أحد الوالدين، انتبه لعلاقتك بزملاء العمل أو مواجهة، تكون عندك مواجهة مع الأب يا برج الجدي، تتحرر من عدة قيود وتطهير شامل ليك. بالنسبة لبرج الدلو، الكسوف يجيك في بيت السابع. شنو هو بيت السابع؟ هو علاقات، شركات، الزواج، الصفقات التجارية، كتابة العقود، شؤون القضائية. إذن بالنسبة للدلو بشكون يعني عندك بداية جديدة، كما زاد عندك أمور مالية ممكن من قروض، من شركات مالية، شركات جديدة مع أشخاص أخرين. بالنسبة للحوت، الكسوف يجيك في البيت السادس، بيت الصحة وبيت العمل، انتبه لصحتك يا برج الحوت. كذلك تشغلك الأمور المالية برشا، عندك تحسن في الجانب المالي، وكذلك أمر يخص الأولاد، زاد فرحة في دارك يا برج الحوت. هذا تقريبا فيما يخص الكسوف اللي باش يكون غدوة، الكسوف الشمس في برج الأسد اللي كان تأثيراته انطلقت تقريبا قبل 10 أيام، متواصلة حتى الأسبوع آخر بعد الكسوف.

90 سبايس جيرلز ونبي وصلتنا ل 29 دقيقة. نختموا بآخر معلومة خبر ورقم ما اخترته لليوم 5,928,000 سائح إلى غاية 31 جويلية 2026. رقم يقدمونا الديوان الوطني للسياحة تطور في عدد السياح الوافدين كان مدعوم بتنوع السوق السياحية. السوق الأوروبية سجلت ارتفاع بنسبة 3% والسوق الكندية ارتفاع بنسبة 10.2%. وتضاعف عدد الرحلات الجوية من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة. سجلت السوق هذه ارتفاع بنسبة 20%. هذا رقم اليوم 5,928,000 سائح زار تونس حتى لنهار 23 جويلية 2026. وصلنا لختام لقائنا لليوم. حابيت نذكر بالمراية إن شاء الله من 10 حتى نصف النهار مع أحمد عجون. اليوم عنا برشا حديث، نتحدث عن المرسل الوطني للمياه اللي يعلن دخول تونس مرحلة الطوارئ المائية في جويلية 2026. نتحدث كذلك على مشغل خاص ببلدية ليلة من ولاية قفصة، مركز الدفاع والدمج الاجتماعي بقفصة. نتحدث شوية عن المركز هذا وبداية تسجيل الدورة التأهيلية و التربوية، إشكالية نقص الماء وقطاع الكهرباء في منزل بوزيان. المجلس المحلي بسند بشكون حاضر اليوم في المراية مع أحمد العجوني من 10 حتى نصف النهار. متابعة طيبة لبقية برامجنا. أبقى لي كان قدم لكم تحية نزار ويسي في الجانب التقني، عماد الغرز في الجانب الرقمي، كمال تومي يستقبل تليفوناتكم، بسمع مادي في الأعداد والتقديم. ما ننسوش زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: سلامتك سلامتك.
2: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
3: أول خطوة للسلامة الغذائية تبدأ من الشراء، من اختيار المنتوجات لمراقبة التواريخ وظروف العرض. إشنية أهم السلوكيات الصحيحة؟
4: ننصح المستهلك كي يمشي يقضي ويشري مواد سريعة التعفن كما الحليب ومشتقاته واللحم الدجاج والحوت باش يرد باله. أولاً يشوف تاريخ الصلاحية، ثانياً يتأكد اللي الغلاف صحيح ما هوش منفوخ ولا مقطع، ثالثاً يخليه المواد اللي تتطلب تبريد وتجميد في آخر مرحلة تاع شريان، يروح بالقضية الكل في أقرب وقت للدار وما يخليهمش في السخانة. لازم نعرفوا اللي السخانة تعاون البكتيريا باش تتكاثر بسرعة وتنجم تتسبب في تسمات غذائية لا قدر الله، وراهو اختياركم الواعي يحميكم ويحمي صغاركم من التسممات الغذائية.
3: اختيار بوعي، تعيش بصحة. مع تحيات وسيلة الغول.
1: سلامتك سلامتك.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
0: أنا نحكي وأنت تسمع
5: وأنت تسمع.
0: حكاية الصغار.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار.

0: صاحبكم أنا ريمولا وبمعيتي وليد حرشي وحلا عليمي. حكاية جديدة شيقة وممتعة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات، من أحسن التصرف ومن أخطأ، ما الدرس الذي نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنستمع.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
2: في يوم من أيام الشتاء الباردة يا أحبائي، كان المهرج جالسا في قصر الملك، فأراد الملك أن يداعبه فقال له:
3: هل تستطيع أيها المهرج أن تجلس خارج القصر في العراء وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة وأنت عاري الصدر؟
4: أستطيع أن أفعل ذلك أيها الملك، بل أترك لك أيضا تحديد الليلة التي تريد أن أقضيها في العراء.
3: إن فعلت ذلك أيها المهرج سوف تكون لك مكافأة كبيرة، وسوف أعطيك 1000 من الدنانير الذهبية.
2: اختار الملك ليلة من ليالي الشتاء شديدة البرودة، فأمر حراسه أن يصعدوا مع المهرج إلى قمة الجبل ويجردوه من ملابسه ويظلوا بالقرب منه طوال الليل ويراقبونه حتى لا يشعل نارا للتدفئة.
3: هذه ليلتك أيها المهرج.
4: نعم يا سيدي، وسوف ترى كيف أعود منتصرا.
2: قام الحراس بارتداء ملابسهم الشتوية الثقيلة التي تحميهم من البرد القارس، وقاموا بالصعود مع المهرج إلى قمة الجبل وجردوه من ملابسه وجلسوا يراقبونه كما أمر الملك. وقضى المهرج ليلته وهو متيقظ من شدة البرد حتى أن الدم كاد يتجمد في عروقه. وفي اليوم التالي قام الحراس باصطحاب المهرج من أعلى قمة الجبل ونزلوا به إلى قصر الملك، وقد كان سليما تماما ولم يمسسه سوء، مما أثار دهشة الملك.
4: لقد كانت ليلة صعبة يا سيدي، قضيتها وحيدا في البرد القارس.
3: هل رأيت أي نار مشتعلة في أي مكان وأنت في قمة الجبل؟
4: نعم يا سيدي، لقد رأيت ضوءا ضعيفا لمصباح يومد من بعيد من نافذة إحدى بيوت القرية التي على سفح الجبل.
3: هذا يعني أنك قد استدفأت بضوء ذلك المصباح. لقد خسرت هديتي إليك.
4: ماذا؟
2: هنا اشتد غضب المهرج ولاذ بالصمت، ثم أخذ يفكر في حيلة ليستعيد بها مكافأته التي وعده بها هذا الملك المخادع. بعد مرور أسابيع يا أصدقائي، ذهب المهرج إلى قصر الملك وقام بدعوته هو والحاشية إلى الغداء عنده، وأنه سيعد لهم مائدة شهية جدا في المروج بين الأزهار والأشجار. بالفعل لبى الملك وحاشيته طلب المهرج وذهبوا إلى منزله، وكان قد خصص لهم بالفعل مكانا متميزا بين الأشجار، وأخذ يلقي النكات والدعابات المضحكة عليهم حتى فات موعد الغداء. فشعر الملك بالجوع، وكان المهرج بين الحين والحين يترك الجالسين ويغيب برهة من الوقت ويعود مجددا. ولما اشتد الجوع بالملك سأل المهرج:
3: أين الطعام؟ فلقد اشتد من الجوع أيها المهرج.
4: الطعام لم ينضج بعد يا سيدي، والذنب ليس ذنبي وإنما ذنب النار.
2: فقام الملك من مجلسه وقال لحاشيته:
3: هيا بنا لكي نرى ما يصنع لنا هذا المهرج.
2: ذهبوا جميعا ليروا ماذا أعد لهم المهرج من طعام، فرأوا أنه قد وضع عدة قدور بها طعام وعلقها بأعلى الشجرة وأشعل النار في الأرض، بحيث لا تصل النار إلى القدور بل يصعد للقدور دخان النار فقط. هنا غاضب الملك وقال:
3: ما هذا أيها المهرج؟ هل تسخر منا؟
4: في تلك الليلة التي قضيتها يا سيدي في أعلى الجبل، رأيت ضوء مصباح خافت من أحد نوافذ بيوت القرية، فحكمت علي آنذاك بأنني استدفأت به، فكيف لم ينضج الطعام وليس بينه وبين النار إلا بضعة أمتار يا سيدي؟
2: هنا ضحك الملك من دهاء المهرج وزال غضبه، ثم أمر بإعطائه مكافأته التي وعده بها، بل وزاده عليها لفطنته وقدرته على الإقناع ومقارعة الحجة بالحجة. وهنا يا أحباء الصغار تنتهي حكايتنا، إلى اللقاء.
1: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنيور العياشي، حسون ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
0: مرحبا من جديد أصدقائي، عدنا إليكم بعد هذه الحكاية الجميلة، والآن جاء دوركم للتفكير والتحليل. ما القيمة التي دعت إليها؟ فلنكتشف. مرحبا وليد.
5: مرحبا أصدقائي الصغار.
0: مرحبا حلا.
6: مرحبا أصدقائي الصغار.
0: فلننطلق وليد، تفضل.
5: هذه القصة للمهرج والملك تحمل في بطياتها عبرا كثيرة. أولا، العبر والدروس المستخلصة. الجزاء من جنس العمل، المعاملة بالمثل. العبر الأبرز هنا هي أن المهرج رد على حجة الملك الواهية بحجة من جنسها، فمن استخدم المنطق الأعوج يهزم بذات المنطق. الذكاء والحيلة في مواجهة الظلم، عندما يكون خصمك أقوى منك فإن المواجهة المباشرة أو الغضب قد يؤديان إلى الهلاك. الحيلة الذكية الساخرة كانت السلاح الأمثل للمهرج لاستعادة حقه دون إغضاب الملك لدرجة معاقبته. الاعتراف بالحق فضيلة. في نهاية القصة، رغم غضب الملك في البداية، إلا أنه امتلك الشجاعة ليفهم الدرس ويضحك على نفسه ويعترف بذكاء المهرج ويعطيه مكافأته. لا تستهن بذكاء الآخرين. اعتقد الملك أن سلطته تمكنه من التلاعب بالكلمات ليتملص من وعده، لكنه نسي أن صاحب النكتة والبديهة يمتلك عقلا يزن الأمور بدقة. ثانيا، القيم المطروحة في القصة. تطرح القصة عدة قيم اجتماعية وسياسية ونفسية مهمة. قيمة المماطلة وأكل حقوق الناس بالباطل. تسلط القصة الضوء على سلوك بعض أصحاب النفوذ الذين يبحثون عن أي ثغرة أو حجة واهية، مثل رؤية الضوء من بعيد للتهرب من دفع مستحقات الناس أو الإيفاء بالعهود. ب. تظهر القصة الفجوة بين الحاكم الذي يطلب التحديات التعجيزية لمجرد التسلية أو المزاح، وبين التابع المهرج الذي يضطر للمخاطرة بحياته من أجل كسب أو إثبات الذات. القيمة الثالثة، الحجة والمنطق في مواجهة السلطة. تطرح القصة قضية فلسفية: هل السلطة تصنع الحقيقة؟ الملك حاول فرض حقيقة غريبة، أن الضوء من بعيد يدفئ، فقام المهرج بكسر هذه السلطة عن طريق تطبيق المنطق نفسه عمليا، النار بعيدة عن القدر، مما أجبر الملك على الخضوع للمنطق العقلي وتجاوز سلطته الاستبدادية. خلاصة القول، القصة تثبت أن صاحب الحق عينه قوية، وإن الذكاء والمنطق الساخر يمكنهما هزيمة أقوى التبريرات الواهية، وستبقى حيلة طبخ الطعام على نار بعيدة رمزا لكل من يحاول قياس الأمور بغير مقياسها الحقيقي. والآن هناك كلمة صعبة بعض الشيء، ألا وهي الحاشية. الحاشية في اللغة والسياق التاريخي لها عدة معاني، ولكن في سياق القصة التي ذكرت حين قيل جاء الملك وحاشيته، فإن معناها هو الأهل المقربون والأنصار الذين يحيطون بالملك أو الشخص ذي المكانة الرفيعة.
0: شكرا وليد، تفضلي حلا.
7: مرحبا يا أصدقائي الأعزاء، يا أمل الغد وابتسامة الحياة، اليوم سنسافر معا في قصة جميلة، فكل كلمة في هذه القصة تحمل درسا مفيدا، وكل حدث فيها سيأخذنا إلى عالم من الخيال والتعلم. والآن مع العبرة من هذه الحكاية، العدل أساس الملك والظلم لا يدوم. فالملك ظلم المهرج عندما حرمه من المكافأة، لكنه عاد إلى الحق عندما أدرك خطأه. والآن الحكمة والذكاء أقوى من الغضب والانتقام، فقد استطاع المهرج أن يسترجع حقه بالحجة والإقناع لا بالصراخ أو العنف. والآن مع العبرة الثالثة، الوفاء بالوعد من شيم الأخلاق الكريمة، فمن يعد بشيء يجب أن يفي به. والآن مع النصائح المستخلصة من هذه الحكاية، أولا كن عادلا في أحكامك ولا تظلم أحدا، ثانيا أوفي بوعودك فالوعد أمانة، ثالثا إذا تعرضت للظلم طالب بحقك بالحكمة والصبر لا بالغضب، رابعا لا تصدر أحكاما متسرعة دون دليل أو تفكير، خامسا اعترف إذا اكتشفت أنك كنت مخطئا، فذلك دليل على قوة الشخصية والأخلاق.
0: هكذا أصدقائي وصلنا معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية الصغار. كانت رحلة جميلة، تعلمنا خلالها أن لكل حكاية رسالة ولكل موقف درس يمكن أن يساعدنا على أن نكون أفضل. أشكر ضيفي الصغيرين وليد حرشي وحلا عليمي، كما أشكر كل من تابعنا واستمع إلينا. نلتقي في حلقة جديدة وحكاية ممتعة وعبرة أجمل. دمتم بخير أصدقائي، مع تحيات ريم مولا، إلى اللقاء.

0: أنا نحكي
1: وأنت تسمع
0: حكاية الصغار.

0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
1: ما عاش نفس الضحكة اللي نلقاها كيف انتل مرانيش معروفة ما العبيد الكل عارفيني.
0: فنان الراب كازو في سهرة الليلة بداية من العشرة بالمركب الرياضي محمد الواشد.
1: جينا في وقت صعيب وإحنا نشوفوا بعيد باش نعيشوا نهار.
0: حافلات على ذمتكم بداية من الثامنة مساء من أمام معتمديد قفصة الجنوبية لنقلكم ذهابا وإيابا.
1: معنا الفرحة تزيد في العمر يزيد مش هذا اللي صار.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة.

0: ضيوف فنون الليلة: الممثل والمسرحي والحكواتي طارق الزرقاتي، الفنان والملحن والمؤلف الشاب عماد، المخرج السينمائي والسينياريست هادي بيطار. فنون سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تمام العاشرة صباحاً، نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار تحسين البنية التحتية وتعزيز خدمات التطهير بمدينة المتلوي من ولاية قفصة، تم الإعلان عن طلب عروض لإنجاز أشغال ربط حيي الكينة والنهوذة بالشبكة العمومية للتطهير، ويشمل المشروع مدى حوالي 8 كيلومترات من قنوات التطهير وربط نحو 750 مسكن بالشبكة العمومية، إلى جانب إنجاز محطة لضخ المياه المستعملة بحي النهوذة. خلال تدخل هاتفي لها صباح اليوم على موجات الإذاعة الوطنية، أفادت مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن حنان بن زرتية بأن سنة 2026 ستكون سنة ريادة الأعمال النسائية. كما أضافت أيضا أن المبادرة تأتي بالشراكة مع كافة الإدارات والمؤسسات الجهوية، وتهدف أساسا إلى تقديم البرامج التي تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال وكيفية التأطير والتمويل والإحاطة والمرافقة. أطلقت كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونك طلب عروض الانتقاء بمراكز تكوينا خاصة منظرة ومنخرطة في منظومة مالك وفقا لكراسي شروط، حسب ما أكده نائب رئيس المجمع المهني لهيكل التكوين المهني بكونك نجع روزة، مضيفا بأن التكوين سيكون في 3 مجالات وهي رياض الأطفال وكاميرات المراقبة وصيانة البطاقات الإلكترونية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغها الصادر اليوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوري لسنة 2026. وأفادت الوزارة بأن آخر أجل لتقديم الترشحات سيكون يوم الأحد 16 من أوت الجارية، مشيرة أن شروط الانتفاع بالمنحة يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة. أخيرا وفي أخبار العالم، لقي ما لا يقل عن 132 شخصا حتفهم وأعلنت حالة الطوارئ بعد أن ضرب كولومبيا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها البلاد منذ سنوات والذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريشتر. ومن المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى وسط مخاوف من وجود مزيد من الأشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. المراية الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

مستمعينا الكرام، تحيه طيبه لكم جميعا، اهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المرايه بتاريخ الثلاثاء 11 شهور 2026. كما تعودت على فقرتنا بعد قليل اخر الاخبار واخبار ال 24 ساعه ومن مواضيعنا نتحدث على المرصد التونسي للمياه اللي كان اعلن على دخول تونس مرحله الطوارئ المائيه. قراءه في بلاغ المرصد مع السيد يونس حامد، استاذ جامعي بجامعه قفصه وخبير في المياه والبيئة والمناخ. بعد قليل يكون حاضر معنا في الاستوديو، ومن ملفاتنا التنموية باش نمشوا لمعتمدية سند مع عضو المجلس المحلي بسند حمزة سندي، وباش نمشوا أيضا لالا بلدية لالا تطلق عدد من المشاريع البلدية مع المكلف بتسيير شؤون البلدية السيد أحمد الصالح، ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة، وأهم الأدوار الاجتماعية يقوم بها يكون معنا السيد فوزي سعد مدير المركز، وأيضا مشاغل الناس باش نستمعوا لصوت عدد من المواطنين من منزل بوزيان يتحدثون على إشكالية الانقطاع المتواصل للماء والكهرباء بالجهة، وأيضا باش نمشوا لزميلتنا سوار عميدية في متابعة للجلسة اللي تعقد اليوم بمقر الولاية حول الاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية والتكوينية اللي باش تكون بعد قليل إن شاء الله في مقر ولاية قفصة. أجمل تحية كامل للفريق صدقي عرفة عماد الغرز وأحمد العقوني.

نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية وأولى فقراتنا آخر الأخبار، ونبدأها بزيارة لأداها رئيس الجمهورية يوم الأمس، زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنه عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وفي إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة يوم الأمس، افتتح بفضاء المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية المعرض الترويجي لحرفية قفصة تحت شعار إبداع هنا تراثنا مستقبلنا، وتضمن منتجات الحرفيات في مجالات عديدة يهدف إلى المساعدة على الترويج لهذا لمنتج الحرفيات إلى فرنسا. الآن موجة حر جديدة تضرب البلاد ودرجة الحرارة تقترب من 40، إذن تتأهب فرنسا لموجة الحر الخامسة التي تشهدها هذا الموسم، مما يزيد من حدة موجة متواصلة من الحرارة أدت إلى ارتفاعها في مختلف أنحاء البلاد منذ ماي الفارط. وحذرت الهيئة في بيان نقلت وسائل إعلام إعلامية من اقتراب درجة الحرارة من 40 درجة اعتبارا من اليوم الثلاثاء في جنوب شرقي فرنسا. ونختم بهذا الخبر، ضرب يوم الأمس 10 أوت زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر الساحل الغربي لكولومبيا، وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ في كولومبيا بعد هذا الزلزال القوي. ووفق وكالة رويترز، ووفق فقد أكد في كلمة له أن عدد القتلى جراء هذا الزلزال بلغ إلى حد الأمس 101 شخص مقابل إصابة 87 آخرين، على علاوة على أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، فضلا على تعطل الملاحة في عديد المطارات. نواصل في برنامج المراية.

0: الوقت سرقنا وهرب بينا سول جسم دولا مدينة.
1: المرايا
2: المرايا
1: الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: نوصل لمستمعي الكرام في برنامج المراية. نتحدث الآن على الأرقام والبلاغة الصادرة عن المنصة التونسي للمياه. يقول أن تونس دخلت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، واستند إلى تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالماء، وهو ما وصفه بأعلى حصيلة شهرية منذ مطلع السنة. نحاول نقرأ هذا البلاغ والأرقام اللي قدمها المرصد التونسي للمياه مع الأستاذ الجامعي بجامعة قفصة الأستاذ يونس حامد. يونس أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور سيد أحمد، يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة.
1: وأيضا الخبير في المياه والبيئة والمناخ، وشفنا لك حتى مداخلات في المدة الأخيرة في إذاعات عالمية كما المونتي كارلو، وتحدثت فيها على التحولات المناخية، وأيضا حتى الارتسي تحدث تقريبا على موضوع المياه والتحولات المناخية. خلينا نرجع للبلاغ هذا والأرقام. حالة الطوارئ المائية، شنو معنى حالة الطوارئ المائية؟
2: بالنسبة للطوارئ المائية، تونس معناها شهدت مشكلة، احنا توا حكينا عليها في الموجة نتاع 2026، على خاطر معناها أكثر فترة حس بها المواطن التونسي على عدم وجود المياه، معناها يحل السبالة ما يلقاش الماء، هذيك الطوارئ المائية. معناها بصفة معناها مبسطة هي عدم وجود الماء.
1: عدم وجود الماء
2: تسمى بالطوارئ المائية.
1: وربما إذا كنت حطوا على البلاغ اللي أصدروا المرصد التونسي للمياه، في شهر جويلية كانت الأكثر حدة.
2: أكثر حدة على خاطر مربوط بالتحولات المناخية وبالعوامل المناخية. احنا اللي شهدتها بلادنا كما الدول العالمية الكل، وخاصة احنا في شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط. يعني دول حساسة للتحولات المناخية. التحولات المناخية معناها في بعض الدول تلقاها مثلا نسبة الأمطار في 1000 و1500، كي تهبط 800 معناها كارثة كبيرة. لكن احنا راهو معدل في 300 400 500، معناها الجنوب التونسي احنا في قفصة ما يفوتش 300 350 ملم في السنة. كي تهبط تولي 100 وتولي 50 معناها بالنسبة لنا احنا كارثة كبيرة.
1: أي هو إذا كنت حطوا على ذكرت المثال متاع نحل السبالة من الجيش الماء، رغم أنه في المدة الأخيرة تحدثنا على نسبة امتلاء السدود وغيرها، يعني كيفاش تقرأ المسألة؟
2: بالنسبة الفترة الأخيرة هذه قلت الأمطار والحرارة، جت حرارة معناها ما شهدتهاش ممكن بلادنا لمدة منذ 50 و60 سنة. بالنسبة إلى الخبراء العالميين، كانت نعملوا في دي سيناريو، وأنا كنت من بينهم وإلى حد الآن من بينهم، نعملوا في سيناريوهات للموارد المائية. كان سيناريو فيه مثلا 2050 شهدناه 2026. شوف معناها فما حاجات عناصر كانت تنجم تجي في 2040 و2045 جتنا تو.
1: يعني تدخلات حسب توقعاتكم انه حاله الطوارئ المائيه باش تعيش تونس في 2050، لكن مع التغيرات الكبيره عشنا في 2026.
2: هي التغيرات، راكم نقولوا تغيرات مناخيه، فما عناصر طبيعيه وفما عناصر بشريه احنا دخلنا فيها. مثلا انا معناها من رايي، وفي بعض الاحيان معناها هذاك هو الراي العلمي، خاطر احنا نسيت نمنو بالعلم ونمنو بالاناليزس، معناها
1: تحليل.
2: الحرب الاخيره الحرب الاوكرانيه والحرب اللي موجوده اللي شهدتها منطقه الشرق الاوسط، ايران وبعض الدول الكل، كانت من بين عنصر اساسي كبير ياسر في ارتفاع الحراره هذه، على خاطر هي حرب تجاربية، فهمتني؟ فما نوع متاع أسلحة دول جربتها توا باش تبيعها، جربتها على المباشر. معناها السيد باش يبيع صاروخ ويمشي يجربوا، ممكن يجربوا قبل اللي كانوا يجربوا فيه في مناطق صحراوية، وما يشوفش الدقاء، معناها ما يشوفش النتائج، هذه نتائج مباشرة. مثلا نعطيك في بعض المناطق شهدتها منطقة الشرق الأوسط، مناطق لتحلية المياه وفيها راديو اكتيفيتي، معناها مصادر نووية. مصادر نووية مش معناها الأسلحة لكن معناها احنا نقولوا أقل من 5% الإيرانيوم مخصب، أقل من 5% استخراج الطاقة الكهربائية، هذيك الضربه يخك تضرب معناها مراكز كما هكا الأشعة وين تمشي، تمشي الهواء، والهواء معناها بالطبع باش تولي غازات جديدة، وانت وارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة تكون فيها عدة معناها ظواهر أخرى.
1: أي به معناها الظواهر والارتفاع الحرارة اللي غير عادي ربما عشناها احنا، وأيضا الموجات متاع الحرارة في أوروبا اللي شهدته أوروبا، هو مرتبط بما عاشه العالم من حروب ربما بين إيران وأمريكا، وأيضا في بين روسيا وأوكرانيا.
2: هي على خطر هذه
1: من ضمن الأسباب، معنا
2: من بين الأسباب رأوا في بعض الأحيان هي غازات تساهم في ارتفاع الحرارة بنسبة ضعيفة، لكن هناك غازات أخرى معناها مشعة، من كانت الحرارة ترتفع 0.001 تولي ترتفع 0.5، 0.5 أنت عملها سيناريو باش ترتفع بعد 40 سنة و 50 سنة، لكن شهدتها اليوم. نرجع لك
1: نرجع للموضوع، كنا نتحدثوا انتم كخبراء وباحثين كنتوا تتوقع انه حاله الطوارئ المائيه باش تعيشها تونس في 2050، لكن للاسف انه عشناها تو.
2: هذه ظواهر معناها معناها انتروبوجينيك، نقولوا احنا تدخل الانسان خلى عناصر اللي كانت تكون حدتها ب 10% ولت حدتها 98%. حاجه اخرى نرجع انت بكري ذكرت السدود، معناها وكانت عندنا سدود، السدود قبل كانت تصب الامطار بظروف طبيعيه، تصب الامطار خفيفه نقولوا احنا معناها لمده 10 ايام تصب الامطار.
1: أي.
2: من بين المشاكل هذيك ترتفع الحراره، تكون الامطار من يكون تصب لك في 10 ايام تصب لك في نصف دقيقه، في نصف ساعه،
1: وبكميات كبيره،
2: كميات كبيره جدا، كي تصب كميات كبيره وفي وقت صغير تجيب الطبعه، تجيب الطبعة معها، يعني السد نشوفوه معبي لكن في الحقيقة 70% تراب.
1: وخاصة أنه عمليات التنظيف بتاع السدود والصيانة ما تتمش بشكل دوري.
2: ما تتمش بشكل دوري على خاطر صيانة سد راهي بالمليارات، في بعض الأحيان باش تنظف سد تولي تبني سد جديد خير، ومعناها خير لك أقل فلوس كلفة من أنك تنظف سد، هذه رقم واحد. ورقم اثنين، احنا بطبيعتنا دول شمال افريقيا وخاصة الجزائر وتونس نعاني من مشكلة الطماء والطبعة اللي تجينا في
1: الأمطار
2: تعبيلنا السدود، وعندنا مشكلة أخرى تنظيف السدود على خاطر القدرة الغالب، احنا معناش فلوس برشا باش ننظف السدود، راك باش تنظف السدود عندك فترة معينة وباش تعمل معناها تبدل اتجاه الماء، مش كنت ظل تنظف في سد ومن بعد تجيك الأمطار والأودية تقول لك مشكلة كبيرة.
1: خلينا نزيد نرجع للبلاغ نتاع المرصد الوطني للمياه وعدد التبليغات، هل أنه عدد التبليغات وربما حتى العدد هذا باش عندك في قراءة فيه، لكن عدد التبليغات لا يعني توصيف للواقع المائي، ربما التبليغات اللي صارت هذه نتيجة انقطاع الكهرباء. يعني إذا كنت حطوا على التبليغات جاءت نتيجة انقطاع في التيار الكهربائي، مش لأنه عنا إشكالية في الماء.
2: هي عنا إشكالية في الماء في الحقيقة،
1: الإشكالية
2: في الماء موجودة، لكن حتى انقطاع التيار الكهربائي ومثلا لمدة ساعتين باش يرجع الريزرفوار تاع الماء باش يعبيه، لازم يرجع الضوء، الانقطاعات مربوطة بعضها، يعني رجوع الماء ما يرجعش إلا يرجع الضوء. في بعض الأحيان الماء نجم يكون مثلا ينقطع 10 ساعات

0: اثنين ما عندهمش الماء. لكن مش حسب قراءتي انا نقص الماء العدد هذاك 600 احنا راهو في الصيف نوصلوا 12 مليون و 14 مليون وفي الصيف احنا فتره معناها دوله عندنا سياحه وعندنا معناها ارقام جايتنا معناها مواطنين جايين سواء توانسه ولا غير توانسه راه نوصلوا حتى 14 مليون 14 مليون فيها 600 واحد ما عندوش الماء اللي هي شدناها في المناطق الساحليه معناها في الفترة هذه شهر جويلية وشهر أوت كارثة راهو الماء موجود في ساعتين وثلاثة سوايع في 24 ساعة
1: يعني الرقم هذا كأنه رقم صغير
0: لكن هذاك رقم التبليغات هو صحيح لكن رقم اللي الناس ما عندهاش الماء هذاك تضربه في الألف وممكن مش تلقاها نسبة صغيرة زيد
1: غير البلاغ ربما أنتم كخبراء ومهتمين بالمياه أنت يونس حامد أستاذ جامع بجامعة قفصة وخبير في المياه والبيئة والمناخ طيب غير البلاغ هذا الوضع المائي في تونس كيفاش توصفه؟
0: والله الوضع المائي احنا كدولة موجودين في مناخ جاف معناها مقارنة لكن كنقارنوه ببعض الدول الأخرى احنا ما شاء الله كنقارنوا بدول اللي موجودة في الشرق الأوسط بالسعودية مثلا نعطيك مثال احنا السعودية كي يوصلوا 200 مليمتر و 300 مليمتر
1: وانت عشت في السعودية لفترة
0: 300 مليمتر معناها يقول لك ما شاء الله سنة ما شاء الله 300 مليمتر راح احنا في عندنا في آخر الجنوب 300 مليمتر راهو عندنا 1500 و 1800 في الشمال الغربي وين ماشي الماء هذاك احنا الموجود الماء اللي موجود نشده فيه سوى في السدود ولا في غيرها راهو يمثل كان 20 ولا 25% البقية وين ماشي راهو ماشي البحر وماشي في السبخ وماشي في البحيرات معناها اللي مش نستهلك فيها الماء لكن احنا وكان جت عنا إن استراتيجية نشدوا عنا كمية كبيرة من السدود ممكن راح عنا الماء بكمية كبيرة وما نصلوش للوضعية هذه هذه وضعية ووضعية أخرى حتى المواطن التونسي عملية الترشيد والفلاحة اللي راهي ماشية بنسق كبير ياسر
1: يستهلك برشا ماء
0: يستهلك كميات كبيرة أنا أعطيك مثال مثلا أنا نشوف في بعض الزراعات وبعض في مناطق نبتة الطماطم سيد أحمد راهو في بعض الأوقات يلزمها 20 ساعة ماء 20 ساعة متواصلة تصور أنت نبتة تسقي فيها بير يمشي 20 ساعة ماء
1: يعني أنك تشريها ولا توردها أرخص
0: ومن بعد توردها أرخص في بعض الأحيان هي راهي نبت في بعض الأحيان فما نباتات ممنوع أنك تغرسها في بعض الدول ممنوعة ممنوعا منعا باتا احنا الطماطم نوردوه لمدة 3 شهور و4 شهور وفي فصل الصيف نسقوه 8 حتى 20 ساعة ومن بعد تمشي المرشي سنترال ولا الكبير باش تلقاها 400 فرنك انا شخديتها ب 400 فرنك مش منعناها مع عند القذار 100 دوزيام ما قديش باعها الفلاح باعها ب 300 هل هو رابح ولا مش رابح معناها باش تلقاها كارثه كبيره هذه كان نشري في الطماطم ب 300 فرنك ونخسر عليه الاف اللترات من الماء
1: به اذا كان في كلمه ولا في جمله كيفاش توصف الوضع المائي في تونس
0: احنا الوضع المائي باش نقول لك احنا توا وضع مائي حرج واذا باش نواصلوا بالسياسه هذه باش نمشوا الى معناها حاجه ما نجموش نرجعوا فيها خاطر
1: ما نجموش نداركوها ما
0: نجموش اي على خاطر توا باهي السدود معناها فما حل باش ننظفوه هو
1: نمشوا للحلول انتم كخبراء قدمتم جمله من التوصيات ولا مقترحات الحلول
0: الحلول قدمنا آلاف الحلول مثلا من بينها الربط بين السدود الشمال والوسط والجنوب لكن باش نربطوا سد مثلا ملاق وسد سيدي سالم بمناطق معناها الكاف وقصرين وقفصة هذا يحبنا يقول لك مليارات ومليارات هي انت ما عندكش باش تبني سدود جديدة وباش تحب كمية كبيرة من الماء ما عندك حتى حل هذه هذه حل باش وباش تخفف من استغلال المياه العميقة مياه العميقة راهو نجبدو من 600 متر في قفصة نوصلوا حتى 2000 في الجنوب هذيك متجدد آلاف السنين شكون باش يجددها باهي سيدي عندنا سد باش تجدوا فراغ نستنوا المطر اللي باش جينا في الخريف وهو تعبى السد والمائدة المائية اللي في 2000 متر و1500 وقتاش بتجددها آلاف السنين كي تفرغ هذه مش بتجيب الماء احنا توا في الجنوب ونغسلوا في الفصفات بالماء ونعملوا في الفلاحة بالماء متاع 1000 و1500 يوم بعد معناها ماشيين للمشكله كبيره.
1: اي انتم شنو ومن بعد شنو انتم كخبراء شنو تجاوبوا؟
0: نجاوبوا يلزمنا نعملوا استراتيجيه هو مد القنوات من السدود من الشمال الى الوسط والجنوب، هذه رقم واحد. أي. رقم اثنين الصناعه معاش يلزمها تشوف الترناتيف اخرى، يلزم تستعمل الماء

0: إعادة رسكلته في
1: غسل الفوسفات مثلا.
0: غسل الفوسفات غسل الفوسفات اللي نستهلك في كميات ممكن أكثر من 3 سدود ولا 4 سدود في تونس. هي لكن أنت 4 سدود عنا المياه معناها أنت على الصرف الصحي أنت يشوف في الوديان ما نستغلوهاش لا في الفلاحة ولا في الصناعة. صحيح في الفلاحة يلزمنا تقنيات أكثر واوا لكن كنت تنجم تصفيه بنسبة معينة وتعديه للصناعة. حليت مشكلة كبيرة. ترشيد المواطن حتى إيه؟ المواطن اللي باش يعمل مثلا في الجنوب هو يعمل في نبتة الطماطم ونبتة العنب والإجاس فما نباتات ما يلزمهاش تتواجد في الجنوب يلزمها تتواجد في الشمال اللي هي موجودة في الأمطار موجودة إيه؟ في الأمطار.
1: يعني معناها أنه وزارة الفلاحة مطالبة أن تخرج ربما بلاغ تمنع فيها زراعة بعض الحاجات في الجنوب.
0: هاي وراهي حتى ذي يقول لك والله تجيب لي برشا فلوس واوا تجيب لك برشا فلوس لمدة قداش عام 2 3 4 5 من بعد التربة باش تتملح تولي مالحة اش بتعمل لها؟ ما عندكش حتى حل. معناها رك ماشي المشكلة أكثر ما مثماش والتربة حتى ولو يجيبوا لك الماء نتاع الشمال التربة مالحة. مشكلة أخرى
1: به واضح. هذه تقريبا ابرز التوصيات والحلول اللي انتم اقترحتوها سيد يونس حامد الاستاذ الجامعي بجامعه قفص والخبير في المياه والبيئه والمناخ. اذا كان عندك اي ملاحظه نختم بها سيد يونس.
0: والله الملاحظه اللي نجم هو ترشيد المواطن المواطن في استهلاك الماء سواء في الصناعه سواء في الزراعه ولا حتى في الشرب اليومي. الشرب اليومي ما نعرفش انا يلزم مثلا الدوله والبلديات باش تعمل بلون باش تبني عماره ولا باش تبني دار ولا واحد باش يبني فيلا تفرض عليه يعمل جابيه صغيره يعملوها جدود نقبل ماجل الماجل هذاك يحل لك مشكله ممكن شهر ما عندكش الماء لكن انت تسقي في الجرده نتاعك وتغسل في كهربتك باك الماء نتاع الماجن. لكن اليوم اللي ما فماش هذاك يغسل في كهربته كل اسبوع اقل شيء ب 50 و 100 لتر في الماء منين مشكله كبيره.
1: خليني نختم معاك اذا كان وصلنا بنفس الطريقه هذه في استغلال الماء وين نجم نمشي وفي ظل غياب ربما استراتيجية لتلافي الإشكال.
0: والله هذه معناها يلزم تضافر الجهودات نتاع الوزارات الكل. راهي وزارة الطاقة مش تخدم وحدها، وزارة الصناعة ما تخدمش وحدها، وزارة الفلاحة ما تخدمش وحدها، وزارة الصحة أصلا ما تخدمش وحدها. نعطيك مثال ربط صغير يقول لي أنا شنو الربط اللي موجود ما بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة. أنا طبيب ولا وزير تاع صحة شنو علاقته بالسدود؟ لكن سيدي أنت المواطن إذا يشرب في مياه ما ثماش ما باش يشرب مياه معناها ذات جودة خايبة. واللي نشوفوه توا حتى في المياه المعلبة هذه مياه المعلبة إذا باش تبقى بالطريقة هذه وناس تشربها ويبقى 8 ساعات نشوفها في بعض الأحيان في حرارة 40 و45 درجة راهي تولي مشاكل في الكلى.
1: نعم واضح. شكرا لك سيد يونس حامد الأستاذ الجامعي بجامعة قفصة والخبير في المياه والبيئة والمناخ. خلينا نمشي مباشرة إلى زميلتنا سوار عميدية في نقطة خارجية. سوار أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أحمد، تحية ليك تحية لكل المستمعين. هو في الواقع نحن في متابعة لفعاليات ندوة تدور بيئة وندوة نظمت بمناسبة العيد الوطني للمرأة 13 أوت. في الأيامات هذه عديد المؤسسات وعديد الجهات اللي تهتم بشؤون المرأة نظمت ندوات في هذا الإطار، من ضمنها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة اللي نظمت ندوة حول المرأة في الإسلام بين التكريم الإلهي والرسالة الحضرية. خلال هذه الندوة قدمت العديد من المداخلات اللي تضمنت محاور حول مكانة المرأة والتشريف، نماذج خالدة في البناء الحضاري، نماذج هذية قدمت لنساء تونسيات عندهم اسم تركنا وشم من خلال ما قدمناه من مزايا ومعارف. أكثر تفاصيل أحمد باش نشوفوها مع السيدة ربح مبروكي المديرة الجهوية لشؤون الدينية بقفصة. مرحبا بك أخت ربح، تحياتنا ليك. لو كنت تعطينا فكرة عن تفاصيل هذه الندوة.
3: هذه الندوة العلمية الجهوية تتزامن مع العيد الوطني للمرأة، وليست هي رسالة عابرة، بل هي نتكلم عن المرأة، نتحدث عن الأسرة، عن التربية، عن الأخلاق، عن المجتمع. في هذه الندوة التي حملت عنوان المرأة في الإسلام بين التكريم الإلهي والرسالة الحضارية، كما كنت تقول مدام سوار، ثلاثة محاور: المرأة في الإسلام، التكريم والتشريف الإلهي. المداخلة الثانية: أردنا تكون زوجات الرسول نماذج مضيئة في البناء الحضاري لتقريب كذلك هذه النماذج للناشئة. والمداخلة الثالثة: عرجنا على تاريخ التونسي الذي يسخر بالعديد من العالمات التونسيات في البناء الحضاري، كفاطمة الفهرية التي عرفت بإنفاقها على العلم والتي بنت فرحا عظيما اللي هي جامعة القروية، كذلك عائشة المنوبية التي تعرف برمزا للعبادة وللعلم. بين قوسين بعض اللخيان يستخلوها أنها درويشة، لكن هي بين ظفرين احتراما لها، لكن أردت إخراج هذه الفكرة من بعض العباد اللي يقول أن هي إنسانة درويشة بنولها زاوية. لا، سيدة عائشة المنوبية هي رمز الأصالة والقيم وطلب العلم والزهد والتصوف والعبادة والعلم. كذلك الدكتورة هند شلبي هي مختصة في علوم القرآن الكريم، دكتورة في علوم القرآن، أسهمت في خدمة الدراسات القرآنية والترسيخ كذلك منهج الوسطية والاعتدال والحفاظ على المرجعية الزيتونية والسند التونسي. أردنا هذه النماذج، إذا كانت زوجات الرسول طبعا يبقوا الأصول والقدوة الأولى، ونماذج تونسية لتقريبها للناشئة، ولنسلط الضوء كذلك أنه ثم في التاريخ الإسلامي نساء عالمات، وكذلك أنه التاريخ التونسي يسخر بعالمات. أردنا أن نخرجنا من حبيس الكتب أخت سوار للناشئة لمعرفة التاريخ التونسي، وطبعا كذلك لمعرفة أكثر لنساء زوجات الرسول. طبعا هم برشا، لكن أربعة ولا خمسة نماذج تكفي للرسالة الحضارية في المرأة التونسية والإسلامية.
2: شكرا لك أخت ربح، المديرة الجهوية للشؤون الدينية في الواقع. الندوة هذه ما زلت متواصلة مع المداخلات، وأيضا ستفتح طاولة نقاش في العديد من النقاط، وفي المقابل أحمد في قاعة أخرى تدور فعاليات جلسة جهوية للاستعدادات للعودة المدرسية. الجلسة هذه تضم العديد من الأطراف المعنية والمؤسسات الإدارية والأمنية التي تستعد للعودة المدرسية، ووضع أو بالأحرى الخطوط العريضة للاستعداد لهذه العودة المدرسية في أحسن الظروف.
1: نعم، هو سوار الندوة وين مكان انعقادها بالضبط؟ الندوة الشؤون الدينية.
2: الندوة الشؤون الدينية دارت فعاليتها بقاعة بقاعة بولاية قفصة، وكما ذكرتك في قاعة مقابلة تدور فعاليات جلسة جهوية حول الاستعدادات للعودة المدرسية. الندوة الجهوية للشؤون الدينية ما زالت متواصلة أحمد.
1: نعم،
2: ما زالت متواصلة، وما زال هناك العديد من الخبراء والفقهاء يقدموا في مداخلاتهم، وستلي هذه المداخلات مجموعة من النقاشات.
1: نعم، شكرا لك زميلتنا سوار عمادية، كنت معنا مباشرة من مقر ولاية قفصة في مواكبة للندوة اللي تنظمها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة اللي باش يكون يوم الخميس القادم. نواصل في برنامج المرايا.

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية ومن فقرتنا أيضا مشاغل الناس ومشاغل المواطن. اتصل بنا مواطن من المكنسي وحب يتدخل ويعبر على صوت عدد من متسكني المنطقة نتاعهم على إشكالية الانقطاعات المتواصلة للماء في منزل بوزيان.
2: شكرا بارك الله فيكم. إذاعة قفشة صوت من صوت له. نحن حي قصار الأحمر جديد هذا الناس متساكنين 75 ساكن لا ماء لا ضوء عنا 16 سنة نطالبوا بالماء والضوء لكن الوضعية ما بيش تتسوى إلى حد الآن. الناس معناها تشتغل شربة ماء باردة ما يجدش عناش ضوء. معناها الصيف عدينا حرارة مفرطة وشكينا للوالي شكينا للمعتمد شكينا والقضية موجودة حتى في عند رئيس الحكومة وعند رئيس الدولة كلهم في علمه. والمرة اللي فات رسلنا الوالي باش يشوف لنا الحل في الوضعية ذا وجا عمل جلسة في المعتمدية في البلدية ووعدنا بالشيء هذا. واليوم أصل زرنا الولاية نعم مروح من الولاية تو حاليا وعثم وعود ولكن الوعود هذه طالت والناس تنتظر. ما نعرفش كيفاش شنو هو الحل للناس هذه والعودة المدرسية جاية وسخانة. ما معناها ناس تعبة بأتم على الكلمة عندهم 16 سنة يطالبوا في الماء والضوء وهم ساكنين في منطقة هي معناها الأرض هي بتاعت الأملاك الدولة. أملاك الدولة رسلنا وزير التجهيز ورسلنا كل السلطة المحلية والإدارية والجهوية باش يجاوبون لكن للأسف لحد الآن ما ريناش شيء عملي إلى يومنا هذا. الرجاء مثلا أنا مسماش الوالي أن يجاوبنا حتى سيدي يطمن الناس يجاوبنا على طريق الإذاعة. ماشي الحل هذا يجاوبنا السيد الوالي رحمة لوالديه هو يمثل رئيس الدولة يجاوبنا على طريق الإذاعة ومشكورين وبارك الله فيهم. خلي الناس كل تسمع ترى الحل هذا متاع الناس هذه اللي ساكنين 75 ساكن كل عائلة أقل تقدير فيها كل عائلة فيها 5-6 رقاب 6 أنفار معناها ونستنوا الحل. معناها تعبنا الناس تعبت والدراسة على الأبواب.
1: كان هذا واحد من المواطنين أصيلي منطقة قصر الأحمر في منزل بوزيان سيدي بوزيد اللي طالبوا فيه بإيجاد حل لمشكلة نقص الماء صالح للشرب وأيضا الانقطاعات المتكررة للكهرباء وطالبوا المسؤولين بضرورة أنه يلقوا لهم حل وربما حتى يسمعوا إجابة حتى عبر الراديو. نواصل في برنامج المراية.

0: إذاعة قفصة في السند على 87.8.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: 11 صباحا، أهلا بالجميع. في هذا الموجز الإخباري، قررت لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي سنف باب بمدينة تالب بولاية القصرين بطاقة استيعاب في حدود 105 أسرة، وتقدر كلفة المشروع بحوالي 54 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة التجهيزات نحو 15 مليون دينار. وتتولى وزارة التجهيز والإسكان بصفتها صاحب المنشأ المفوض متابعة الأشغال. أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة إلى ولاية قابس البارحة بأنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها حتى يعيش الأهالي في قابس في محيط سليم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ صادر اليوم بأنه بإمكان المشاركين في الدور النهائي للتوجيه الجامعي الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وأفادت بأنه يمكن التسجيل بهذه الخدمة عبر توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85 3 أصفار، بداية من 10 من أوت على النحو التالي: أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. في العالم، قتل آمر جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية اللواء فوزي المنصور إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي. قالت مصادر صحفية في ليبيا فجر اليوم أن اعتداء جديدا بمسير استهدف أصول نفطية في مدينة الزاوية غربية العاصمة طرابلس. لقي أكثر من 100 شخص حتفه مثل زلزال قوي ضرب غربي كولومبيا يوم أمس، ما أدى إلى انهيار مبان وتضرر مستشفيات وبنية تحتية ومحاصرة مئات الأشخاص تحت الأنقاض. نهاية موعد الأخبار للساعة 11 صباحا، شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلا، فريانة، العيون، فوسانة على 92.7.
6: المراية،
7: المراية.
6: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
2: نوصل لمستمعي الكرام في برنامج المراية. طالب عدد من الأساتذة محاضر سد الشغرات خارج قاعدة البيانات بتفعيل ملفهم ونظموا وقفة سلمية اليوم الثلاثاء. نستمع للمنسقة الوطنية السيدة سوسن محمودي.
3: عسلامة، اليوم معكم سوسن محمودي، نمثل مجموعة الأساتذة في قائمة الانتظار أو ما يعرف بملف أساتذة محاضر سد الشغور خارج قاعة البيانات. اليوم نحن في وقفة أمام ولاية قفصة وفي مندوبية قفصة. اليوم نحب نقول في ظل الشغورات الموجودة في المؤسسة التربوية الكل وفي ظل الحاجة الأكيدة في الميدان الإطار التربوي، نحب نقول علاش يبقى أستاذ مقبول موجود في وثائق رسمية وتم اعتمادها لسنوات، أستاذ عنده كفاءة واستعداد باش يباشر ويخدم، يبقى خارج قاعة البيانات. اليوم احنا ما نطلبوش بامتياز، نحن نطالبو بحاجة رسمية كفانا وعودا. اليوم نحن ما نطلبوش بحاجة على حساب زملائنا الآخرين، بالعكس نحن نطالبو بإدراجنا وتسويت وضعيتنا كيفنا كيف غيرنا اللي كانوا معنا في القائمات هذية في المحاضر هذية. نحن نجم نكونوا جزء من الحل لتغطية حاجات المؤسسات التربوية في سد الشغور للسنة هذية. ملفنا تعدى بمراحل إدارية عديدة على مدى عامين حاليا، وإحنا نتابع فيه بكل مسؤولية وبطريقة سلمية في تحركاتنا الكل على الإطار الجهوي أو الوطني. اليوم نحب نشوف خطوة عملية تنهي بالحق سنوات الانتظار هذه اللي عشناها. اليوم رسالتنا للجهات الرسمية والمسؤولة، شغورات موجودة، أساتذة موجودين، ملف موجود، ملف سد الشغورات. نحب نقول علاش ما يبقاش هو الحل ويبقى ملف مأجل ومعلق منذ عامين. احنا اليوم نحب نعدو رسالة اللي احنا متمسكين بحقنا، متمسكين بالأمل، نحبو يدفع الملف متاعنا ونلتحقوا ببقية من تم تسويت وضعيته. نحن البقية متاع اللي تقبلوا منذ سنوات وباشروا عملهم، نحن بقينا معلقين في قائمة الانتظار. نحب نكونوا جزء من الحل، نحب نسدوا الشغورات الموجودة، خاطر ملفنا حاضر وجاهز للعمل الفوري، يستحق انه يتسوى ونتمتعوا بالعمل المباشر.
0: المرايه.

0: المراية
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: نواصل مستمعي الكرام في برنامج المراية، ونمشي الآن مباشرة إلى لالا. معنا عبر الهاتف السيد صالح أحمد صالح، كاتب عام البلدي والمكلف بتسيير شؤونها. سيد صالح، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا سيد أحمد، صباح النور ومرحبا بك وبالسادة المستمعين اللي قاعد قصر.
2: شكرا لك. في هذه الفقرة نحاول نفتح نافذة على العمل البلدي. في كل مرة نمشي البلدية من البلديات نتحدث على العمل البلدي وأهم المشاريع البلدية الموجودة في تلك المنطقة. لو كان نقدم بلدية لالا سي صالح.
3: بلدية لالا هي بطبيعة الحال بلدية مختة، تقريبا تأسست من 2016 كيما خمسة بلديات في ولاية قفصة. بلدية فتية، خلينا نقوله باش ما نقولوش كلمة أخرى. انطلقت تقريبا فعليا في 2018 مع المجلس البلدي السابق، وتوا من أنا جيت من نوفمبر 2025، وإن شاء الله عندنا مشاريع أنكور. عندنا اليوم ختم قبول وقت الأشغال تهيئة الطرقات بلالة، اللي هو بروجي معناه انطلق من 2024. ما نعرفش تحب نعطيك إذا حاط أكثر على مكونات المشروع.
2: أي هو فقط سي صالح، نحب يعني نعرفه بعد تم توسيع عمل المجال البلديات، يعني البلدية لالة أنه المجال اللي تشتغل عليه تو.
3: مجالات كل بلدية،
2: لا لا نحكي على مستوى المساحة، يعني من السكة
3: مساحة أي ما تقريبا أي في حدود بلدية لالا، من السكة حي عمر بن سليمان ومنطقة لالا، عمادات حي حشاد وعمادة عماد لالا،
2: أي وربما حتى أنتم من المناطق
3: الإضافة سيد أحمد. هي الإضافة هو حي عمر بن سليمان انضاف تقريبا 2024.
2: أي عمر بسليمان
3: ولا اللي هو حي شعبي كبير معناه وفي كثافة سكانية، ولا يتبع إداريا بلدية لالا
2: اللي هو وإحنا ماشيين للكتار يجي وهو اللي يجي على اليمين الطريق، معناه وإحنا ماشيين للشيء
3: وأنت ماشي المذلة يجي على اليمين.
2: أي
3: عمر بسليمان
2: اللي هو كان تابع بلدية الكسر،
3: كان تابع بلدية الكسر.
2: أي
3: دونك تم توسع في المجال التراب بلدية لالا حسب المعلومات من 2024 تقريبا.
2: اي به انتم منذ قليل تم قبول الوقت للاشغال بتاع تعبيد الاحياء في لالا، ما عادش سريع عن الاحياء هذه اللي باش يشملها تشملها الاشغال.
3: هي الاشغال انتهت اليوم، تم قبول وقت للاشغال. الاشغال انطلقت في مارس 2024 حي حشاد، وثم احياء في منطقه لالا. المشروع مكوناته بالاساس لو بوتابل ماء صالح للشراب، لوناس الربط بالشبكه التطهير والتعبيد، وفيه جانب مش كبير برشا اللي هو ترصيف.
2: اي
3: تقريبا قيمه 1,575,000 دينار.
2: اي
3: هو اليوم صار القبول النهائي بتاع الاشغال. البروجي الثاني واللي هو انفلوب كبير بالنسبه للبلديه لالا، اللي هو بناء مقر البلديه واللي تعطى الاذن الاداري لبدايه الاشغال في 31 جويلية هذايا من 2016. قيمه الصفقه 1,150,000 دينار. ومده الاشغال ان شاء الله تقريبا عام، معناها 360 يوم.
2: المقر وين باش يكون يعني؟
3: المقر في شارع عين سلطان في وسط منطقة لالا.
2: في وسط منطقة لالا.
3: في وسط منطقة لالا تقريبا.
2: أي
3: المشروع الكبير اللي إن شاء الله ننتظره فيه من كان معطل من 2020. الحمد لله تويكا تعطى الإذن الإداري المقاول، وإن شاء الله بتكاثف الجهود الكل معنا بحول الله يكمل في الأجال المحددة إن شاء الله.
2: هذا فيما يخص المقر، مقر لبلدية لالا. من المشاريع الأخرى، ولا ربما نسألك حتى على عدد الأعوان، يعني ظروف عمل البلدية.
3: والله نشوف الواحد ديما يقول الحمد لله، وانا بلديه ليلى راهي كيفها كيف البلديات المحيطه الكل تقريبا،
2: اي
3: باش ما نقولش في تونس كامله في
2: اي
3: قفصه.
2: اي اي
3: بيان سور ثم نقص كبير على مستوى الاعوان وعلى مستوى الامكانيات اللوجستيه والماديه. بلديه محيطه وبلديه ما عندهاش موارد.
2: اي
3: في ليله النظف وفي ليله كامله تقريبا 7 اعوان،
2: سبع
3: معناها
2: اوان
3: ثم 16000 ساكن اقل شيء نظفوا فيه 7 اعوان، والحمد لله وكاو الفوفير هذاك. معناها ان شاء
2: اي
3: الله عندنا مناظره في
2: اي
3: الاثناء
2: اي
3: تويك، عندنا انتدابات نتاع اعوان رفع فواضل، وعندنا سائقي شاحنه ثقيله، وعندنا تقني تنوير عمومي، وعندنا ميكانسيان، وعندنا وعود من الوزاره زاده نتاع انتداب متصرف، وانتداب تقني هندسه مدنيه، وانتداب اعوان رافعي فواضل. ان شاء الله بحول الله باستكمال معناها اجراءات الانتدابات هذه اللي حكيت لك عليها تحسن شوي الخدمات، لان الحقيقه تويك معناها ضعف كبير ياسر، خاصه على مستوى الموارد البشريه.
2: اي قلت لي فما مناظرة، يعني ما عادش حددتوا الموعد
3: مناظر
2: ولا
3: عمل اي
2: عملته
3: لا
2: سيء؟
3: بدينا في الاجراءات، وتقريبا تويك في الترتيب الاخيره الاعلان لمباشره الاعوان، مش ما نقولش الاعلان النتائج، لان فما اختصاصات اعلننا على النتائج بتاعها.
2: اعلنتوا
3: توا في
2: على
3: اللمسات الأخيرة لمباشرة الأعوان معناها للعمل بتاعها.
2: يعني تم قبول اعوان جدد
3: طبعا اي توا في اللمسات الأخيرة، اي في اللمسات الأخيرة لإمضاء العقد.
2: اي تقريبا قديش نعاون؟ ثلاثة اي
3: ثلاثة رافعي فواضل، عون ميكانيكي، وإن شاء الله باش نعملوا مناظرة معناها
2: اي
3: اونتروتيا اختبار، باش ننتدبوا زوز سائق شاحنة ثقيل،
2: نعم. وعلى
3: زوز
2: مستوى
3: شوفرة بوالون.
2: اي وعلى مستوى المعدات والتجهيزات.
3: المعدات فما صفقة مجمعة على مستوى صندوق قروض ومساعدة الجماعات المحلية، الحقيقة نستنوا فيها، واللي هي تقريبا باش تعاوننا برشا. ما زلنا في الانتظار، وعندنا اسوسياسيون باكت هذه الحقيقة تعاونت برشا مع بلدية ليلى، وخدمنا بروجيات مع بعضنا خاصة

0: و40 150 الف دينار، اللي هو تو في مرحله الدراسه، واللي باش يشمل حي عمر بن سليمان وحي الدوار في ليلة ليلة الشرقيه، خلينا نقولوا احنا بارتي منها معناها.
1: اي هذه باش تكون
0: وعندي وعند اي هذه باش تكون تو في مرحله ليتوت
1: اي
0: ان شاء
1: الاضاءه
0: الله.
1: باللاد اي
0: اي بالليد بالليد الطاقه
1: طاقه اي
0: الاضاءه المختصه للطاقه هاي.
1: اي اي
0: وعندي بروجي بتاع تهيئة 4 مناطق خضراء
1: اي
0: وندخلوا ان شاء الله في كارت زون فيرت، من بينها عين سلطان ان شاء الله باش نحاولوا. عندنا برنامج لاحياء اعاده احياء المنطقه هذيك ان شاء الله. كيف كيف هي زاده مازالت في مرحله الدراسه تويكا، بحول الله الايام الجايه تكون ربما طلب العروض والا استشاره في الكونتكست هذاك.
1: نعم اي هذا تقريبا ابرز المشاريع الموجوده في
0: هي
1: بلديك. اي
0: أظن تقريبا هي أظن تقريبا المشاريع، سينو البقية نحن نخدمه
1: اي
0: على حسب الإمكانيات المتوفرة. نعمل في حملات نظافة تقريبا بالتعاون مع البلديات المجاورة، خاصة الكسر
1: اي
0: وبلدية لالة، وحسب الإمكانيات المتاحة نجتهد الحقيقة مع ضعف الإمكانيات المادية
1: اي
0: والبشرية. وإن شاء الله بالله نداء هذايا لأهالي لالة يعني باش يعاونوا بلديتهم دون لو سونس نتاع خلص العتبه،
1: اي
0: خلص استغلال الرصيف، خلص المحلات التجاريه. دونك هذه كل راهي البلديات تدخل فلوس راهي ترجع خدمات للسكان معناها،
1: صحيح.
0: راهي هذا المتعامل به معناها.
1: اي هو ابرز
0: وهذا هو سي هذا هو اي
1: ابرز الموارد الماليه تجيكم من الاخلاصات، يعني تقريبا هذا هو، ما عندكمش شي حاجه
0: ما
1: اخرى.
0: ما ما عندناش موارد نحن سيدي احمد، عندنا مورد وحيد هو المال المشترك اللي يعطونا فيه الدوله.
1: اي ما عندكمش شي اسواق ربما
0: البقيه
1: حتى.
0: روسات اي ضعيفه يعني ما نجموش نحكوا عليها، ضعيفه جدا يعني. عندنا سوق استغلال مباشر نعمله في 10 15 مليون في العام. البقيه العقارات المبنيه الغير مبنيه التجاري يعني ماهيش كيفاش نقولوا دي مونتون
1: موارد
0: صعب
1: كبيرة.
0: باش نجموا نستثمروا. اي ماشي، نحن ما المورد الوحيد هو المساعدات اللي تعطي فيه الدوله
1: اي
0: واللي يمشي في التأجير.
1: واضح.
0: بلدية لالا يعني بلدية محصة تقريبا شهريا نتسلفوا باش تخلصوا خدمتنا. هذا علاش انا ماذا بيا نستغل الفرصة بالمناسبة
1: اي
0: اقول يعني للسكان لالا هذه بلديتكم ونتعاون الناس كل مع بعضنا، والمساهمة نتاع المواطن راهي ما تنجم تكون كان يخلص الأداء المطالب به.
1: اي والعمل البلدي
0: هذا
1: ما ينجح الا
0: ما
1: بالتعاون
0: ينجح
1: وتضافر
0: الا
1: الجهود بين
0: بالتوفر.
1: البلديه
0: اي
1: وبين
0: بيان سور
1: المواطن.
0: بيان سور بيان سور بيان سور اي
1: كل
0: هذا هو.
1: التوفيق.
0: نحن هاني قلت لك يعني حسب الامكانيات الموجوده رانا ماناش بخلين معناها، وهذا هي خدمتنا ونخدم افون ان شاء الله تتحسن الظروف وتتحسن خدماتنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: هذا باش نجموا نقولوا
1: واضح.
0: وباش نجموا نتمنوا ربما في المستقبل ان شاء الله.
1: ونحن نتمنى لكم كل التوفيق ونجاح. السيد صالح
0: شكرا
1: أحمد
0: خويا،
1: صالح
0: شكرا يعطيك الف صحه.
1: كاتب عام بلدية لالة والمكلف بتسيير شؤونها، نواصل في برنامج المراية.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: نواصل المستمعين الكرام في برنامج المراية بمناسبة الاستعداد لافتتاح الدورة التأهيلية والتربوية 2026-2027. تعلم إدارة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة عن انطلاق التسجيل وبداية من شهر أوت 2026، فعلى الأطفال والشبان المنقطعين عن الدراسة والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة الحضور على العنوان التالي لإتمام إجراءات الترسيم، والعنوان هو مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة بسيد أحمد زروق قبالة نزل جوجورتا، وأيضا الهاتف هو 76-210-222. معي في الأستوديو السيد فوزي السعداوي مدير المركز، مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي. سي فوزي أهلا وسهلا، صباح النور.
2: مرحبا بك ومرحبا جميع المستمعين في إذاعة قفصة. أيوه. في قفصة والولايات المجاورة.
1: أي أيوه. وكل مستمعين يسمعون حتى على الإنترنت. باهي إحنا المركز هذا، مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، إحنا قرينا البلاغ هذا في عديد المرات. المركز، مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، شنو هو بالضبط؟ احنا ربما خلينا نعرفوا المركز، برشا الناس بديجا حتى في الاستوديو سالوا شنو المركز هذا، وين جاء، شنو دوره بالضبط.
2: هو كما جرت العاده انطلاقا من بدايه شهر اوت نبدو في عمليه استقطاب الاطفال المنقطعين عن الدراسه تتراوح اعمارهم بين 12 و17 سنه. مركز الدفاع والادماج الاجتماعي يعنى بالفئات الهشه من اسر واطفال منقطعين عن الدراسه، الإحاطة شمولية وكاملة تعنى بالأسرة اجتماعيا نفسانيا واقتصاديا. الأطفال
1: بشوي فقط، هو المركز هذايا هو مركز تابع أنا وزارة الشؤون الاجتماعية،
2: مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي هو مؤسسة عمومية عندها الاستقلالية المالية والإدارية تابع وزارة الشؤون الاجتماعية.
1: هي الشؤون الاجتماعية مقرها في قفصة في زروق،
2: مقرها في قفصة في زروق قبالة نزل جوجرتا، مش أشهر لكن هذا المؤسسة الوحيدة المعروفة. ثم إدارة واحدة هي مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي.
1: شنو هو المركز هذا؟ وخلينا نزيد نعاود ونعرفه، ربما أنت أعطيتنا سريع عن المركز هذا ليسمع فين. شنو المركز هذا؟
2: هو مركز يعنى بالفئات الهشة خاصة الأطفال المنقطعين عن الدراسة من 12-17 سنة، يعتبر فرصة ثانية للأطفال بديلا عن الشارع.
1: أي به أنت بكرة شوي قلت استقطاب المنقطعين، يعني كأنه معناها فما جهد قموا بها أنتم من أجل
2: في بداية من شهر أوت نعملوا الإجراءات الاستقطاب، نعرفوا بالخدمات متاع المركز، نعرفوا خاصة الأولياء اللي هم حائرين. الانقطاع عن الدراسة يعتبر حادث أليم بالنسبة للأولياء ويفقدوا الأمل. نحن كمركز دفاع والإدماج الاجتماعي نزرع أمل، نزرع فرصة ثانية. الفرصة رأي ما ضاعتش، ولدك عنده فرصة ثانية، ما يبقاش في الشارع. عن فريق من الإخصائيين سواء على المستوى الاجتماعي، عن إخصائيين اجتماعيين، عن مربي التربية المختصة، عن أستاذة متاع سبور، عن معلمة تعليم الكبار. دور المركز أنه يأهل الأطفال هذوما على مستوى سنة تأهيلية أو ما يفوق.
1: ما هوش بديل للمدرسة،
2: ما هوش بديل للمدرسة.
1: أي؟
2: نحن نقوم بتأهيل بالتأهيل على المستوى السلوكي، معنى تأهيل الأطفال لمحاولة إدماجهم في التدريب المهني، معنى نحضرهم نفسانيا، نحضرهم اجتماعيا وسلوكيا. خاصة المقاطعة عن الدراسة يبدأ بيرتوربي ويبدأ فاقد التوازن. نحن نطلب من الإخصائيين باش نرجعوا عملية التوازن، باش نرجعوه طفل عادي ونشوفوا رغباته، نشوفوا مؤهلاته، عندوش سلوك لا سوي نعدلوله. حتى عائلاته ثم إدماج العائلات، ونعنى معناه التعهد شمولي. أطفال الطفل راو كتلة، معناه راو ينتمي إلى أسرة،
1: يعني معناه أنتم ما تهتموش فقط بالطفل، ربما الطفل هو محيط العائلة.
2: صحيح، معناها وقت نتعهدوا بالوضعية نتعهدوا بالطفل وأسرته.
1: معناها تنجموا غير أنه الطفل يجيب أحذاكم حتى أنتم تمشوا لزيارة للعائلة.
2: أكيد، هي البداية هي وقت نستقبل الطفل ويكون ملف. أول مصافحة هي مصافحة مع الأسرة مع الوالدين، ثم تعاهد أخلاقي ما بيننا نحن والوالدين، هو أنت دورك شنو كيف الدار ونحن دورنا شنو، والعملية متكاملة. كان لاحظت على ولدك سلوكات مش عادية تبلغنا، نحن كان نلاحظ سلوكات غير عادية للطفل نبلغ الولي، معناه العملية التربوية متكاملة. فالوالدين هم جزء أساسي في العملية التربوية التأهيلية.
1: أي به يعني، وربما حتى كان ثم مشاكل في العائلة، أنتم تحاول تحموا الطفل.
2: أكيد، عن أخصائيين اجتماعيين يعملوا بالوساطة العائلية رايد انتيحوا في مشاكل عائلية انطلاقا من الكونتاكت الأول مع الطفل، نحسوه مش عادي، نكتشفوا أنه ثم عنده مشاكل عائلية ما بين ولدي، نجموا نشوفوا أنه المرأة والراجل في كونفلي.
1: معناها سي فوزي يعني إذا كان ربما طفل عنده شوية إشكاليات، فأنتم اكتشفتوا إشكاليات ربما خلافات زوجية، أنتم المختص الاجتماعي يمشي للعائلة ذيك، وعنده دور آخر اللي هو المختص الاجتماعي اللي يحاول ربما يوفق بين الأزواج ربما، ولا يحاول يقلص من حدة المشاكل العائلية.
2: أكيد، هذا دور الوساطة العائلية.
1: أي دور الوساطة العائلية
2: الاجتماعي. ثم عنا بشرة للجميع، إحنا جهزنا قاعة سماع مختصة فيها الشروط، نسمع العائلات ماهوش بيرو. قاعة سماع نسمع مشاكل العائلة في ظروف نفسانية متوازنة. حتى الأخصائي الاجتماعي ما قعدش في بيرو وقدامه المواطن، كراسي فتيات، نقعدوا قاعدة عائلية نضمن الراحة النفسانية ونضمن الراحة، معناها قاعة سماع مختصة بسماع المشاكل العائلية. هذاك هو دور الوساطة العائلية في حل المشاكل الأسرية.
1: هو هنا الوساطة العائلية، ربما إذا كان حتى وإن ما كانش عندهم طفل يقرأ عندكم، ربما أنتم حتى دوركم الاجتماعي هذا العائلي.
2: أكيد، نحن الفئات المتعهد بها، الأسر المصرحين من السجن، الأمهات العزبوات، الأمهات في خلافات زوجية، الأطفال في طور القضاء. كل الفئات هذيك يعتنى بها مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، ما يقتصرش على الأطفال اللي موجودين في السنتر. نحن الفئات الهشة بجميع أنواعها نتعهد بها على مستوى النفسي على المستوى الاجتماعي، وندخلوا له في إدارة أخرى لإدماجه اقتصاديا ومهنيا. معناها هو خدمة الدفاع الاجتماعي سيتانتو، هو لب الخدمة الاجتماعية هو الدفاع الاجتماعي
1: في كنفة سرية وبشكل مجاني.
2: خصوصية العباد محترمة. أي. وأسرار العباد ذاك من الميثاق متاع المهنة. أي. مهنة الخدمة الاجتماعية أنك سرك في بير.
1: أي. ومسألة الإدماج الاجتماعي للأطفال هذا تتم بشكل مجاني وتأهيله
2: بشكل مجاني، مؤسسة حكومية بشكل مجاني ما يدفع حتى شيء. أيوة. بالعكس، نحن اللي البعاد على المركز واللي يتنقلوا بالحافلة نوفروا له التنقل المجاني. مشكور الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية تعاون فينا عن طريق التضامن في توفير اشتراكات مجانية. عندنا لمجة. أيوة. عندنا لمجة، صحيح ميزانية السنتر ما تفيش، لكن عندنا أهل الخير مشكورين يدعموا فينا في اللمجة، يدعموا فينا في بارش حوايج.
1: أي
2: معناها قد ما يتعرف السنتر وتتعرف خدماته تكثر العباد، أهل الخير موجودين. أي. ميزانية السنتر موجودة، هاني تتكامل، عندنا شراكات مع جمعيات، مجتمع مدني، هذاك هو دورنا. معناها ندائي للأولياء بصفة خاصة، ما تخلوش أولادكم في الشارع. صحيح بطل القراية، لكن ما زالت عنده فرصة، رأي الفرصة ثمينة، ما يتفلتوهاش مخاطر الشارع راية كبيرة. نداء للأولياء، ما تخلوش صغاركم عرضة للتهميش، الشارع راو يوفرهم كل المشاكل بأنواعها. نعرفوا قفصة، عملنا حملة على رد بالك، نسبة المخدرات راية كبيرة، نسبة العنف راي كبيرة، نسبة الجرائم راي كبيرة، ما تخلوش صغاركم في الشارع. مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي كفيل باستقطاب أطفالكم. فرصة نداء، ما تخلوش صغاركم في الشارع.
1: أي به، هو هنا تحدثنا على تحدثت على اللمجة، الإقامة موجودة ولا مش موجودة؟
2: لا، هو إقامة نصف، معناه
1: نصف إقامة نصف وقت، نصف وقت. فقط وقت. اللمجة نص النهار،
2: لمجة محسوب مع العشرة باش.
1: أي به. لكن نسأل على العدد، مانيش عارف بالضبط قديش عندكم، من شنو اسمه بالضبط، هو يتسمى تلميذ لهنا ولا
2: طفل؟
1: طفل،
2: معنى أي طفل نقبلوه.
1: أي
2: هو نحطوه في نفس المرتبة متاع التلميذ، معناها مربين مختصين، راهو اختصاص جامعي تربية مختصة. عندنا أربعة مربين مختصين مستواهم جامعي. عندنا زوز أساتذة متاع سبور مشكورة المندوبية للشباب والرياضة، وفرتنا زوز أساتذة. عندنا معلمة تعليم الكبار، معناها عن فريق، عن أخصائيين اجتماعيين، عن إداريين، معناها فريق متعدد الاختصاصات. صحيح كان عن أخصائي نفساني تو مع الناس، إن شاء الله في أقرب وقت توفرنا الوزارة أخصائي نفساني، هو كفيل بحل برشا مشاكل.
1: به، والتكوين بعد هذا يمنح شهادة
2: التأهيل؟ هو التأهيل، نحن فترة تأهيلية باش نأهلو، باش نحن المركز هو اللي يقع إدماجه في التدريب المهني.
1: يعني مشاركة بينكم أنتم
2: من مركز التكوين المهني، نعدلو له سلوكه ونشوفوه مع تقييم المرحلة متاع الأخصائيين التربويين. معناها اللي يبدأ حاضر للتدريب المهني، مركز الدفاع والإدماج هو الكفيل باش يوفر متدربي ورشات لتدريب الأطفال، وفي نفس الوقت يقع متابعتهم دوريا. معناه مركز الدفاع الإدماج الاجتماعي يعمل علاقات مع الورشات البرة، بحكم نحن علاش ركزنا على التدريب المهني، بحكم المقاطعين مستويات الدنيا ما ينجموش يعملوا تكوين مهني. معناه التكوين المهني يبدأ من التاسع أساسي فما فوق، لكن جل المنقطعين اقل من المستوى. هذاك علاش نمشوا في مسار التدريب المهني. عندنا مركز التكوين نتاع وزاره الدفاع، عملنا ملفات وقبلونا برشا صغيرات، اللي هو شروطه صعيبه، وبالرغم من هكاك نجحنا من ادماج ثله كبيره من اطفالنا بمركز التكوين المهني تابع وزاره الدفاع.
1: وزارة الدفاع الوطني. به، خلينا نزيد نذكره بالبلاغ اللي صدر عليكم بمناسبة الاستعدادات لافتتاح السنة الدورة التأهيلية والتربوية 2026-2027. تعلم إدارة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجفسة عن انطلاق التسجيل بداية من شهر أوت 2026، فعلى الراغبين من الأطفال والشبان المقاطعين عن دراسة والذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 سنة الحضور على العنوان التالي لإتمام إجراءات الترسيم. كيف ذكرت العنوان هو في سيد أحمد زروق، وأيضا الرقم التليفون نجم حتى يطلبوكم عليه اللي هو 26-210-222. إذا كان عندك أي إضافة فيما يخص المركز، فوزي سعداوي مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي.
2: خلاصة القول، نحن نحب ننقذ صغيراتنا من الشارع. نداء للأولياء، نداء أخير، وتنبقوا ديما نادوا وليداتكم ما تخلوهمش في الشارع، ثم مركز دفاع والإدماج الاجتماعي يرحب بهم.
1: يعني الفترة هذه هي فترة للتسجيل، وقتاش تبدأ العملية؟
2: العملية سنة تأهيلية تبدأ من بداية شهر أكتوبر.
1: شهر أكتوبر، أي معناها ينجموا من تو حتى لشهر أكتوبر.
2: حتى لشهر أكتوبر احنا مرحبا بهم في كل وقت.
1: واضح.
2: حتى في وسط السنة
1: نجموا
2: نقبلوا.
1: نجم تقبلوه. واضح. شكرا لك سيد فوزي سعداوي مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة. هكا نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرايا، نلتقي غدا في نفس الموعد من 10 إلى منتصف النهار. أجمل تحيات كامل فريق صدقي عرفة، عماد الغرز وأحمد العقوني.

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة قفصة
4: مراية تتكلم.
0: فلاش سبور.
4: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، تعيينات مباريات الجولة الأولى ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2026-2027 يوم السبت 22 أوت على الساعة 4:30 مساء. كل المباريات تنطلق في ملعب الهادي النيفر بباردو الملعب التونسي مع النادي الرياضي صفاقسي. لم يحدد الملعب إلى حد الآن، نادي حمام لم في يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري في الملعب الطيب الميري بصفاقس. تقدم ساقية الدير مع الشبيبة تل عمران. اتحاد بن قردان يستضيف النادي الرياضي لحمام الآن في يوم الأحد 23 أوت في ملعب حمادي العقربي برادس. دائما المباريات في 4:30. الترجي الرياضي في لقاء القمة يستضيف النجم الرياضي ساحلي. ملعب بنزرت 15 أكتوبر النادي البنزرتي مع المستقبل الرياضي بالمرسى. في الملعب البلدي بالمتلوي النجم الرياضي بالمتلوي مع النادي الإفريقي. وفي ملعب جرجيس ترجي جرجيس مع الأولمبي الباجي. بالنسبة لتنقلات المدربين، المدرب المساعد أحمد طويري مدرب النادي الإفريقي بعد ما كان يساعد في فوز البنزرتي أصبح يساعد في الكنزاري قبل عرض نادي الاتحاد الليبي وينهي تعاقده مع النادي الإفريقي. اللاعب أبو بكر صديقي يمضي عقد لمدة موسمين مع نادي رياضي لحمام الأنف، وبركات الحميدي يمضي عقد كذلك لمدة موسمين مع الملعب التونسي. بالنسبة للاعبين خارج أرض الوطن، نادي حتى الإمارات يعلن عن تعاقده مع فراس بالعربي وكذلك سيف الدين الجزيري لمدة موسمين. المستقبل الرياضي بالقصرين يعلن عن 3 انتدابات أخيرة قام بهم أمين الكنايسي، حسام بالحزية وسهيل الوشتاتي. المستقبل الرياضي بالقصرين الآن يقوم بتحضيراته بالقصرين تحت بإشراف المدرب هشام السويسي في انتظار يكمل الانتدابات ويقوم بتربص خارجي. على المستوى الأوروبي رسميا اللاعب توريس فيراني تحول من برشلونة إلى باريس سان جيرمان بصفقة تبلغ 50 مليون يورو. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.

0: كيفك على كيفك اليوم. الموسيقار التونسي عبد الرحمن العيادي، الفنان ومايسترو كورال المعالي نبيل المقدم. سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نجدد لكم تحية مع انتصاف هذا اليوم. أفاد الكاتب العام لجامعة قفصة رضا بلطيفة في تصريح للإذاعة بأنه تم فتح أكثر من 4000 خطة للناجحين في البكالوريا، حيث تم خلال الدورة الأولى توجيه 2443 طالب إلى شعابهم المطلوبة في انتظار نتائج الدورة الثانية والنهائية للتوجيه. كما أشار أن هناك تأخير في مقاولات البناء في استكمال الأشغال بعدد من المؤسسات الجامعية ومن بينها المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة، مما أدى إلى تراجع عدد الطلبة الموجهين لهذه المؤسسة للسنة الجامعية الجديدة. نفذ عدد من المواطنين بعمادة سمامة بمعتمدية السبيطلة بولاية القصرين وقفة احتجاجية سلمية اليوم للمطالبة بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، وذلك إثر تأخر استغلال البئر المنجزة بالمنطقة رغم استكمال الأشغال. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها البارحة إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاونة الوضع البيئي بالجهة على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها. أفادت وزارة الصحة بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي بالنسبة لكافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 2025 بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار ستجرى اليوم في حصتين متتاليتين، تخصص الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع نفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وأشار أن كان لديهم أقوى لوبي في واشنطن. لامس خام برنت $90 للبرميل هذا اليوم على خلفية تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية واستمرار إغلاق مضيق هرمز. شكرا لكم، نلتقي من جديد في تمام الواحدة.

0: عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة قفصة في توقيت نص النهار وثلاثة دقائق من توا حتى للماضي ساعة. الموعد يجمعنا في خليك الرابح، خليكم رابحين معنا، تشاركوا معنا على 76 216 600. أكيد قانون البرنامج تعرفوه، أبقوا معنا بعد النغم هذا، ننطلقوا في استقبال مكالمات المشاركين.
1: يلا سربي، بدنا بدو ديارة وصلات.

0: بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. مرحبا بكم من جديد في خليك الرابح. تحبوا تشاركوا معنا، تحبوا تسمعونا تحدياتكم ونفساتكم، اطلبونا على 76-226-600. تكونوا حذرين معنا في خليك الرابح باش تربحوا معنا جائزة بقيمة 50 دينار مهدية من مركز الدروس الخصوصية إدوكاسيون بلوس قبالة معهد الحسين بوزيان قفصة. نمشي مكالمة حاضرة معنا، نقولوا أهلا وسهلا.
1: الو،
0: اهلا وسهلا.
1: هلا فتونة، لاباس عليك؟
0: نحوالك، مرحبا، شكون معانا؟
1: عزيزه فجراوي متلو، ونحب
0: نحيي
1: المراه لي.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، ونهديك زاده كل التحايا في عيد المراه يا للا.
1: كل عام وانت حي بخير،
0: ربي يفضلك ان شاء الله، ويفضل كل سيده وكل امراه وين ما كانت تسمع فينا. خليني يا عزيزة، عندك برشة تقريبا ما شاركتش معانا هالليل في هالفترة هذه، وين كنت؟ فيش غادسة؟
1: أمس ما تحصلتش عليكم، حبيت نساي ليه برشة ما تشاركش معاكم.
0: غادسة في السخانة، غادسة في التطيب، غادسة في الفطور، في القضية، ولا ها شوية شوية
1: برا وشوية في التطيب وشوية في الدر وشوية في المسيح، هما منا ومن
0: منا ومن يلا فايدة باش ترضي الناس الكل. لازمك تربح معانا وتترشح معانا لنهار الخميس في 8 مجالات اللي موجودة. ننطلق معاك من 1 لـ8.
1: نمري 1،
0: نمشو نمر 1. 1 يجيك في الأسئلة تكون في الأحداث التاريخية، وتحت لك قبل هكا معناتها الأسئلة في الأحداث التاريخية ولا لا؟
1: هاي ساعات
0: السؤال اللي يجيك. يلا نمشوا الأحداث التاريخية من 1 لـ20.
1: من 1 لـ20 15.
0: نمشوا السؤال 15، وشنو باش يقول السؤال؟ يلا، قبة الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى بمدينة القدس من بناها؟ عمر ابن الخطاب، عبد الملك بن مروان، وإلا عمر بن عبد العزيز؟ كرونو.
1: عمر بن الخطاب.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: يا عزيزة البداية سلبي، البداية مش موافقة، ولكن ما زلت عندك زوز فرص أخرين تنجم تترشح بيهم معنا من 1 لـ8 يا عزيزة.
1: نمري 5،
0: نمشوا للخمسة، شوفوا خمسة شنو الأسئلة في أي مجال. الخمسة بش يكون في الموسيقى يا عزيزة، وانتي من الأغاني العزيزة على قلبك شنية؟
1: هما كل عزيز علي.
0: الأغاني الكل عزيز عليك. يلا خليني ما نشوف السؤال العزيز عليك من 1 لـ20.
1: من 1 لـ20 14.
0: نمشوا لـ14، نشوفوا السؤال اللي حاضر معانا. في حفل شم النسيم في أفريل عام 1976 كانت آخر أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ يقدمها في مسيرته الفنية، شنية الأغنية؟ زي الهوى، قارئة الفنجان، أم أهواك؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: عزيزة لا لا لا لا لا لا، هكا ما الأسبوع هذا والبداية زوز أسئلة غلطين، نخليك تغادرنا بالسباق، ونقول لك إن شاء الله حظ موفق المرات الجايين. التوقيت يوصل بينا لنص نهار و13 دقيقة باش ناخذوا متسابق آخر معانا، نقولوا أهلا وسهلا.
3: عارو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة،
3: تحية ليك والعاملين معك الكل.
0: مرحبا، شكون معانا هالصوت هذا؟
3: معك فاطمة علوي. معك فاطمة علوي.
0: فاطمة علوي منين تكلم فينا؟
3: من القصرين.
0: من القصرين. شنح عاد طقسكم أبر بارد محليه في الجسر؟
3: بارد بارد طقسنا
0: بارد. صح عليكم النسمة النسمة الجسرينية. يلا يا فاطمة أول مرة تشارك معنا في خليك الرابح.
3: أول مرة أول مرة
0: أول مرة وإن شاء الله ديما تشارك معنا وتربح معنا. من 1 لـ8 يا فاطمة.
3: 10.
0: لا من 1 لـ8.
3: سمحني 6.
0: نمشوا للستة. الستة الأسئلة تعرف في أي مجال؟ في الأدب والشعر. والشعر مش غريب على معناتها اللي موجودين الأدباء والشعراء والفنانين اللي خرجوا من القصرين. أذك علاش بش ظهر لي بش تكون البداية موافقة إن شاء الله. يلا يا فاطمة من 1 لـ20.
3: 10.
0: نمشوا لسؤال 10. علاش كررت مرتين 10 10؟ شنو يعني لك؟
3: والله أصحاب العشرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. يلا تونسي تحصل على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، هل هو أو هي فضيلة الشابي، لحبيب سالمي، ولا نزار شقرون؟
3: نزار شقرون.
0: أيوة نزار شقرون إجابتك. ظهر لي فيها شوية تردد ولكن جت معناتها الإجابة إيجابية. هو بالحق الكاتب والأكاديمي التونسي نزار شقرون اللي تم تتويجه بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية في دورتها الأولى، وكان فاز بالجائزة المرموقة هذا عن روايته أيام الفاطمي المقتول واللي أعلن عليها في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي. نمشي معاك نعود العملية يا فاطمة. وأنا قلت أكيد في الشعر وفي الأدب فاطمة باش تجاوب صحيح. يلا نمشي معاك من 1 لـ8 إلا 6 بالطبيعة لأنك اخترته توا وانا اختاروا المجال.
3: 2.
0: نمشوا لـ2. 2 في السبار. السؤال باش يجينا في السبار. شنو هو احوالك وانت والسبار؟
3: لا لا لا السبار لا
0: السبار لا لا لا لا. يلا خليني نشوفها معاك من 1 لـ20.
3: به من 1 لـ20. من 1 لـ12.
0: من 1 لـ20 تختار 12. به نمشوا لسؤال 12. يلا زعم سؤال شنو باش يكون؟ السؤال هو الفروسية هي رياضة عالمية عريقة، كم عدد أنواعها؟ 3 أنواع، 5 أنواع، ولا 7 أنواع؟
3: خمسة أنواع.
0: يلا
3: 5 أنواع.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: يعطيك الصحة يا يا فاطمة، وما زلت عنا فرصة أخرى باش نداركوا إجابة صحيحة وإجابة غلطة. ما عندك حتى حل.
3: نقول 7 زعمة.
0: كان ما عندك حتى حل، كان تجاوب الإجابة الجاية بالصحيح من 1 لـ8.
3: ما هي 15.
0: لا من 1 لـ8. هيا فاطمة ركز معانا.
3: 3.
0: نمشي معاك لـ3 اللي هي في الأعلام. 3 الأعلام معناتها الشخصيات المعروفة اللي عملوا هكا حاجة، علماء مشهورين هكا. ظهر لي التابع انت شوية لعل يسعفك الحظ في هذه وتترشح معانا لنهار الخميس يا فاطمة من 21
3: إن شاء الله.
0: من 21
3: به 13.
0: نمشوا لـ13. سؤال 13 وشنو يقول؟ يلا ركز معايا. الهادي التركي تولد عام 1922 في العاصمة، هل هو شاعر، أديب، ولا فنان تشكيلي؟
3: التركي مسرحي.
0: شاعر، أديب، فنان تشكيلي.
3: تشكيلي. شاعر تركي. هادي التركي.
0: يلا الإجابة نعتبرها أيوة. لا لا خليني نعاود نسألك.
3: فنان.
0: يا الهادي التركي قلت لي فنان، أديب ولا شاعر؟
3: الأديب.
0: أديب. والإجابة غلطة يا فاطمة.
3: ماني قلت لك مسرحي،
0: مسرحي، ما
3: الإجابة
0: أنا ما
3: غلط.
0: قلتش مسرحي، قلت أنا باش نعتبر الإجابة غلطة، ولكن أنا قلت لك شاعر ولا أديب ولا فنان تشكيلي، أنت قلتي مسرحي، أنا ما قلتش يا فاطمة مسرحي، هذاك علاش جاوبتي إجابة تعتبر غلطة، وهكا نعتذر منك يا فاطمة، إن شاء الله حظ موفق،
3: الله
0: غدوة تعاود تطلبنا وبعد
3: الله
0: غدوة والله الجمعة الجاية ونربحوك أحلى الجوائز معانا، في خليك الرابح. تحية المستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

معديش الطول وشكيت لنسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع لي الغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بالي.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك
1: مبروك، مرحبا بكم مستمعينا في خليك الربح. الناس اللي تجاوبوا معنا بصحيح وتترشح معنا معلينا كانوا نقولوا لها مبروك. الناس اللي تطلب فينا زادة نسبقوا لها المبروك باش تربح معنا. نشوفوا مكالمة اللي حاضرة معنا تقريبا. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
1: التحية ليك. شكون معنا؟
2: عفناوي الأخرى، التحية ليك والفريق الكل وسامي حضرتك.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، سلموا عليك سي حفناوي. شنحوال الدنيا معاك؟
2: لا باس
1: الحمد لله. يلا سي حفناوي، استنست بقانون اللعبه معانا في خليك الرابح، نختاروا من 1 لـ 8. نمشوا الرقم 4. الأربعة باش يكونوا الاسئله في الاعمال الدراميه. ومن 1 لـ 20 سي حفناوي؟
2: 7.
1: نمشوا الرقم 7. 7 شنو باش يكون حاضر السؤال؟ يلا جاوبني مباشرة بعد الكرونو. فيلم عمر المختار من بطولة أنتوني كوين وإخراج مصطفى العقاد متى تم إنتاجه؟ سنة 1979، سنة 1980، ولا 1981؟
2: 81.
3: أيوة
1: صحيح يا سي حفناوي، جاوبت وحدك وإلا تعرف المعلومة وإلا فما شكون عاونك؟
2: والله أكيك.
1: يلا صدفة. فيلم أسد الصحراء أو فيلم عمر المختار هو فيلم حربي ملحمي تاريخي تم إنتاجه، تعرف وقتاش؟ عام 1981، من بطولة أنتوني كوين واللي قام أداء دور القائد الليبي عمر المختار في محاربة جيش موسوليني الإيطالي قبيل الحرب العالمية الثانية. والفيلم هذا من إخراج المخرج السوري مصطفى العقاد. هذا في بنك معلومات هذا سؤال. نمشي معاك لسؤال آخر واختيار مجال من المجالات الأخرى من 1 لـ 8. من 1 لـ 8 نمشي معاك المجال 3 في الأعلام والشخصيات المعروفة من 1 لـ 20.
2: 9.
1: من 1 لـ 20 9. نمشي سؤال 9، والسؤال يقول لك الأمير عبد القادر الجزائري قائد المقاومة ضد الغزو الفرنسي توفى في تونس ولا في وهران ولا في دمشق؟
2: دمشق.
3: أيوة
1: سي حفناوي، الإجابة صحيحة، وهكا نبركوا لك الترشح معنا سي حفناوي للنهار الخميس مع تصفيات المدبرين الآخرين. وقبل هذا نقول لكم الأمير عبد القادر الجزائري هذا تولد عام 1808 وتوفى عام 1883، هو قائد سياسي وعسكري جزائري وشاعر ومتصوف ومفكر. ولد في الجيتنا قرب مدينة معسكر بالجزائر، قاد المقاومة ضد الغزو الفرنسي مدة تقريبا 15 عام بين عام 1832 و 1847، ويعد رمز للمقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. ونعود نذكر باسم الشخصية هذه، الأمير عبد القادر الجزائري.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: نرجع معكم في خليك الرابح في توقيت نص النهار وتسعة وعشرين دقيقة، ونمشي للمتسابق اللي معنا مكالمة حاضرة معنا على الخط، نقولوا أهلا وسهلا.
2: ألو،
1: مرحبا، عسلامة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شكون معنا؟
2: أي أخوك عبد العزيز عكروتي من الرقاب، وبالتحديد من عمادة السكبة، أرياف مدينة الرقاب.
1: عمادة السكبة.
2: أي عمادة السكبة، مريف عمادة السكبة.
1: مرحبا، أعرف بلادك، كل مرة نعرف منطقة جديدة. سي عبد العزيز، نورتنا باتصالك، أنت من المستمعين الأوفياء ديما تشارك معنا في مختلف الفضاءات الإذاعية. أول مرة تشارك معنا سي عبد العزيز، ولا شاركت معنا في خليك الرابح؟
2: المرة اللي فاتت، الجمعة اللي فاتت، نشطت أنت فاتت نشيري ولا؟
1: كنت حاضرة معاكم. كنت معايا.
2: شاركت الأسبوع اللي فات مرة.
1: تنورنا في كل مرة، نمشي معاك. العملية بسيطة، من واحد لثمانية نختاروا مجال.
2: لحظة، معادة أنت تسأل على الأجواء. على كل حال
1: نسألك شنية الأجواء؟
2: لا الحمد لله، بالنسبة للحرارة لطف عين ربي، وكما يقول الفنان العراقي كاظم الساهر، الجو جميل وشاعري هكا.
1: أي باهي، وماذا بينا زادة في خليك الرابح يكون الجو مربح وشاعري هكا ولا لا؟
2: إن شاء الله.
1: من واحد لثمانية سي عبد العزيز.
2: واحد لثمانية برا تعطينا سبعة.
1: السبعة يكونوا حاضرين الأسئلة في العلوم والمعارف. يلا شد الهمة سي عبد العزيز، من واحد للعشرين.
2: من واحد للعشرين.
1: أي
2: هي تعطينا
1: 18. رقم 18 ومطلوب بكثرة في خليك الرابح، ما فهمتش علاش، ولكن حسب ملاحظتي معناتها. يلا
2: بالصدفة طلبت
1: كيك. يلا، أول تقرير مفصل مبني على ملاحظات بالمجهر. المجهر يحكي على التركيب الداخلي للأنسجة الحية. هو اسم التقرير هذا تقرير عين الذبابة. وقتش اصدر التقرير هذا سي عبد العزيز؟ 1622 ولا 1633 ولا 1644؟
2: 1633.
1: لا يا سي عبد العزيز، الإجابة ما هيش هي. نمشي معاك، ما زلت عنا الفرص، من أي سوش نختاروا مجال آخر. نختاروا من واحد لثمانية.
2: لا يعطينا خمسة.
1: الخمسة في الموسيقى. الموسيقى، وظهر لي بين فيك مغروم بكاظم الساهر سي عبد العزيز، كان مش غالطة. يعطيني من واحد للعشرين.
2: من واحد للعشرين هتعطينا 14.
1: يلا نمشوا سؤال 14 باش يكون حاضر معنا. في حفل شم النسيم في أبريل عام 1976 كانت آخر أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم، شنية الأغنية هذه؟ زي الهواء، قارئة الفنجان، ولا أهواك؟
2: زي الهواء، قارئة الفنجان،
1: أهواك.
2: يلا أهواك.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. عبد العزيز الأسبوع هذا ما عجبتنيش. نعم يا ماكش مركز. على كل، فرحانة كي سمعت صوتك. والإجابة مش صحيحة، زوز إجابات غلطين، تغدرنا للأسف من السباق. نقول لك في لمين نتقابلوا في أقرب وقت في خليك الرابح. إذا ناخذوا نغم محاضر معانا في خليك الرابح، فما مكالمة. لا، ناخذوا ترتيحة مع سي صدقي، هو الحاضر معانا اليوم، نحيوه وابقوا معانا، ما تبدلوش الموجه.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. رحب بالمشاركين معنا، باش نمشي المكالمة الحاضرة معنا. نقولوا أهلا وسهلا.
1: عسلامة فيت.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بسي صالح.
1: وبيك ربي فضلك، شنو حوالك؟
0: والله لباس، شنو حوالكم انتوما؟ في خليك الرابح كالعادة، تنورونا باتصالاتكم حتى لو كان في كل يوم ميسالش، نحنا نفرحوا برشا.
1: نعرف تقبلونا لخاطر انتم ناس باهيين طيبين. تحية ليك الفريق العام
0: وان
1: معك.
0: شاء الله تجي الإجابات صحيحة وتترشح معانا ان شاء الله.
1: حتى كان ما جيتش هنا باقيين نعاود كل مرة اللي ننجحوا.
0: يلا الفايدة
1: في الاخر يربح واحد.
0: نفرحوا له الكل.
1: هي لعبة، انا نلعب وكهو
0: هكاهو. يلا يا سيدي خليك معانا. نبدو نفس العملية من 1 لـ8.
1: أعطيني 2.
0: نمشوا للمجال 2. زعم 2 شنو المجال؟ هو سبور. سبور من 1 لـ20.
1: خليني في 2 يا فات.
0: نخليك في 2. متى تأسس فريق فجر القتار؟ سنة 62، 63 ولا 64؟
1: هو واحد منهم اكيد، معناه 2 3 63.
0: يلا الاجابه.
1: الاحتمال الثاني.
0: الثاني.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: يا سي صالح، الاجابه على العارض. اي على العارض. يلا نختاروا مجال اخر من 1 لـ8.
1: باهي تو اخترنا 2.
0: ايه
1: 8، برا نقولوا 8.
0: نمشوا لـ8. 8 يهم المواقع والمدن. 8 خليني نشوف 8 شنو المواقع والمدن، وين باش يهزك السؤال من 1 لـ20.
1: من 1 لـ20 نزيدوا 8 اخرى.
0: اي 8 اخرى. السؤال اللي حاضر معانا، جزر غوريا ولا غوريا، جزر غوريا هي أرخبيل تونسي يبعد على المستير حوالي 14 كيلومتر، 16 كيلومتر ولا 18 كيلومتر؟ سي صالح معانا.
1: 18
0: كيلومتر.
2: أيوة
0: الأرخبيل هذا هو تونسي، يتكون من زوز جزر خالية طبعا من السكان، وتقع في عرض البحر الأبيض المتوسط على بعد 18 كيلومتر شرقي سواحل مدينة المونستير. نمشي معاك من 1 لـ8.
1: من 1 لـ8. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: واحد. الأحداث التاريخية، نمشوا للتاريخ يا سي صالح، إن شاء الله الإجابة تكون صحيحة. التاريخ تفضل.
1: من 1 لـ20 معناها؟
0: أي من 1 لـ20.
1: 20.
0: نمشوا لسؤال 20. السؤال يقول لك معركة حطين هي معركة فاصلة بين الصليبيين والمسلمين، كانت تطرح قبل والإجابة كانت مش صحيحة، بقيادة صلاح الدين الأيوبي، وقعت بتاريخ 4 جويلية 1187 ولا 4 جويلية 1197 ولا 4 جويلية 1207؟
1: نقولوا الاحتمال الثالث.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا يا سي صالح، المعركة هذه ما صارتش في 1207. أكيد تبقوا معنا ديما تتابعونا. شكرا لك على المشاركة يا سي صالح. يوصل بنا الوقت لنص نهار و44 دقيقة، وما زلت فما مكلمة أخرى ناخذوها معنا. أهلا وسهلا.
3: اهلا بيك اختي.
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: نوره محمدي من المتلوي.
0: نوره محمدي من المتلوي، تفضل يا نوره. مرحبا بيك. كملت الفطور؟ كملت امورك؟
3: اي كملت، هاني معاك في الكوزينه نسمع في برنامج قصه اللي تبدا تقريبا كامل يعني نص الليل. وانا
0: هكاهو الفايده كين ونسوكم في دياركم من 1 لـ8.
3: نقول
0: ستة الأسئلة باش تكون حاضرة في الأدب والشعر، شاطرة في الأدب والشعر ولا شوية شوية؟
3: شوية
0: شوية شوية شوية. مدام قلت شوية شوية كم باش تربح معانا من 21؟
3: نقول
0: 16. يلا كمل البيت الشعري هذا القائل: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، كيف غدوت إذا غدوت عليلا، وإلا استمعت كلماتي من به صمم، وإلا وأظل مبتسما لفرط تعجبي.
3: والله نقول الاحتمال الثالث.
0: الثالث وأظل مبتسما. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا نور. هلا الإجابة ما هيش هذية. مثالش نعاودوا فرصة أخرى من 1 لـ8.
3: نقول 7.
0: نمشي السبعة العلوم والمعارف. العلوم والمعارف. يلا يلا من 21.
3: نقول
0: 13. رقم 13. يلا النباتات. يلا النباتات تتنفس. يلا ركز معايا عايشك نورة، ركز معانا اللي معاك، خليك تركز معاه. النباتات تتنفس مثل الكائنات الحية، لكنها تطرح كميات أكبر بكثير من الأكسجين. وقتاش؟ في الليل، في الصباح الباكر، ولا في النهار؟ في الليل تطرح أكثر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا نورة الإجابة زادة للأسف غالطة. أكيد تنورنا ديما باتصالك، في خليك الرابح. يوصل بينا الوقت نص نهار 47 دقيقة.

0: هلا يا دكتور الجرح دخلك
1: أوالي يا دكتور الهوى بسرعة حكمنا غميق الجرح عجل بالقطاب غميق الجرح

نرجع معكم في خليك الربح في دقائقنا الأخيرة. نقول لكم متابعة طيبة لكل برامجنا. نوصل معكم نهاية مشوارنا لليوم، موعدي معكم إن شاء الله يتجدد غدوة في نفس توقيت من نص النهار حتى للماضي ساعة في خليك الربح. ونذكر المترشحين معانا نور خليفي، نزيها بشتنية، وسي حفناوي الأخضر اللي باش يخوضوا سباق نهار الخميس مع اللي باش يترشحوا معانا غدوة في خليك الرابح. الجائزة نذكر من أهداف مركز الدروس الخصوصية إدوكاسيون بلوس قبالة معهد الحسين بوزيين قفصة بقيمة 50 دينار. أبقوا معنا، تابعونا، أسمعونا وشاركوا معنا.

0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
1: ما عاش نفس الضحكة اللي نلقاها كيف انتل مرانيش معروفة ما العبيد الكل عارفيني.
0: فنان الراب كازو في سهرة الليلة بداية من العشرة بالمركب الرياضي محمد الواشر.
1: جينا في وقت صعيب وحنا نشوفوا بعيد باش نعيشوا نهار.
0: حافلات على دمتكم بداية من الثامنة مساء من أمام معتمديد قفصة الجنوبية لنقلكم ذهابا وإيابا.
1: معنا الفرحة تزيد في العمر يزيد مش هذا اللي صار.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.

0: المدينة العتيقة،
1: الأثر الباقي،
2: رحلة شعر،
1: شعوب وقبائل، أرامسك، رجع الشريف. من أنا؟ إذاعة قفصة إثر موجز الرابعة، رحلة بين ثنايا الذاكرة ودروب التاريخ والحضارة.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم إلى موعد الظهيرة، وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لمتابعة الاستعدادات الجارية لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية لسنة 2026-2027. خلال زيارة إلى مدينة قابس، رئيس الجمهورية يقول إنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي للحد من تلوث البيئة. الإعلان على تقدم كبير في المحادثات الإيرانية العمانية للوصول لاتفاق ثنائي بشأن تأمين الملاحة بمضيق هرمز. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. نبدأ كالعادة المواكبة من الجهات. انتظمت صباح اليوم جلسة عمل بمقر ولاية قفصة لمتابعة الاستعدادات الجارية لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26-2027. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي في تصريح للزميلة هدى منسية التي واكبت الجلسة، بأنه تم استكمال مختلف التحذيرات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة على المستوى اللوجستي والبشري، مشيرا إلى أنه لن يسجل أي شغور هذه السنة على مستوى إطار التدريس، وتم تقريبا استكمال حركة النقل بصفة مبكرة. كما أفاد مندوب التربية بأن أشغال الصيانة والتاهي لعشرات المؤسسات التربوية متواصلة، حيث من المنتظر استكمالها في 17 مؤسسة قبل العودة المدرسية، حيث خصصت وزارة التربية لمجمل هذه الأشغال نحو 19 مليون دينار. وفيما يخص تأمين التزود المياه الصالحة للشرب بالمؤسسات التربوية، فأوضح أنه تمت برمجة تركيز خزانات مياه في 12 مؤسسة تربوية إلى جانب حفر 7 أبار، وذلك لتجنب الانقطاعات المتكررة في شبكة المياه.
4: مندوبية التربية ووزارة التربية على تم الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ في افتتاح السنة الدراسية 26-27. جهة قفصة تحتوي الآن على 45 مشروع بصدد الإنجاز، في حدود 17 مشروع باش يكونوا جاهزين في منطلق السنة الدراسية، تابع الصيانة، جاهزية قاعات للتدريس، وحدات صحية، وكذلك مؤسسات برمتها تم إعادتها عن الوادي الأرطب المتلوي، ربما تتأخر شوية على بداية السنة الدراسية. عنا العقيلة قفصة باش تكون جاهزة إن شاء الله لاستقبال أبناء التلاميذ في حلة جديدة. على مستوى الموارد البشرية، تقريبا هذه سنة من سنوات عديدة أول مرة تخرج حركات النقل بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في هذا الوقت المبكر. إحنا اليوم 11 خرجت تقريبا مختلف الحركات، بقيت فقط الحركات الإنسانية، وهذا باش يساعدنا على أن تكون مؤسساتنا التربوية متوفرة على كل إطارها التدريسي. المنطلق سيكون دون شغلات باش نوفروا المدرسين لكل أبنائنا التلاميذ. احنا في تواصل دائم مع شركة نقل القوافل، إن شاء الله الخطوط التي تعودنا على أنها تكون موجودة باش تكون موجودة، وسيتم دعمها حسب ما وعدتنا به إن شاء الله شركة نقل القوافل. المسألة الأمنية عندنا بعض النقاط السوداء، إن شاء الله في المجلس الجهوي للأمن اللي باش نحضروا فيه كطرف باش نأكدوا على ضرورة وجود بعض الدوريات الأمنية في مناطق نعتبرها احنا سوداء، أحيانا نتعرض فيها أبنائنا التلاميذ لبعض الإشكاليات.
3: من جهته أفاد الكاتب العام لجامعة قفصة رضا بلطيفة بأنه تم فتح أكثر من 4000 خطة للناجحين في البكالوريا 2026، حيث تم خلال الدورة الأولى توجيه 2443 طالب في انتظار نتائج الدورة الثانية ودورة إعادة التوجيه. كما أشار أن هناك العديد من الإشكاليات فيما يتعلق باستكمال البناءات التابعة لجامعة قفصة بسبب تأخير مقاولات البناء في استكمال هذه الأشغال بعدد من المؤسسات، ومن بينها المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة، ما أدى إلى تراجع عدد الطلبة الموجهين لهذه المؤسسة. وأشار في هذا التصريح أن عدد الطلبة للسنة الجامعية الجديدة بجامعة قفصة يفوق 9700 طالب وطالبة.
5: في إطار استعداد العودة الجامعية 2026-2027 تم فتح ما يقارب على 4200 فتة لبيت ناشئين في شهادة البكالوريا. خلال الدورة الأولى تم توجيه 2443 طالب بانتظار بقية نتاج الدورة الثانية ودورة إعادة توجيه. بالنسبة لعدد إطار تدريس يحدد ب 750 إطار تدريس في جامعة قفصة. يعني انطلقنا في الاستعدادات الجيدة لانطلاق السنة الجامعية المقبلة بتوجيه مراسلات إلى جميع المؤسسات العناية بالمحيط الداخلي والخارجي والصيانة. بالنسبة للإشكاليات التي تمر بها جامعة قفصة خاصة في علاقة بالبناءات، عندنا الفضاءات المتواجدة بكلية العلوم بقفصة فما تأخير في تسلمها، وهذا اللي خلى أن المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة شهدت خلال هذه السنة نقص في عدد الطلبة الموجهين لها، فما تأخير في بناء مقر المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة وتأخير في بناء مقر المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة. الأسباب هي في علاقة بالمقاولات، الأغلبية مشاريع يعني وطنية تم التنسيق مع الإدارات الجهوية ومع السلطات الوطنية لتذليل هذه الصعوبات. بالنسبة للتداعيات هي كما قلنا فما يعني تخلي أنه القابلية نتاع توجيه لجامعة قفصة تنقص. احنا كي نحكي على معهد عالي للفنون والحرف يعني يشتغل في فضاء ماهوش مخصص للتكوين، يعني ذا خصوصية للتكوين في الفنون، أثر على عدد الطلبة الموجهين للمؤسسة هذه وخلنا أنه في بعض الوضعيات أنه شعب ممكن غلقها خلال السنة المقبلة، نظرا انه فما قرار من وزاره التعليم العالي انه وقت اللي يكون عدد الموجهين او عدد المسجلين فعليين بشعبه جامعيه يقل عن 20 طالب يتم يعني اعاده توجيه الطلبه الموجهين جدد في شعب اخرى. بالنسبه للمسالك اللي عندنا السنه تم فتح يعني مسالك جديده يقعد عدد المسالك جمليا بجامعه قفصه 60 مسلك. بالنسبه لعدد الطلبه سيشهد ارتفاع طفيف يعني بيقدر ما بين 9700 طالب الى حدود 10000 طالب. طبعا كما تعرفوا جامعه قفصه فيها 11 مؤسسه جامعيه، 10 بولايه قفصه ومؤسسة واحدة بولاية
3: توصل. تنطلق السنة التكوينية الجديدة بقفصة 2026-2027 يوم 17 من سبتمبر باستقبال مختلف مراكز التكوين ل 721 متكون في 9 اختصاصات. وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة أنه تم إحداث اختصاصين اثنين في اللحام الصحي وصيانة أجهزة التبريد والتكييف باعتبار تزايد العروض لدى الوكالة الوطنية لتشغيل العمل المستقل الدولية بشأن هذين الاختصاصين.
6: العودة التكوينية بعنوان دورة الخريف 2026 إن شاء الله اللي باش تفتح أبواب المركز التكوين المهني أمام أبنائنا من المتكونين تاريخ إن شاء الله 17 سبتمبر. الاستعدادات الجارية تتمثل خاصة في تهيئة الظروف البيداغوجية، ظروف الإعاشة، ظروف النقل، ظروف الإقامة بفائدة المتكونين، وخاصة جاري الاستعداد دي هو تكثيف عدد التربصات ومواطن التربص بالنسبة للمتكونين اللي باش يكونوا بتاريخ 17 سبتمبر إن شاء الله تاريخ العودة في حدود 721 ما بين وافد جديد على المركز في اختصاصات 9 معروضة على التكوين وما بين مواصلين للتكوين ليكون العدد الجملي للمتكونين في حدود 721. هذا رقم يعتبر مؤشر إيجابي لأنه تم بعنوان السنة الفارطة معناها تم إحداث وتركيز زوز اختصاصات جديدة في مستويات واعدة في اختصاص الصدير وفي اختصاص معناها تقني سامي في صيانة أجهزة التبريد والتكييف. هذا ما عندهم طلبات خاصة على مستوى سوق الشغل الوطنية وكذلك حتى على مستوى سوق الشغل الدولي لأنه تم عروض كبرى تورد على مصالح التشغيل خاصة بالنسبة للموقع الرسمي نتاعها المتمثل في الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الدولية اللي تتلقى تباعا عروض معناها للانتداب والتوظيف بالخارج. يهم أبنائنا أنه يتكون في الاختصاص هذا اللي يعني يلقى رواج على مستوى سوق الشغل خاصة الدولي.
3: من جهة أخرى أشار المدير الجهوي للتشغيل التكوين المهني بقفصة محمد سنيحة في تصريح لهدى منسية إلى أن الشركة الجهوية لنقل القوافل بقفصة تعهدت بتأمين خط ثان يربط مدينة المتلو بمركز التكوين المهني بالعقيلة باعتبار وجود عدد هام من المتكونين بهذا المركز من أصل المنطقة. إلى جهة قبيل انطلق قسم الفلاحة البيولوجية بمندوبية التربية بالتعاون مع المركز الفني للتمور في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول حماية الصبا من دودة التمر ومن التغيرات المناخية والممارسات الجيدة الواجب اتباعها بعد الجني. التفاصيل مع رئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتيسير تسويق وتصدير المنتوجات البيولوجية بولاية قبيلي سامي شلغوم في مواكبة لسعاد الكيلاني.
7: الموضوع نتاع الايام الاعلاميه هذه هو حمايه الصابه من دود التمر والتغيرات المناخيه والممارسات الجيده ما بعد الجني في ثلاثه مناطق مختلفه، منها قبيل الشماليه قبيل الجنوبيه دوز وسوق لحد. كما نعلم التمور وخاصه دقله النور تمثل ثروه اقتصاديه واجتماعيه كبيره بولايتنا، وهي ليست مجرد منتج فلاحي لكن جزء من الهويه الجهويه ومورد رزق للالاف العائلات. نضع الفلاح امام الجمله من التحديات اللي اصبحت اليوم في ريان وفي مقدمتها دود التمور والتغيرات المناخية ومرحلة ما بعد الجني. بالنسبة للموضوع الأول وهو دود التمور، قدمنا الحزمة الفنية اللازمة للوقاية ومعالجة دود التمر ألا تصيب التمور متاعنا وتصيب بعض الأشجار المثمرة الموجودة الواحة خاصة الرمان، بالتخلص من الثمار المصابة والمخلفات بيكون مصدر للعدوى، وبعض الممارسات البسيطة لكنها مهمة في الحد من انتشار الأفات. كما أن التغيرات المناخية اللي أصبحت فرض نفسها على الواحات وعلى المناخ في جهتنا وخاصة ارتفاع درجات الحرارة وقلة الرطوبة والعوامل اللي تأثر بالطبيعة على نمو النخلة وجودة الثمار، كما أنها تساهم في تغير دورة حياة بعض الأفات الموجودة بالواح. خدمنا أن احنا نقدم جملة المعطيات اللي تساهم في الوقاية وفي استباق عديد الإشكاليات الموجودة في الواحة، منها المتابعة المستمرة، منها تقنيات الري الرشيد، المحافظة على التوازن البيئي داخل الواحة خاصة الاهتمام بصحة النخلة وتغذيتها، استعمال المسؤول والمرشد وسائل المكافحة. في المحور الثالث قدمنا معطيات على الممارسات الجيدة ما بعد الجني باش ننتجوا تمور ذات جودة عالية. الجودة هذه اللي تضيع بسبب ممكن أخطاء يقوم بها الفلاح خلال الجني وإلا النقل وإلا الفرز وإلا التخزين. خدمنا على أن نحرص الفلاح على اختيار التوقيت المناسب للجني، تفادي إسقاط الثمار وتعريضها للجروح، محافظة على نظافة أماكن التجميع، والقيام بالفرز الجيد وإبعاد الثمار عن المصابة أو المضرة. زاد أكدنا على درجات الحرارة والرطوبة والنظافة داخل الفريقوات أو محلات التخزين باش يكون التخزين هذا في ظروف مناسبة وتحصلوا على جودة عالية.
3: نفذ عدد من المواطنين بعمادة سمامة من معتمدي تصبيط لبولاية القصرين اليوم وقفة احتجاجية سلمية طالبوا خلالها بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، وذلك أثر تأخر استغلال البئر المنجزة بالمنطقة رغم استكمال الأشغال. وطالب الأهالي بجد حل الإشكال الذي يحول دون ضخمها البئر، خاصة وأن المنطقة تضم نحو 7000 ساكن. إلى سيدي بوزيد، وضمن الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي وافق 13 من أوت من كل سنة، تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد معرضا للحرفيات للتعريف بمنتوجاتهن. أمامة عبدولي كهيئة مدير المصالح الخصوصية بمندوبية الأسرة بسيدي بوزيد والتفاصيل التالية.
8: اللي تضم اليوم 11 أوت 2026 تتواصل إلى حدود 13 أوت 2026 معرض هيش من النساء الحرفيات، نساء اللي هم ينتموا للجامعة التنموية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد، النساء المنتفعات ببرامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، برنامج رائدات أو برامج التمكين الاقتصادي، أنا مجموعة أخرى من النساء صاحبة المشاريع كذلك يشاركوا معنا في المعرض اليوم. المعرض هو تضم الهدف نتاعو مساعدة النساء على تسويق وترويج المنتوج نتاعهم، وإن شاء الله في السياق هذا بسبب إطلاق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منصة التسويق لفئة النساء كيف اللي هو صاحبة المشاريع على ولاية سيدي بوزيد، باش يتم سعادة ثلاثة نساء بعد انعقاد جلسة عمل على مستوى جهوي ولا مركزي، اللي هما زوج على مستوى الحرفيات وواحدة على مستوى المشروع على المجامع التنموية، باش يتم مساعدتهم على ترويج منتوجهم عبر منصة التسويق منصة رقمية اللي إن شاء الله بسبب إطلاقها في أقرب الأجيال على مستوى وطني.
3: عدد من المشاركات في المعرض تحدثنا لألفة الخصوصي عن أهمية مثل هذه المعارض في الترويج للمنتوج الحرفي.
9: في دار سيدي بوزيد حرفية في التزويق على جميع المحامل والرسم والكونكريت، أول مرة الحقيقة نشارك في المعرض، حبيت نعرف المنتوج أكثر ونشجع كل واحدة تشارك في المعرض خاطر فيها برشا حاجات باهية للحرفيين، تنجم تكبر مشروعك أكثر وتتعرف أكثر في العبيد وفي العادة الروج في الفيسبوك، مبادرة باهية.
10: مبروك عبيدي حرفية وصاحبة مجمع ننتجوا العولة وما تبعها، وعندي خدمات أخرين تابعين التعليب طورت فيه يعني، ونحن اليوم جينا للمعرض هذا باش نسوقوا منتوجاتنا. نجم نعرفكم بالمنتوج اللي مركز عليه اليوم هو منتوج سيسة وهريسة مختصين مرضى السكر ومرضى عارفين وعافيكم السرطان. المعرض هذا هو فرصة باش نسوقوا منتوجاتنا باش نعرفوا بهم، على خاطر نحن كل مرة رانا نطوروا في المنتوج.
8: وحيدة ربعاوي منزل جزئين في الحرفية في تقطير الأزهار والنباتات واستخلاص الزيوت. جبت منتوجات ما كفرتش برشا بحكم الصيف والسخانة، جبت شوية كلمحة إشهارية باش نتعرفوا باش نوزع شوية كارت بزيت ونخدم على راحي إن شاء الله. شاركت في برشا معارض، في معرض الدولي بتاع جابس، في معرض الساحلين، في معرض هنا في سيدي بوزيد ستة معارض، في التكريم من المندوبية.
3: شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، على أن قضية البيئة والتلوث في تونس تبقى قضية وطنية، وأكد أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار فقط على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهل جابس الحق الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم.
11: يعني تفكيك الوحدات معناها يحملوا عوام ماش دار باش نقبها، اعطينا الانبعاثات ماش دار ويعطينا عيش الهواء صافي نقي. وهناك تصور استراتيجي مع فريق العمل لجمله من الحلول بالنسبه للوحدات التي لا تعمل وتخرج منها انبعاثات يتم بطبيعه الحال وضعها خارج العمل، وهناك ما تم اصلاحه في المده الاخيره، الانبعاثات نقصت، ولك بعض الأخطاء لا بد من تداركها، ولكن ما دام هناك شعب بهذا الوعي فأن كل المحاولات وكل المناورات ستتكسر عليها هذه المحاولات اليائسة. الشعب يريد تفكيك شبكات الفساد، وحين نفكك شبكات الفساد من رأس نجلة إلى برج الخضرة ستعود تونس كما نريدها.
3: إلى أخبار العالم، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثلاث استراتيجيات تعتمدها الإدارة الأمريكية للتعامل مع إيران، مؤكدا تجديد الضغط الاقتصادي والسيطرة على الأصول الإيرانية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. أوضح أن هذه الاستراتيجيات تتوزع بين المراقبة ومتابعة تدهور الأوضاع الداخلية والخيار العسكري. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي إزالة الألغام من مضيق هرمز بالكامل واستئناف حركة الملاحة التجارية فيه. في الأثناء أكدت قطر المحادثات الجارية بين سلطنة عمان وإيران بشأن الأوضاع الراهنة وصلت إلى مرحلة متقدمة، قائلة أن المفاوضات تقف حاليا في نقطة مفصلية. وأوضحت أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران، مشددة على أن موقف الدوحة الداعم لكل جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى تذكير بعناوين الواحدة في هذه الظهيرة: جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لمتابعة الاستعدادات الجارية لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية. خلال زيارة إلى مدينة جابس، رئيس الجمهورية يقول إنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي بهدف الحد من تلوث البيئة. الإعلان على تقدم كبير في المحادثات الإيرانية العمانية للوصول إلى اتفاق ثنائي بشأن تأمين الملاحة بمضيق هرمز. نقطة النهاية لنشرة الواحدة في هذه الظهيرة، شكرا على المتابعة والمشاهدة، إلى اللقاء.

تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة، في الكربة ولا في دار في البيرو ولا تخدموا سيغسيت في الميدان. إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل، وإن شاء الله تكون رحلتنا الموسيقية معكم من توا حتى لثلاثة خفيفة وتسمعوا فيها برشا إيقاعات وبرشا موجات إيجابية عبر الموسيقى. ننقلوا هيكم وأكيد كالعادة والعويد الأخبار الموسيقية حاضرة معنا وأغانينا متنوعة من البلاي ليست حتى الأغاني الترابية والنوستالجي اللي حاضر معنا أكيد.

do it again. Give me the microphone.

36 دقيقة بعد الماضي ساعة، إن شاء الله تكونوا استمتعتم معنا بأحلى الأوقات وبين مختلف أنماط الموسيقى والإيقاعات. نقضوا جولتنا الموسيقية حتى للثلاثة مع بعضنا. ما تنسوش باش تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك وتخلونا أراءكم وتخلونا شنو ما الغنايات اللي ونسوكم في قويل الصيف، شنو الغنايات اللي تحبوهم جدد ولا زاد تربي. خلونا الأراء متاعكم على كل في شكل تعليقات على صفحة رسمية للفيسبوك. احنا ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وما زال انا برشا مفاجآت موسيقية. خليكم معنا برانشي.

دانس مانكي للفنانة الأسترالية تانزين دايلي. كنا نسمع فيها أغنية عرفت نجاح كبير ملي هبطت في 2019، ملايين من المشاهدات عبر المنصات، وزاد كيف كيف نسب الاستماع. أغنية يسر محلها كما كنا نسمع فيها إيقاع حيوي راقص ونبرة صوت فريدة تبدو هكا شوية طفولية ومرحة، ولكن رغم الفايب متاع الفرح اللي موجود في الأغنية ورغم الإيقاع الحيوي والراقص، ولكن المفارقة اللي يخفي وراء الكلمة متاعه تجربة واقعية مؤلمة مستوحاة من الفترة اللي كانت تعزف فيها الفنانة المغنية كموسيقية في الشوارع، وسلطت الأغنية لهنا على الضغوطات النفسية والأحباط اللي تواجهها ويواجه كل فنان قدام الجمهور المعاصر متاع اليوم اللي ولا يفتقر إلى الصبر ويحب على غنايات متاع نمط سريع ولحظي وترفيه من غير ما يقدر المجهود اللي قدموا المبدع أو الفنان تكنوفيرس الجينيس. التشبيه هذا بقرد السيرك دانسا أمانكي الراقص المطالب بالاستمرار أنه يبقى يؤدي مرارا وتكرارا للتسلية، فقط نجحت الغناية في أنه تقدم نقد ساخر ومبطن لكيفية تعامل اليوم مع الفن في نظر البعض اللي حولوه مجرد سلعة استهلاكية منزوعة الإنسانية. مازلنا مواصلين معاكم المشوار، ومازال عنا كما قلت لكم برشا مفاجآت موسيقية، خلوكم تسمعوا المفاجآت. برشا غنيات يمكن نسيتوهم ويمكن زاد لكم برشا ما سمعتوهمش، زاد كيف كيف الألمات الموسيقية الكل معنية، ذاك عليش خليكم معنا برانشي.

هذه الأيقونة الكندية سيلين ديون في واحدة من أشهر أغانيها الحماسية آمي لايف اللي خرجت في 2002 كغنية منفردة ضمن ألبومها الشهير نيو داي هاز كام، وضعفت الشهرة متاع الأغنية عالميا بعد اختيارها باش تكون الأغنية الرسمية للفيلم الشهير سوارت ليتل 2 اللي خليها تحقق نجاح تجاري كبير ويخليها زادة تدخل ضمن قائمة 10 أغاني في العديد من الدول حول العالم، قائمة 10 أفضل أغاني، وما زالت حتى لليوم تحصد مئات الملايين من المشاهدات والاستماعات عبر المنصات الرقمية كواحدة من أهم كلاسيكيات الألفية الجديدة. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى الثلاثة، خليكم معنا برانشي.

0: معاك غزوة مرايتنا. ضيوف فنون الليلة: الممثل والمسرحي والحكواتي طارق الزرقاتي، الفنان والملحن والمؤلف الشاب عماد، المخرج السينمائي والسينياريست هادي بيطار. فنون سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الثاني بعد الظهر. أفاد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي بأن أشغال الصيانة والتأهيل لعشرات المؤسسات التربوية متواصلة استعدادا للسنة الدراسية الجديدة، حيث من المنتظر استكمال الأشغال في 17 مؤسسة قبل العودة. وخصصت وزارة التربية لمجمل هذه الأشغال لهذه السنة نحو 19 مليون دينار. تنطلق السنة التكوينية الجديدة بولاية قفصة يوم 17 من سبتمبر المقبل باستقبال مختلف المراكز، أي مراكز التكوين، ل 721 متكونا في 9 اختصاصات. تفتتح مساء اليوم الدورة 20 لمهرجان جمنا الثقافي بولاية قبلي تحت شعار نسمات الواحة، وتتواصل فعاليات التظاهر غاية يوم 16 من أوت. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ صادر اليوم أنه تم الإعلان نتائج الدورة النهائية لتوجيه الجامعة عبر خدمة الرساليات القصيرة، وسيكون الإعلان يوم غد الأربعاء عبر الموقع orientation.tn. أعلن المعهد الوطني رصد الجوي في بلاغ صادر اليوم أنه سيتم تنظيم عملية رصد للكسوف الجزئي للشمس يوم غد بعدد من المواقع مختلف جهات البلاد من بينها طوزر. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهب البرتقالي، وهو خطر مرتفع بسبب موجة الحر، اعتبارا من هذا اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غربي البلاد. نهاية موعد الساعة الثانية، نلتقي من جديد.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 4

هذه تايلور سويفت في أجدد أغنية ليها I Knew It. توصل بينا لل 23 دقيقة بعد الساعتين. حكينا مطولا على تايلور سويفت والأغنية متاحة هذه I Knew It اللي ما زالت متصدرة المراتب المتقدمة لحقيقة عالميا وزادة كيف كيف في أمريكا. الأغنية هذه اللي كانت عملتها خصيصا من أجل فيلم, ولكن الأغنية هذه كما قلت لكم ما زالت متصدرة توا تقريبا أكثر من شهرين, داخلة في الشهر الثالث, ما زالت متصدرة المراتب الأولى مع مجموعة أخرى من الفنانين. ما زلنا مواصلين المشوار. نعود نذكركم لو تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك, تخلونا تعليقاتكم وتعطونا أراءكم في مختاراتنا الموسيقية, وزادة كيف كيف تقولون شنو ما الأغنيات اللي تحبوا تسموهم وأغنياتكم المفضلة اللي تسمعون فيهم في قيلولة الصيف.

0: معاك غزوة مرايتنا. مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
1: ما عاش نفس الضحكة اللي نلقاها كيف انتل مرانيش معروفة مع العبيد الكل عارفيني.
0: فنان الراب كازو في زهرة الليلة بداية من 10 بالمركب الرياضي محمد الواشر.
1: جينا في وقت صعيب وإحنا نشوفه بعيد باش نعيشو نهار.
0: حافلات على ذمتكم بداية من 8 مساء من أمام معتمدية قفصة الجنوبية لنقلكم ذهابا وإيابا.
1: معنا الفرحة تزيد في العمر يزيد مش هذا اللي صار.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
2: إذاعة قفصة محبة دينا.
0: مع الناس الحدث والمشغل.

هند بحرية فيك حاجة هند من الأصوات الشبابية الخليجية الجديدة اللي موجودة على الساحة واللي تحقق في نجاح كبير في أخبارنا الموسيقية. نتحدث على لولا البنات كليب للهضبة عمرو دياب اللي تصدر الترند فور صدوره، والغناية دخلت ضمن قائمة بيلبورد هوت 100 منذ زاد كيف كيف صدورها. تركيبة موسيقية مختلفة، غناية لعمرو دياب من ألحانه وكتب كلمتها مصطفى البرنس، وزعها أحمد إبراهيم. الغناية المرة الأولى تحسها وكأنه امتداد لغناية بابا اللي مزج فيها بين الإيقاعات الإلكترونية وعناصر من الموسيقى التراثية المصرية كما الربابة والمزمار. الأجواء اللي استلهمتها الغناية متاعه وبابا كانت من التراث الصعيدي. أما لولا البنات الغناية الجديدة هي من أغاني مستوحاة من أغاني الحنة في التراث الريفي المصري، وتحديدا أغاني النساء في الريف وغنائهم المرتبط بمثل هذه الموسيقى اللي يتناولوا فيها برشا مواضيع كما الحب والزواج وغيرها من المواضيع اللي تهم الفرح الزواج والنساء. طبعا عمرو دياب استعمل بعض المفردات الشعبية خصوصا المرتبطة بالزواج وتكاليفه، وعاود قدمها بلغة أكثر خفة وتتماشى مع جمهوره، وترجمها المخرج طارق العريان بصريا أكيد في الكليب اللي موجود واللي اتابعوا فيه برشا من عشاق عمر ودياب. خليكم معنا بونشي، ما زلتوا تحبوا تسمعوا موسيقى وتحبوا تعرفوا أكبر أكثر أخبار موسيقية عن الفن والفنانين، خليكم معنا.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. نحن أخبارنا الموسيقية بشبهي بالملي لطيفة الغناية اللي اختارتها باش تفتتحها بها ألبومها الجديد المتكون من 8 أغاني مقدمة من خلالها نموذج لترب البوب اللي يجمع بين البناء الشرقي والروح العصرية، شجن رومانسية من غير ما تفقد الغناية خفتها على مقام النهواند. هذا جديد لطيفة العرفاوي، لطيفة العرفاوي اللي تلقوها زادة كيف كيف على المنصات في غنيتها الجديدة. عندها زادة كيف كيف مجموعة أخرى من الأغاني أنا بعجبني وغيرها من الغنيات. إن شاء الله تكون رحلة الموسيقية معكم اليوم، رحلتنا معكم عجبتكم. مشكورين الناس اللي تواصلوا معنا وتفاعلوا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، شكرا لكم برشا. والناس زادة كيف كيف اللي يسمعوا فينا سواء عبر الأثير وإلا زادة كيف كيف عبر الموقع النت، الناس اللي بعاد إن شاء الله ربي يرد غربتهم في خير، وإلا زادة كيف كيف الناس اللي متونسين بينا وين ما كانوا. توا توا باش نقول لكم كالعادة استنوني غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. نخليكم مع آخر أغنية ختامية لنا إن شاء الله تستمتعوا بها. يلا في الأمان وباي باي.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: المدينة العتيقة،
2: الأثر الباقي،
3: رحلة شعر،
0: شعوب وقبائل، أرامسك، رجع الشريف،
4: من أنا، إذاعة قفصة، إثر موجز الرابعة، رحلة بين ثنايا الذاكرة ودروب التاريخ والحضارة.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: الثالثة ظهرنا، الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: في الجهات، المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي يفيد بتواصل أشغال الصيانة والتهيئة لعشرات المؤسسات التربوية سددا للعودة المدرسية، حيث من المنتظر استكمال الأشغال في 17 مؤسسة قريبا، حيث خصصت وزارة التربية لمجمل هذه التدخلات نحو 19 مليون دينار. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وبالتعاون مع المركز الفني للتمورة شرعت في تنظيم سلسلة من الأيام الأعلامية حول حماية الصابة من دودة التمرة وحول تأثيرات التغيرات المناخية والممارسات الجيدة للمحافظة على جودة التمور. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ لها أنه بإمكان المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة، هذا وقد حدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn غدا الأربعاء. وحدات الشرطة البلدية قامت نهاية الأسبوع الماضي بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية، تولت خلالها تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. كما تولت وحدات الشرطة البلدية أيضا القيام ب1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وحجز 137 آلة وزن، وحجز 41 دراجة نارية، و13 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. في أخبار العالم، مسؤولون عسكريون أمريكيون يبلغون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن محاولة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان تحقيق النصر في هذه العملية. وأخيرا، بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تظهر تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكية بنحو 6.1 مليون برميل للأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى يبلغه الاحتياطي الأمريكي منذ جانفي سنة 1983. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه، الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
0: معاك تطوي مرايتنا. العلم والحياة. حصة جديدة تجمعني بكم إنس حمد الرويسي في برنامج العلم والحياة. اليوم نتحدث عن ابتكار ثوري، كهرباء من التربة تعمل إلى الأبد. نجح باحثون من جامعة نورث ويسترن في ابتكار تقنية ثورية غير تقليدية لتوليد الكهرباء مباشرة من التربة. يعتمد هذا الابتكار على استغلال نشاط البكتيريا الطبيعية في الأرض لإنتاج تيار كهربائي مستمر، ما يوفر مصدر طاقة منخفض التكلفة وقليل الصيانة. وتمثل الفكرة خطوة واعدة نحو تشغيل أجهزة صغيرة لفترات طويلة دون الحاجة إلى بطاريات تقليدية أو مصادر طاقة خارجية. الجهاز الذي لا يتجاوز حجمه كتابا صغيرا، قادر على توليد طاقة مستمرة تكفي لتشغيل أجهزة استشعار مدفونة تحت الأرض دون الحاجة إلى بطاريات أو صيانة دورية. والأكثر إثارة أن هذه الخلية واصلت العمل بكفاءة في ظروف قاسية من الجفاف إلى الفيضانات، منتجة طاقة تفوق احتياجاتها بنحو 68 مرة، ما يعزز موثوقيتها علمياً. الفكرة تعتمد على ما يعرف بخلايا الوقود الميكروبية، وهي تقنية علمية تقود جذورها إلى أكثر من قرن، لكنها لم تستغل علمياً على نطاق واسع إلا مؤخراً. تقوم هذه الخلايا على مبدأ بسيط، فعندما تقوم البكتيريا الموجودة طبيعياً في التربة بتحليل المواد العضوية، فإنها تطلق إلكترونات كجزء من عملية الأيض. يتم التقاط هذه الإلكترونات عبر أقطاب خاصة لتتحول حركتها إلى تيار كهربائي مستمر، وبفضل هذا التفاعل الحيوي الطبيعي يمكن توليد طاقة منخفضة ولكن مستقرة، ما يجعلها مثالية لتشغيل أجهزة صغيرة لفترات طويلة دون الحاجة إلى مصادر طاقة تقليدية. لكن التحدي الأكبر كان دائماً في استقرار الأداء، إذ تحتاج البكتيريا إلى توازن دقيق بين الرطوبة والأكسجين لتبقى نشطة. أي خلل في هذا التوازن قد يؤدي إلى تراجع إنتاج الكهرباء. هنا جاء الابتكار الجديد عبر تصميم ذكي يضع القطبين بشكل عمودي ومتعامد، ما يسمح بتوفير الأكسجين من الأعلى والحفاظ على الرطوبة في الأسفل، وبالتالي ضمان استمرار عمل الخلية بكفاءة حتى في الظروف البيئية المتقلبة. يدفن القطب السفلي في التربة الرطبة حيث تنشط البكتيريا وتنتج الإلكترونات، بينما يبقى الجزء العلوي قريباً من السطح لالتقاط الأكسجين الضروري لإكمال التفاعل. يغطي النظام بغطاء مصمم بعناية يسمح بالتهوئة ويمنع دخول شوائب التي قد تعيق الأداء، كما أضيفت طبقة عازلة للماء لحماية المكونات أثناء الفيضانات، ما يمنح الخلية قدرة عالية على التكيف والاستمرار في مختلف الظروف البيئية. هذه الخلايا ليست مخصصة لتشغيل مدن أو أجهزة كبيرة، لكنها مثالية لتغذية أجهزة الاستشعار منخفضة الطاقة مثل تلك المستخدمة في الزراعة الذكية لمراقبة رطوبة التربة أو متابعة حالة المحاصيل أو أيضاً تتبع حركة الحيوانات في الحقول. ورغم بساطة مكوناتها التي يمكن الحصول عليها من متاجر عادية، إلا أن تأثير هذه التقنية المحتمل كبير وواعد. ويعمل الباحثون حالياً على تطوير نسخة متقدمة قابلة للتحلل بالكامل داخل التربة بعد انتهاء عمرها التشغيلي، ما يجعلها خياراً صديقة للبيئة بحق. وبهذا الشكل تجمع التقنية بين الاستدامة والكفاءة. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة.
2: العلم والحياة.

0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
1: المدينة العتيقة،
2: الأثر الباقي،
3: رحلة شعر،
0: شعوب وقبائل، أرامسك، رجع الشريف، من أنا؟
4: إذاعة قفصة إثر موجز الرابعة، رحلة بين ثنايا الذاكرة ودروب التاريخ والحضارة.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: قل لي وليدي، ايش اسمك انت؟
1: ما نتذكرش.
0: وين تسكن؟
1: ما نتذكرش. قل لي انا وين؟ اش صار لي؟ انت شكونك؟
0: انا عم الخير. انت وليدي في تونس بين اهلك وناسك، وهذه بنتي نجوى، ولقاك وليدي سالم ملوح على الحد، مضروب برصاصه في كتفك وتعوم وتغطس في دمك.
1: لقاني على الحد؟
0: ايه،
1: شكونه؟ شكون ضربني؟
0: عاد انا نسألك انت وليدي.
1: لا ما نتذكرش.
0: لهجتك تزيرية وليدي، يظهر لي فيه فقد الذاكرة المغبون.
2: وبشو قعد هكا؟
0: وش نعمل بنيتي؟ نسي سوف حتى يفرج ربي. من اليوم انت اسمك عبد الله التونسي.
3: السلام عليكم. ها شنو احواله؟ هيا الحمد لله على سلامتك يا راجل.
1: هذا ولدك اللي لقاني على الحد؟
0: اي نعم، هذا ولدي سالم المغبون، فقد الذاكرة سالم وليدي ونسى ماضيه جملة واحدة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله اللي جت في ذاكرته وما جتش في عمره.
2: أمي سماته عبد الله التونسي.
3: مرحبا بك يا عبد الله يا أخوي، تخافش، أنت بين أهلك ومليك، وأنت من اليوم خويا عبد الله.
1: بارك الله فيكم، جزاك الله خير يا خويا.

0: بالله العظيم يا رب استرنا.
1: وشي وشي يا مرأة؟ وش بك يا مرأة؟ مولا باس
0: حلمة رعبتني وقومتني مدحوران التخلج.
1: ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس. اسمعيني حتى انا زاد راك قومتيني مرعوب. الله يهديك ما زانيش اللي انا فيه. كملتي علي انت.
0: نشوف في روحي ضايعه في بلاصه غريبه.
1: أي.
0: ومن هنا لقى روحي قدام بير غارق.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: وكي قربت منه نشوف ولدي عمر.
1: وش بيه ولدك عمر؟ وش بيه؟ وش
0: خارج من البير.
1: ايه.
0: بلا حبل.
1: ايه.
0: غزر لي غزرة واحدة ودخل في غابة متاع زيتون.
1: ادخل في غابة تاع زيتون ان شاء الله لاباس. اللهم صل على النبي ان شاء الله هذا فيه الخير ان شاء الله. ارقدي ارجعي ارقدي وان شاء الله ما يكون كان الخير. ارجعي ارقدي.
0: وليدي وليدي عمر.
1: واش بيه ولدك عمر؟ واش بيه
0: ولدي عمر؟ مازال حي
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي هذا فيه الخير ان شاء الله الصباح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من فمك ربي يا مرا.
0: من غدا تخرجوا وتحوسوا عليه وترجعوه لي.
1: هاي هاي ان شاء الله يا حي يا حي يا من عاش للصباح. ارجعي يرقدي يا مرا ارجعي يرقدي.
0: ما عادش فيا نعاس وليدي عمر.
1: اسمعوني يا الاولاد اسمعوني راني معول عليكم اليوم ما ترجعوا الا وعمر اخوكم معاكم. فاهمين ولا لا؟
2: فاهمين. تهنا بابا.
1: هيا اقصدوا ربي. هيا اقصدوا ربي اقصدوا ربي.
3: ما فماش خروج.
2: ها
3: يخرج منكم اين كان روحوا.
1: علاش علاش يا الخليفه ولدي عمر قطعت حبل جايب هواد؟
3: ولدك مجرم ولدك مجرم وخارج على القانون سي بالقاسم.
2: واش من قانون يا شيخ؟
3: قانون فرنسيس ولا حتى انت ماكش مستعرف بفرنسا وقانونها سي علي؟
2: فرنسا وقانونها يخصوك انت وجماعتك يا سي الخليفة.
3: حتى انت سي حمد من جماعة المارقين والخارجين على الدولة. انتم ما مالكمش السياسة. والله اللي يخرج منكم الا من نرميه في الحبس ومن انظر فقد اعذر.
2: كبش في فرنسا وتنفعك يا سي الخليفة.
3: شنو قرنين الراس يا سي الازهر؟ ايا كل واحد يشد دارو. واللي يخرج ما يلوك كان روحو وتو افرقوا الحظبة. وهاي عيوننا عليكم الناس الكل. وانتوما اقعدوا لهنا وقيدوا الاحوال واللي يخرج منهم جيبوه لي مكتف واذا لزم جايفوه على بلاستو.
4: حاضر سي الخليفة.
3: يلا يلا يلا يلا
1: اسمعوني حد ما يخرج منكم.
2: اخويا عمر بابا
1: اخوك عمر في ضمان تربي يا وليدي.

0: يا رب بسم الله العظيم الرحمن الرحيم.
1: في وقت ايش نجيروا هالزاوية يا شيخ؟
0: بحول الله قبل الزردة سيمان صور.
2: الزردة عايزانة الزردة سناعة ماكم تتذبحون عاصي
1: اكيد
2: ايه وكثرونا عن مكسكسي ونحمقرانا شعب متنا بالشم.
0: والله كان قلت الحق يا مجيد وليدي الشعب الحق مات بالشر. اتهنى تونا ذبحوكم عاصي ونكثروا من كوسكسي واللحم وكولوا اللي انت مش بواصل صحة ومش فاليكم.
1: يا راجل داك وش وكن في وفادك
0: هاي تراسي ما صور اختر راجل قال يا خديمة زردة هي
2: اختاني
0: لا حد سي
2: لا
0: لا لا صلي على النبي صلي على النبي هاي ندخلوا

0: هاي نندبه، هاي حتى ها ها مبينه.
1: انا زيد شي
0: هاي عظميه تو انا ناقص مصايب انا يزيدوا يقتلوا لي زوز عساكر.
1: انا زيد شي غليل يا ربي حني الفلاقة ما مش لوين يجيبوها المرة خي.
2: سيدي الشيخ سيدي الشيخ راه اللي يسرق يغلب اللي حاحل. سيدي الشيخ
0: حليلي يا حليلي يا حليلي يا ويلي واش باش نقول للقايد واش باش.
2: سهل سهل سهل سيدي الشيخ قلنا إذا هما بسلاحهم ما نجموش يدافعوا على أرواحهم باش نجمو حنا.
0: أي ما وقتها يجيبني لبرا. حليلي يا مال الحنانة ماشي خضاعت مني الله لا تربحهم ولا تطلع ذيبهم عقبة ولاد الكلب.
1: اللي بعض الخضابات سيدي الشيخ
2: اللي في جرته الرياح عمره ما يرتاح. سيدي الشيخ
0: قول اللي في جرته الفلاقة لا يقعد ولا يرتاح والله انا وراهم والزمان طويل.
1: سيدي الشيخ سيدي الشيخ اخسر اخسر اخسر خاتي اخسر مش كرهبت القايد العام هذيك. سيدي الشيخ ثبت ثبت مليح سيدي الشيخ ثبت.
0: نهنة كانت تشخر زادت بف.
1: سيدي الشيخ اخسر اخسر بعيد اخسر مش كرهبت القايد العام هذيك والله يظهر القايد العام هذيك. سيدي الشيخ حلالي على سيدي الشيخ سيد على توجه
0: تشخر زادت بف.
1: سيدي الشيخ
3: مرحبا مسيه مرحبا
4: مرحبا
3: مرحبا مسيه مرحبا بيك.
4: شنو يا شيخ الفلاقة ولاو يقتلوا في جنودنا في النهار بالكايلة وانتي راكدة لوديك؟
3: سيدي القايد ما طلعوا لهم انتم من الجبل وقتلوهم نصفوهم ورتحونا منهم.
4: وانتي الشامي حاتينك بالشكل وتركض ها؟ ماناش نعش اشوف الشيوخ احنا في ديك نهارين وتجيب لي الفلاقة مسلسلين.
3: الله يبارك ما عندهم وين يهربوا بنان الكلب. نوصل لهم مسيح تهنى
4: فرنسا عينتك شيخ باش تحل عينيك وتنسنس وتجيب لنا اخبار المتمردين الكل مش باش تركض وتغمد عينيك.
3: وراسك
4: هزي من راسي
3: وراسك يا سيدي الذي لا اله الا هو. لو كان يبدا ولدي معاه نجيبه نعدمه بيدي. انا راني مع فرنسا كي خش للنار.
4: مال اتحاغك وجيب لي الفلاقة الكل مسلسلين وواقفين قدامي واحد.
3: الله يبارك حاضر سيدي جاي
4: كلمي نبل
5: اش قال سيدي الشيخ
3: قال السلام عليكم.

0: لازمك تاكل مليح باش فيسا ترتاح وتوقف على رجليك.
1: تعبتك معايا.
0: تعبك راحة سي عبد الله. تعرف سي عبد الله ملي جيت الدار نورت.
1: منورة بماليها.
0: لطف عليك سي عبد الله.
1: يلطف بيك. قل لي انتي متزوجة ولا لا؟
0: لا مزلت.
1: ربي يطيح بيك ولا حلال اللي يعيشك في خير ودليل.
0: وانت متزوج؟
1: والله ماني عارف متزوج ولا ما زلت عازب.
2: خويا سالم.
3: نعم.
2: شنو احوالك السيد اللي عندك في الدار؟
3: والله لاباس، فاق من الغيبوبه، اما فاقد الذاكره المسكين ما يتفكر حتى شيء.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. انت ايش ناوي تعمل معاه؟
3: والله باش نخليه يعيش معانا، وباش نعطيه الدار الاخرى يعيش فيها، ولازم حتى نخدمه معايا في الفلاح.
2: احسن ما تعمل. قل لي عرفتوش منين؟
3: والله بالظاهر هكا ما يكون كانت زيري.
2: وتزيري رجال وسياد الناس.
3: إيه.
2: جماعة يحبونا نهبطوا لهم العاصمة، عندهم ما يقولونا.
3: باهي آخر الجمعة هذه نهبطوا لهم.
2: نهبطوا لهم وحدنا ولا نهزم معنا الشيخ صالح؟
3: لا لا لا، المرة هذه نهبط راسي راسك.
2: تحب تقول بقر ريسك؟
3: الجدار مية عيناهم محلولة وشقت لهم، وإحنا لازم نخدموا لهم خدمة في السكريتو.
2: عندك الحق، عندك الحق خويا سالم. الضولة.
3: أي نعم.
4: كنتم مع
5: طاهر رضواني، حسونة ناجي، لسعد حمدة، حسن بالربح، الطاهر عز الديني، سعاد عبود، محمد صالح لجري، نزار بن بلقاسم، وعبد المجيد بن بلقاسم.
4: شارك في التمثيل
5: قصي رواشد، شيما السحبي، نسيم حاشي، صابر عبداوي، وناظم يوسفي.
4: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: صيفك على كيفك اليوم. الموسيقار التونسي عبد الرحمن العيادي، الفنان ومايسترو كورال المعالي نبيل المقدم. صيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الرابعة ظهرا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: بولاية قفصة من المنتظر أن تنطلق السنة التكوينية الجديدة يوم 17 سبتمبر القادم باستقبال مختلف مراكز التكوين 721 متكونا في 9 اختصاصات، حيث أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحام بأنه تم إحداث اختصاصين جديدين في اللحام الصحي وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، باعتبار تزايد العروض لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الدولية بشأن هذين الاختصاصين. لجنة المشاريع الكبرى تقرر الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف بام بمدينة تالا من ولاية القصرين، حيث تقدر كلفة بناء المشروع بحوالي 54 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة التجهيزات بنحو 15 مليون دينار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنحة دراسية بمؤسسات جامعية عمومية مغربية وجزائرية بإطار برامج التبادل الطلابي بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لهذه السنة. وأضافت الوزارة بأن في بلاغ لها أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد بيوم 16 من أوت الجارية، كما أنه يمكن الاطلاع على شروط عبر الموقع الرسمي للوزارة mas.tn. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأنه سيتم غدا تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس في عدد من المواقع بمختلف جهات الجمهورية. المعهد أوضح بأن عملية الرصد ستنطلق بداية من الساعة 6:30 مساء لغاية غروب الشمس. العالم وزير الدفاع الباكستاني يقول في مقابلة نشرت اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقتربان من التوصل لنوع من الترتيبات حول حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز مستمعين الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: معك تضوى مرايتنا

0: الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي. رحلة اليوم تنطلق في زمن وحضارات ما قبل التاريخ. ما هي حضارات ما قبل التاريخ؟ أين انتشرت؟ كيف نحددها زمنيا؟ لماذا أقر المختصون تاريخها؟ وما هو التاريخ حتى نتحدث عما قبله؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذا العدد مع استضافتنا للدكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. مرحبا بك دكتور.
2: شكرا على الاستضافة وشكرا كذلك على هذا البرنامج المتميز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور. إذن الأثر الباقي اليوم نتحدث في ما قبل التاريخ، فترة ما قبل التاريخ، ودائما نعنى بتبسيط المعاني لمستمعينا الكرام. لماذا ما قبل التاريخ هو قبل التاريخ؟ في علاقة بماذا؟ من حدد التاريخ ومن حدد ما قبله؟
2: شكرا. لابد إذن من تقديم تبسيط منهجي للفصل وتوضيح ما معنى ما قبل التاريخ وما معنى التاريخ. يعني هل أن ما قبل التاريخ ليس بتاريخ بشري؟ يعني لأجل تبسيط المعلومة إذن فقط أقول أن هناك تحديد زمني مرتبط بحدث تاريخي تم اتفاق عليه أن تاريخ ما بين 3500 قبل الميلاد و 3200 قبل الميلاد يعتبر هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ وفترة التاريخ. لكن ما هو الفرق ما بين الفترتين؟ إذن هذا هو الذي يجب أن نبسطه ونوضحه. بكل بساطة أن فترة ما قبل التاريخ التي تمتد كرونولوجيا أردنا تحديدها زمنيا وتبقى إذن الفترة هذه قابلة للتغيير وفق الاكتشافات الأثرية تمتد من قرابة 3.5 مليون عام إلى حدود 3500 سنة قبل الميلاد، وهو تاريخ اختراع الكتابة. وليس اختراع الكتابة، يعني أن الكتابة واستعمال الكتابة هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية. إذا قارنا الفترتين زمنيا سنجد أن فترة التاريخ لا تمثل شيئا مقارنة بفترة ما قبل التاريخ. كيف نتحدث اليوم على 5000 سنة مقارنة ب 3.5 مليون سنة، وكأننا نتحدث عن ثانية ضمن مسار زمني أو مجال زمني متاع يوم أو أكثر.
1: نعم دكتور، تمثلات ما قبل التاريخ وحضارات ما قبل التاريخ لا تبدو معناها يسيرة بالنسبة للمتابع، بالنسبة للمختص شأن آخر، لكن بالنسبة للمتابع اليوم الإنسان يتحدث على الاكتشافات وعلى تطور الحياة وعلى الرفاه وعلى بإغفال غير قصدي ربما لما قام به إنسان ما قبل التاريخ حتى يحافظ على وجوده. ده معناها لهنا في حديثنا مش زمنيا فقط نتحدث على أهمية ونتحدث على الثقل الفعلي ووجودي للإنسان، وهو ربما من الأهداف متاع هذا البرنامج، برنامج الأثر الباقي، إن نتحدث على تحديات الإنسان لعامل النسيان، معناها هو اللي خلته يكون حاضر في مختلف المجالات.
2: فعلا، وعيد أقول أنه هو فصل منهجي لا أكثر. يعني نعم. هي سلسلة زمنية واحدة. نعم. من التطور البشري منذ ملايين السنين إلى اليوم، يعني هو فقط لتحديد هذا الفاصل. هناك صعوبة فعلا مثل ما ذكرتي في دراسة خصوصية فترة ما قبل التاريخ لأن ليست فترة مكتوبة. نعم. ليس لدينا عليها شواهد مكتوبة، لكن معارفنا كبيرة عن هذه الفترة وتزداد تطور يوم بعد يوم من خلال دراسة آثار هذه الحضارات. ويكفي أن نقول أنها حضارات إنسانية لا تقل شأنا في تطورها وفيما أنتجته، لأن ما هي الحضارة؟ إذن هي الحضارة هي كل ما ينتجه الإنسان من أدوات وتقنيات ومعارف ومفاهيم وأفكار ومعتقدات وفنون لأجل إذن التعبير عن واقعه وحياته والتسهيل معيشته. إنسان ما قبل التاريخ منذ ملايين السنين طور أدواته، ولو المراحل التي تطور بها إنسان ما قبل التاريخ لما وصلنا نحن اليوم إلى مرحلة يعني هي خطوة من خطوات تطور التاريخ البشري. نعم. كيف نقرأ هذه الحضارات؟ نقرأها من خلال بقايا هذا الإنسان.
1: نعم. نعود دكتور للتفاصيل هذه للانتشار الجغرافي وللشواهد على حضور الإنسان في فترة ما قبل التاريخ، لكن قبل هذا نتوقف مع نغم ويظهر لي إنسان ما قبل التاريخ جدير بالتحية. سلم لي عليه فيروز.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: إذن نواصل دكتور وين كنا قبل هذا النغم، ونرجع نتحدث على الانتشار الجغرافي لحضارات ما قبل تاريخ في العالم. هل تساوت كل البسيطة في حظوظ من إنسان ما قبل تاريخ سكن كهوفها وجبالها، وهل سكن فعلا كهوفها وجبالها فقط دكتور؟
3: إذن هو لابد قبل كل شيء من تحديد الامتداد الزمني لهذه الفترات.
1: نعم.
3: ما قبل التاريخ، ونقول أن كل ما سنقوله هو نسبي.
1: نعم.
3: لأن كل ما يقال في العلم يبقى نسبي، إذن ومرتبط بآخر الاكتشافات الأثرية وما يمكن. إذن ما
1: يظهر لي جدال كبير في علم التاريخ في المسألة هذه، حتى الكثير من النظريات، وخلينا نقوله حتى في العالم الكل مش كان في تونس بطبيعة، حتى أطروحات الدكتوراه معناها تتسابق في تفنيد وتأكيد ما ورد.
3: نعم. وهذا بالطبع مرتبط بآخر الاكتشافات والمستجدات. نعم. في مجال علم الآثار خاصة.
1: نعم.
3: وإذن بحوث ما قبل التاريخ التي ما فتيت اليوم تتطور بشكل كبير جدا، واستعانت بالعلوم المساعدة لها. اليوم نجد أن أغلب علماء ما قبل التاريخ هم مختصين في يعني علم الأحياء، ومختصين.
1: نعم.
3: في البيولوجيا والجيولوجيا. إذن هناك إذن استعانة بكل العلوم الصحيحة لأجل تقديم إذن معارف على الأقل مقبولة تاريخيا. قلنا أن إلى حد الآن نقول أن حضارة ما قبل التاريخ تعود إلى 3.5 مليون عام. إذن لماذا 3.5 مليون عام؟ إذن لأن أقدم هيكل عظمي لبشرا وجد من فصيلة ما يسمى الإنسان العاقل، الذي هو نحن من سلالته الهومو سابيا، يعود إلى 3.5 مليون عام، الذي هي هيكل عظمي لفتاة سمها العلماء الآثار لوسي.
1: نعم.
3: لوسي وجدت بهيكل عظمي كامل، وهي إذن قدر عمرها بحوالي 20 سنة كامل، ناقصة فقط جزء من يعني الساق اليسرى، وجدت في منطقة تنزانيا. وإلى حد الآن لم نجد هيكل عظمي أقدم من هذا الهيكل، بالتالي.
1: نعم.
3: من المنطق المعقول أن لوسي لها أجداد ولها سلالة، لكن على الأقل فعليا ليس لنا أقدم من هذا الهيكل، فاتخذت هذا كمؤشر على بداية حضارات ما قبل التاريخ. إذن ومن أكيد أن الإنسان الآن تتحدث اكتشافات جديدة على أنه ممكن نصل إلى 7 مليون عام، لكننا لازلنا لم نؤكد ذلك، ولم إذن يتم اعتماد هذا يعني مؤشر لحضارات ما قبل التاريخ. هذه الفترة إذن فاعتبر حوض الشرقي أو ما يسمى القرن الإفريقي هو مهد الحضارات البشرية لبرسو دي المانيتي، أقدم الهياكل العظمية للبشر، وجدت في هذه المنطقة، منطقة تنزانيا إذن وشرق إفريقيا.
1: نعم.
3: والنظريات التي تبحث عن كيف تطور أو تنقل هذا الإنسان، لأن مستقراته خرجت من ذلك المجال نحو مجالات أخرى في الشرق الأوسط، خاصة الجزيرة العربية ونحو آسيا، وهناك إذن بحثا عن الكلاء وبحثا عن يعني العيش، وسنرى بعد ذلك أنماط عيشه وأدواته وإذن نمط غذائه، تنقل.
1: نعم.
3: عبر هذه النظريات أنه تنقل ثم دخل شمال آسيا ثم وصل إلى أوروبا في مرحلة أخرى، في كل منطقة يسمى باسم إذن وفق أدواته ونمط عيشه والمناخ الذي عاش فيه وتأقلمه مع البيئة التي تعايش فيها، وفيها إذن مسارات أخرى انتشرت في إفريقيا، ولعلها ما يمكن أن نتحدث عليه وصول إذن أو آثار هذا الإنسان في شمال إفريقيا، التي تعتبر كذلك من أقدم يعني المؤشرات الدالة على قدم وجود الإنسان في منطقة شمال إفريقيا، وبما فيها البلاد التونسية التي تعتبر حقبة من حقبات الهامة لتاريخ لفترة ما قبل التاريخ.
1: نعم. دكتور مواصلين احنا في حديثنا الشيق الحقيقة، والمختص بالتفاصيل الدقيقة يضيف كثيرا لشغف ربما الباحث اللهاوي والمستمع اللي نراهنه دي ديما على أهمية المعلومة في علاقة ربما بما نريد أن نسمع ولا بأحيانا تواتر الأساطير خاصة فيما يتعلق بالمسألة التاريخية. نتحدث علم ودكتورة الكثير من الناس بين الظفرين معناها لا تستسيغ ولا ما تعرفش ان احنا نتحدث على علم التاريخ، وحتى الشهادة العلمية تحمل اسم علم التاريخ، معناها مش مسألة مشابهة. توقف مرة أخرى مع الموسيقى، نسمع وردة وبليغ حمدي في باللف.

نحب نحب عطشانين للحب الحب الحب والشوق بإيد ويدفي القلب

0: نواصل دكتور إذن مع طرق ربما وآليات حفاظ هذا الإنسان، ما نقولوش البدائية،
1: لا ليس بدائي،
0: ليس بدائي، نعم المصطلح معناها كان ديما موضع خلاف، خطر أثبت أنها حضارة عريقة وما نتحدثوش ربما على البدائية بمعنى الوحشية ولا بمعنى الفوضى وغيرها. إذا نتحدث على إنسان ما قبل تاريخ نجح في إيجاد سبل وآليات ليبقى ليظل حتى يخلد، ولنتحدث عنه اليوم.
1: شكرا على هذا التوضيح، خاصة تعريجك على كلمة بدائي، يعني هو بدائي توحيلنا فقط إلى ما هو زمني،
0: نعم،
1: وليس ما هو إذا معرفي وليس تقني وغيرها، لأن حضارة ما قبل التاريخ هذه شهدت ثورات، وشهدت ثورات أقوى من ثورات التكنولوجية التي نعيشها اليوم.
0: نعم،
1: سنوضح ذلك. ولولا هذه الخطوات الأولى في مسار التطور التقني لحضارات لإنسان ما قبل التاريخ لما كنا نحن اليوم. إذن يعني تقريبا إنسان ما قبل التاريخ مر بحقبتين زمنيتين كبيرتين، هما نسميها فترة العصر الحجري القديم وفترة العصر الحجري الحديث.
0: نعم،
1: يعني هذا التقسيم الكبير وفيها تقسيمات جزئية لندخل في تفاصيلها.
0: نعم،
1: لكن لأجل إذن تبسيط المعلومات للمستمع، فترة العصر الحجري القديم هي الأكثر امتدادا، تمتد من 3.5 مليون عام إلى قرابة 10,000 سنة قبل الميلاد. خلال هذه الفترة كان نمط عيش الإنسان ما قبل التاريخ له خصوصية. بماذا يتميز؟ يتميز بالترحال والتنقل الدائم، لا يعرف لا الزراعة، لا يعرف الاستقرار، ليس له بيت، ليس له أرض يقول هذه أرضي، ولا بلد يقول هذه بلادي، ولا مكانا للمستقر. أينما وجد الكلاء والصيد والقطاف، والقطاف أي قطف الثمار الموجودة في الطبيعة،
0: نعم،
1: يتنقل. لذلك نرى أن مجالات تنقلاته تتغير،
0: نعم،
1: من منطقة إلى أخرى، وليس له مستقر بمنطقة معينة. هذه الفترة الأطول في تاريخ البشرية، فترة ما قبل عصر الحجر الحديث. الأداة الأساسية والوحيدة التي استعملها الإنسان هي الحجارة، والحجارة تطور في استعماله، ونتحدث هنا عن حجر الصوان،
0: نعم،
1: لأن تاريخ الإنسان مرتبط بهذه الحجارة تسمى السيلاكس، ذلك الصوان الأكحل الذي أيضا سيستعمله في لإشعال النار وغيرها.
0: نعم،
1: إذن يعني هذه الفترة الأطول التي امتد من قرابة 3.5 أو 3.2 مليون عام إلى 10,000 سنة كان الإنسان يعيش على صيد الحيوانات، قطف الثمار الموجودة في الطبيعة، لأنه لا يعرف الزراعة ولا يعرف الغراسة، إذن الترحال والتنقل دام، واستعمال الحجارة كأداة أساسية في حياته كلها، يدافع،
0: نعم،
1: بها عن نفسه، يقطع بها الأشجار. إذن استعمال الحجارة هو الذي وطريقة استعماله هو يمثل كل حقبة تاريخية حضارة معينة. تتخيلين، وهو يمكن مسألة إذن عجيبة، أن الإنسان لكي ينتقل من نحت الحجارة من واجهة واحدة إلى نحت الحجارة من واجهتين تطلب الأمر أكثر من 500,000 عام
0: ليكتشف
1: أن تلك الحجارة التي ينحتها من واجهة
0: قابلة،
1: عندما ينحتها من الواجهة الأخرى ستعطيه معناها أداة بلي بيرفكسيوني، أكثر فاعلية
0: وأكثر دقة، وأكثر في استعمالات،
1: في استعمالي يعني 500,000 عام،
0: نعم،
1: باش يتطور. لا نستهزئ بهذا، لأنه لولا لم يتطور هو في تلك الحركة التقنية لما وصلنا نحن،
0: نعم،
1: لأنه،
0: نعم،
1: نشبه تاريخ البشر بالطفل والإنسان،
0: نعم،
1: الطفل ينتقل من مرحلة،
0: نعم،
1: من المرحلة الأولى إلى مرحلة أنه يحبو، ثم نقولوا نحن بالدارجة يددش ويمشي ويحلين يجري، لو ما حباش ما ينجمش يجري،
0: نعم،
1: يعني،
0: نعم،
1: هذه الإنسانية، لو ما مرش إنسان بذلك التطور في مرحلة معينة لما نصل، ثم سيبقى أكثر من ما يقارب 500,000 عام أكثر لي ينحت، يسقل الحجارة. ما معنى يسقل الحجارة؟ أنه يستخرج منها أدوات
0: يطوحها
1: إلى،
0: نعم،
1: ما يحتاجه من سكاكين ومكاشط ومساقل ومسامير وغيرها، ليستعملها دائما في حياته اليومية. إذن هنا نتحدث عن إنسان قاوم هذه الطبيعة وعاش في هذه الطبيعة فقط بالحجارة،
0: نعم،
1: وهذه إذن هذا وحده يعكس قيمة هذه الحضارة. وعندما نرى الآن ماذا خلف هذا الإنسان وراءه من مع يعني من آثار نكتشف ونفهم إذن مدى التطور، يعني لأن متطور أدواته مع تطور احتياجاته.

0: اثنين في مواجهة الطبيعة،
1: في مواجهة الطبيعة لضمان الحياة،
0: لضمان الحياة. نعم. هي هذه هي معركة الوجود ساهمت فيها المرأة والرجل،
1: النوع الاجتماعي
0: يعني هالتقسيمات الجندرية هذه يعني هي كان متطور عليها ومتجاوزها الإنسان.
1: نعم نعم، معناها لهنا هذه مسألة تستحق التوقف دكتور، أنتروبولوجيا الجندرة في حضارات ما قبل التاريخ. نعود للمراوحات الغنائية، محمد منير عشق البنات.

0: مواصلين معك دكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث في علم التاريخ والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. نعود للحديث على أهمية اكتشاف النار، ما قلوش في تغيير ربما أوجه حياة إنسان ما قبل تاريخ، لكن في تطويره ربما
1: والتغيير
0: كذلك والتغيير يعني نعم.
1: تقريبا النظريات العلمية المرتبطة بهذه المسألة أن تاريخ اكتشاف النار كما قلت يقدر بأنه يمكن حوالي 500,000 سنة، وهناك أسباب لماذا هذا الزمن، يعني من غير ما ندخل في تفاصيل تقنية علمية
0: نعم.
1: وممكن وتثير جدال أيضا في علاقة بتطور الإنسان،
0: وراه الجدال في علم التاريخ ممتع،
1: لكن أحيانا نعم يعني
0: لكن أسمع لكن أحيانا مضني زاد
1: ويتطلب إذن عقلانية كبيرة في تقبل
0: نعم.
1: المسائل، هناك عقول يمكن لا تتقبل إذن
0: صحيح روى الحديث في التاريخ وفي الحضارات حمال لأوجه ومثير معناها لمواضيع عديدة. العاطفة في علاقة بالتاريخ من أكثر الأزمات ربما اللي تخلينا نعمل التقاطعات في علم التاريخ، وحتى نحاول أن نكون محايدين ونبعدوا على الجدال، خطر العاطفة للأسف زيفت جزء كبير من تاريخ الإنساني.
1: هو هي ليس فقط العاطفة بل كذلك المعتقد،
0: والمعتقد
1: الديني
0: نعم.
1: يعني نعم. معناها بكل أنا أحيانا ندرس يعني في الطلبة
0: نعم.
1: عندما أقول أن مثلا جدتكم لوسي التي تعود إلى 3 مليون سنة أجد استغراب من
0: نعم.
1: أين هو أبونا آدم
0: نعم.
1: يعني رأيت كيف يتدخل يعني المعتقد الديني مع
0: نعم.
1: العلم
0: نعم.
1: وهذا أقول لا يمكن أن يعني نقوم بهذا البحث عن تأكيد الدين بالعلم، ولا العلم يبحث عن
0: نعم.
1: الدين ليتأكد
0: نعم.
1: يعني
0: مجالات مختلفة
1: لكل مجال يعني مفاهيمه ومنطلقاته ومسلم
0: نعم. ولكن مثلا ثم تماهي أحيانا دكتور وقت اللي نتحدثوا على النضج وعلى الإدراك في مستوى الوعي، ربما في الأديان المقارنة وفي الرسالات السماوية نستدل على ذلك، معناها ربما الإعجاز الحسي من رسالة سماوية إلى أخرى إلى الإدراك العقلي. لا دكتور يذر لي لا توافقني أم أخطأ
1: أبدا يعني تستدعي
0: حصة،
1: هذه تسحق حصة كاملة يعني من الجدال ولا أوافق في هذا
0: نعم.
1: حقيقة، وهذا كما قلت يعني كثيرا ما يثير جدال كبير مع الطلبة لأنه صعب حتى في مستوى الجامعة، ذاك علاش احنا اليوم لنبسط المعلومة، يعني حتى المستوى التعليم عالي يصعب
0: نعم.
1: على الطالب أن يستوعب بعض المفاهيم عندما تقول أن الإنسان مثلا تطور في ذهنيته وتفكيره أدى إلى تطور سعة دماغه
0: نعم.
1: فقط عندما أقول لهم مثلا أن في مرحلة تاريخية معينة دماغ الإنسان الذي يزن اليوم ما يقارب 1.8 كيلو جرام
0: أو نعم.
1: يعني لتر و800 سنتيلتر كان في فترة زمنية معينة لا يتجاوز 500 إلى 800 سنتيلتر، لا يمكن قبول هذا لأن هذا يتعارض
0: نعم.
1: أقول هذه هي نظريات
0: نعم.
1: نظريات
0: نعم.
1: تتماشى مع الاكتشافات
0: نعم.
1: يعني الإكران اللي توجد ولا الجماجم ولا الآثار ما قبل التاريخ ولا إذن هي التي جعلت
0: نعم.
1: النظرية
0: وبالنسبة للمختص وبالنسبة للبحث هي الفيصل معناها وهي الشاهد العلمي
1: نعم.
0: الوحيد
1: هذاك علاش نخرج من هذا الجدال العلمي البحث
0: هذا الجدال الممتع نعود للنار
1: نعود للنار باختصار ماذا وفرت النار للإنسان
0: نعم.
1: ماذا أضافت في حياة الإنسان؟ وفرت النار للإنسان الوقت، لأن إذا كان ننظر دائما لأن العلم مبني على النظرية
0: نعم.
1: مبني على الفرضية
0: نعم.
1: دائما نعمل دي زيبوتاز، حتى في الرياضيات تنطلق من والفيزياء وكل
0: نعم.
1: العلوم تنطلق من فرضيات ثم التمشي هل يؤكد ذلك أم لا
0: نعم.
1: ما هو إذن واضح أن إنسان قبل اكتشاف النار كان حياته ووقته مقسم إلى 3 أشياء زمنيا، الوقت لم يتغير 24
0: نعم.
1: ساعة اليوم، أنه يقضي جزء هام من وقته للصيد
0: أي.
1: للعيش، يعني ما عنده حتى اهتمام إلا أنه يعيش يأكل
0: نعم.
1: يتغذى، وجزء من وقته هام جدا ليأكل وجبته لأنه كان يأكل اللحم ني ونتخيل احنا قدرة الإنسان وفكه وقدرته على أكل الوجبة النية
0: نعم.
1: ليتغذى، هذا يتطلب زمنا معين
0: نعم.
1: يعني بإمكانياتنا اليوم وقدراتنا يعني تعليم مشوار متاعنا مستحيل نجم ناكل وجبة
0: نعم.
1: والجزء الباقي هو النو.
0: نعم.
1: لذلك فإن فترة ما قبل اكتشاف النار غابت فيها الفنون وغابت فيها تطور التقنيات والأدوات، لأن الإنسان ما عندهش وقت،
0: ما عندهش وقت وغير مترف العيش معناها هو يبحث عن الأساسي كي يستمر.
1: الأساسي اكتشاف النار ماذا وفر؟ الوجبة التي كان يأكلها في 8 ساعات أصبح يأكلها في نصف ساعة.
0: نعم.
1: لحم ولا طازج ومشوي وغيرها، فتوفر له زمن من الوقت.
0: نعم.
1: هذا الوقت هو الذي سيجعل الإنسان أولا ينظر إلى الطبيعة وما فيها، يطرح الأسئلة.
0: نعم.
1: وهذه هي الفلسفة عندما نقول يعني حتى أفلاطون عندما يتحدث عن أهل الكهف هو ذلك الخروج من الظلمة إلى النور، وسطعتهم إذا النور الحقيقة، وكانت الدهشة ما هذا.
0: نعم.
1: هز الإنسان رأسه مش يبدأ يتسأل على الطبيعة التي يعيش فيها، شاف الشمس ما هذا، شاف حتى في القرآن.
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم رأى الشمس قال القمر قال هذا ربي، لما أفلا قال لا.
0: نعم.
1: لو حب الذين.
0: نعم.
1: نظر إلى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. إذن هي حي الإنسان
0: في هي دهشة الإنسان الأولى،
1: بداية السؤال
0: والتمثلات
1: وبداية التفكير.
0: نعم.
1: إذن بداية السؤال، بداية الدهشة، ثم السؤال، ثم التفكير، ثم محاولة الإجابة. الإجابات سيظهر الفن بعد.
0: نعم.
1: ذلك وسيظهر الدين وتظهر معتقدات، وإذن سيطور أدواتي. تلك الحجارة التي كان يأخذها وإذن قضى ملايين السنين
0: لصقلها فقط لاكتشافها
1: وطريقة استعمالها، الآن سيصبح يتفنن في نقشها واستخراج.
0: نعم.
1: أدوات، وسنرى ذلك عندما تحدثنا الحضارة القبسية وتلك الثورة التكنولوجية، وأقول تكنولوجية في إذن تقنية الإنسان ما قبل التاريخ.
0: نعم. إذن بعد اكتشاف النار ستظهر للإنسان في فترة ما قبل التاريخ رؤى جديدة للعالم، سيندهش، سيسأل، سيحاول أن يجيب على أسئلة من خلال أثار هي موضع دراسات في العالم الكل، جغرافيا انتشرت بانتشاره في مختلف الجهات. دكتور،
1: أينما حل ترك هذه الأثار.
0: نعم.
1: وأهم فيها أننا أصبحنا نجد أن الإنسان أصبح يعبر الآن عن مشاعره.
0: نعم.
1: من خلال. نعم. الرسوم، يعني خاصة الرسوم الجدارية.
0: نعم.
1: سواء كانت رسوما أو نقوشا،
0: أو نقوشا ثم فروقات بين الرسوم والنقوشات،
1: لا ريباستر، إذن هناك ما يسمى بلي بانتير ريباستر إي لي غرافير ريباستر. أصبح الإنسان له وقت وأصبح يعبر عن ما تختلجه من مشاعر وما يفكر فيه، فقدم لنا من خلال تلك الرسوم يعني صورة عن واقعه، عن نمط عيشه، رسم.
0: نعم.
1: من الحيوانات التي كانت موجودة في بيئته،
0: أي المحيطة به، ورسم يعني حتى بعض الحيوانات اللي كان يصارعها، معناها
1: كان يصطادها، والتي وحيانا ذاك يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغير إذن المشهد الطبيعي، يعني أحيانا نجد رسوما في مناطق مثلا عندنا في جهة تنارجعولها في جهة سيدي عيش رسوم للفيلة.
0: نعم.
1: يعني أن الفيل
0: كان يعيش في هذه الربوع،
1: رسوم النعام هذه منتشرة كل معناها في جهة كفصة مثلا، يعني أينما ذهبنا رسوم لحيوانات انقرضت.
0: نعم.
1: إذن لكنها كان إذن نلاحظ قيمة التعبير الفني كيف ترك لنا إذن
0: دلائل.
1: نعم. وصورة عن المحيط الطبيعي والنباتي إذن والحيوان الذي كان موجود في تلك المنطقة، وأيضا عبر الآن دينيا.
0: أي.
1: الآن هذيك الأسئلة هذيك سيحاول أن يعبر عليها، بدأت مفهوم وجود قوة أخرى عند الإنسان.
0: نعم.
1: يلجأ إليها عندما يعني حس بقوة قاهرة مثل الشمس مثل المطر مثل الريح، فهم أن هناك قوة في الطبيعة أقوى منه.
0: نعم.
1: بدأ يبحث عن تفسيرات
0: لذلك،
1: ومن هنا سيظهر الفكر الديني والمعتقد الديني، و
0: الذي عندما سيقترن
1: عن جهة قفصة.
0: نعم.
1: سنقول أنها أقدم منطقة
0: معلم
1: في العالم، أقدم معلم ديني في العالم، عبر يعكس أن الإنسان كان له وعي إذن واعتقاد بوجود قوى أخرى تتحكم في مصيره.
0: نعم، وبش بطبيعة نرجع لهذا الموضوع بدقة كبيرة، وسنتحدث عن الماء وقدوسية الماء وأهمية الماء في حضارات ما قبل التاريخ. هذا العدد الأول اللي اهتم بحضارات ما قبل التاريخ، تحدثنا في خواتيمها على بداية الفنون اللي بش نرجع لها بتفاصيل كبيرة وبتفاصيل أخر في حصص لاحقة. نسمع شوية موشحات من أحلى ما أنتج الإنسان في الفنون كذلك.

0: حبيت نشكرك برشا دكتور موسى الطبابي. الحقيقة هذا العدد كان بسحر جميل جدا وتفاعلي جدا، وما أجمل الحديث عن الحضارات مع المختص في زيجة جميلة بينما نعتقد وما هو كائن علميا.
1: شكرا شكرا، وهذا جيد إذا، وشكرك على هذا البرنامج اللي فيه تبسيط على الأقل وإيصال ما يدرس نخبويين
0: فعلا
1: إلى المستمع الكريم، وإن شاء الله في لقاءات أخرى.
0: شكرا جزيلا ليك، يجدد لقانا في الحصة القادمة نتحدث عن رؤى العالم بالنسبة لإنسان ما قبل التاريخ. مرحبا بكم دائما أوفياء على موجة إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات سمية جبع كرمي. إلى اللقاء،
2: يلا نغني سوا.

0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
1: ما عاش نفس الضحكة اللي نلقاها كيف انتل مرانيش معروفة ما العبيد الكل عارفيني.
0: فنان الراب كازو في زهرة الليلة بداية من 10 بالمركب الرياضي محمد الواشر.
1: جينا في وقت صعيب وحنا نشوفوا بعيد باش نعيشوا نهار.
0: حافلات على ذمتكم بداية من 8 مساء من أمام معتمديه قفصة الجنوبية لنقلكم ذهابا وإيابا.
1: معنا الفرحة تزيد بالعمر يزيد مش هذا اللي صار.
0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
1: ومن نشط اللي صار فينا
0: على ذوقك على مودك وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقية عشوية. في الويكاند النسمة تهب عليا.
2: نسمة تسير.
0: موعدنا من 5 لـ 8 على الموجة اللي تحبها.
3: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات. أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات. واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم.
6: تمام 5 الموعد يتجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز أخباري.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: المندوب اللاجئ للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي يفيد بتواصل المجهودات لتأمين تزويد المؤسسات التربوية في المناطق الريفية بالماء الصالح للشرابة، حيث تمت برمجة تركيز خزانات مياه في 12 مؤسسة تربوية بالجهة لجنب حفر 7 آبار. وفيما يتعلق بالنقل المدرسي أفاد بأنه تم الاتفاق مع شركة الجهوي للنقل القوافل على تعزيز عدد من الخطوط بحافلات إضافية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وبالتعاون مع المركز الفني للتمورة شرعت في تنظيم سلسلة من الأيام الأعلامية حول حماية الصابة من دودة التمر وحول تأثيرات التغيرات المناخية وكذلك الممارسات الجيدة للمحافظة على جودة التمور. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ لها أنه بإمكان المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعية الحصول على نتائجهم عبر خدمة الأرسالات القصيرة، وقد حدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.in بيوم الغد 4/12 من أوت الجاري. وزارة التربية تطلق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، حيث أوضحت الوزارة أن المنظومة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية، كما تدعو الأولياء إلى المبادرة من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابهم الخاص بهم ليكون جاهزا لتسجيل أبنائهم. لأخبار العالم، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء بأن قوات الاحتلال الصهيونية اعتقلت 20 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا سوريا تدين أعلن كولومبيا اعترافها بالسيادة الصهيونية على الجولان السوري المحتلة، مؤكدة عدم انسجام هذا الموقف مع أحكام القانون الدولية وقرارات الأمم المتحدة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام. الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا السمنة لدى الكبار. السمنة يا هل ترى هي وراثية وإلا التغذية هي المسؤولة عن السمنة؟ كيفاش نحسبوا وزننا صحيح وكيفاش نحاولوا أنه ما تكونش عنا سمنة؟ كل التفاصيل والإجابات الشافية والضافية تقدمها لنا الدكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية. مرحبا بك دكتورة إيمان.
2: مرحبا بك مدام ريم، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة. اليوم باش نحكوا على السمنة عند الكبار عند الكهول بصفة عامة. السمنة كما نعرفوا هو مرض، السبب نتاعو هو ارتفاع نسبة الدهون، تراكم مرضي نسبة للدهون في الجسم. تتحدد السمنة مؤشر كتلة الجسم اللي هو اليمسي للجسم الكورporal اللي نحن نقيسوه بالميزان على بالكيلوغرام على مربع طول بالمتر. السمنة عادة ناتجة عن اختلال التوازن بين السعرات الحرارية المستهلكة والمحروقة عند الكهول. حسب مؤشر كتلة الجسم اللي هو اليانسي، ثم الوزن الطبيعي اللي يكون اليانسي الهيزو ماسكور فوريل يكون بين 18.5 و 24.9. زيادة في الوزن نحكو عليها كيف يبدأ اليانسي ما بين 25 و 29.9. ابتداء من 30 نبدو نحكو على السمنة. السمنة تنقسم إلى درجات. درجة واحد كي يبدأ مؤشر كتلة الجسم ما بين 30 و 34.9، درجة ثانية كيف يبدأ المؤشر كتلة الجسم ما بين 35 و 39.9، ونحكو على سمنة درجة ثالثة ولا سمنة المرضية كي يبدأ مؤشر كتلة الجسم 40 فما فوق. من أهم أسباب السمنة هو نمط الحياة، خاصة الغذاء، التغذية نتاعنا اللي تكون غنية بالسكريات وبالدهنيات، انعدام ولا إلا قلة النشاط البدني اللي نقص عنا توا في العوام هذه. سبب الثاني زادة نجم يكون عامل وراثة، تنجم يكون زادة فما بعض الاضطرابات في الهرمونات كما قصور الغدة الدرقية وإلى متلازمة كوشينج. أهم السبل للعلاج في وقت اللي نفيقه بالسمنة هو تغيير النظام الغذائي متاعنا، نقلوا السكريات والدهون ونكثروا من الأغذية الغنية بالألياف كما الخضار والغلال. طريقة ثانية هو ممارسة الرياضة، نشاط بدني يكون متواصل يكون معتدل تقريبا يوميا. ونجموا في بعض الحالات نضطر حتى إلى استعمال بعض الأدوية والتدخلات الجراحية اللي موجودة توكيك متاع تكميم المعدة وتحويل المسار اللي هي من بين علاجات السمنة.
1: شكرا لك دكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية. مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك،
4: على كيفك.
3: على كيفك. سيفك على كيفك.
5: ثلاثة 11 أوت 2026،
6: سبعة دقائق بعد الخمسة، عاصمتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من سيفك على كيفك.
5: سيفك على كيفك، الفريق الكل يسلم عليكم، يقولكم أبقوا معنا، خليكم على موجة إذاعة قصة. سامية حراثي اليوم مش تستقبل مكالماتكم الهاتفية
6: علاء الدين الرضواني اليوم في الإخراج التقني للحصة،
5: الإخراج الرقمي بامتياز حاضر معنا طاهر جبالي
6: في أعداد وتقديم الحصة رياض دبوبي. مرحبا
5: وينس حمدي، أهلا وسهلا. إيش عنا ينس اليوم؟
6: عنا الخير والبركة، عنا مختلف الأركان والفقرات القارة، الاستضافات، الأحلى الإيقاعات بطبيعة، والمنافسة والمسابقات، سواء باش تشاركوا معنا تربحوا 100 دينار وإلا باش تربحوا معنا تذاكر لحضور الحفل. زعما شكو حفل شكو؟
5: السؤال نتاعنا اليوم، شكون الليلة باش يأثف سهرة من سهرات مهرجان قفصة للدولي في دورته رقم 46؟ الليلة باش تكون السهرة في المركب الرياضي محمد درواش. شكون الفنان؟ فنان اللي باش يغني. نمشوا لسؤال ال 100 دينار بالنسبه لنهار اليوم، زعما شكون باش يترشح معانا للقرعه اليوم؟ ثلاثه
6: 100 دينار اليوم، قلنا زعما قديش الاستهلاك اليومي للفرد الواحد من الماء؟ زعما حسب رايكم كل شخص منا، انت وانت وانا
5: في تونس، هاي
6: في تونس، هاي قديش يستهلك من لتر ماء؟ 20 لتر والا 120 لتر والا 220 لتر؟
5: باي خلينا نوضح. هو إيناس راه مش معناتها للشرب وكهوة، معناتها
6: للاستحمام، للتنظيف، للنظافة، للطبخ، للاستعمالات اليومية للفرد الواحد. من قداش من لتر ماء
5: قداش يستهلك كل تونسي في النهار من ماء؟
6: أمس الذروة واليوم استهلك الماء.
5: الرقم هذايا حسب الصوناد بالطبيعة. يلا خلينا نمشي معكم الذوق النغمة، زوز مجموعات غنائية كالعادة في السباق. نبدو مجموعة إيناس. مجموعة إيناس شنو حضرت لكم إيناس اليوم القائمة متاح؟

0: اليوم اخترت القائمة الرجالية 100%. اليوم اخترت زوز اغنيات جديدة للفنان القدير لطفي بوشناق صفية غربال زماني، وللقدير ايضا راغب علامة مزاجية، وايضا للقدير والكبير والرائع فريد الاطرش وياك.
1: وهذا شنو اخترت لكم انا اليوم؟

0: علاش علاش يا خديجة حاتم عمور قولولو بصوت العندليب عبد الحليم حافظ طلوا حبيبنا
1: زمان شنو مش تقول زمان مش تسميه العندليب بربي ريا
0: المهم هو عندليب هو العندليب صوت
1: على ساعة إذا علينا الكلمة
0: أعطينك الشموسة على أعطينا

0: موسيقك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. مصايف مصايف
1: أنا عايزة بحر.
2: إذا عاد قفصة مواصلين معاكم المشوار في منوعتنا صيفك على كيفك، بشمشوا معاكم للمخيم الكشفي الصيفي لفوج للمحطة بأم العرايس. حاضر معنا القائد مصطفى المبروكي، أهلا وسهلا بك قائد.
3: أهلا وسهلا.
4: هذا شنو الأحوال؟
3: والله أحوال، يعني كنت نحكي لك قلت الأحوال يعني في برسبرية حياة كشفية
4: الحمد لله. وقتش انطلق المخيم قائد؟
3: اليوم كان الافتتاح نتاع المخيم الدورة الرابعة، وهي آخر دورة في النشاط الصيفي.
2: دورة عندكم غادي توا في المخيم، عدد المشاركين، عايشنا شوية الأجواء سي مصطفى.
3: الأجواء هي الدورة هذه، ما هي الدورة الرابعة، الدورات الأخرى تحدثنا فيها اللي هي الدورة بتاع الأشبال والزهرات، وهذه الدورة تخص الجوالة وبعد ما قسم الكشافة.
2: أي
3: الدورة دي الدورة الرابعة، فيها ممثلين تقريبا 6 جهات موجودة، ممثلة جهة سوسة، ممثلة جهة صفاقس، ممثلة جهة قفصة، ممثلة جهة قفصة فيها 3 أفواج من جهة قفصة اللي هي المديل المنجم والمديل أم العرايس وأم العرايس، 4 هذو ممثلين جهة قفصة. كذلك وما جهة تونس، يعني العدد محترم، عدد باهي، أجواء برسدرية باهية، الغابة والبحر والنشاط الكشفي.
2: بالنسبة للأنشطة ترسخوه في الكشفيين في مختلف التظاهرات اللي مبرمجينها في البرمجة نتاعكم في المخيم هذا،
3: هو بالنسبة للأنشطة نتاع المخيم هذا وخاصة الدورة الرابعة، هي جولة وجولة الأنشطة نتاعها أغلبيتها تكون عمل تطوعية، ويخلي الأطر يعمل حاجة، يصنع حاجة يخليها في المخيم. النشاط الترفيهي هو لازمنا صباحا مساء، اما عندنا اعمال اخرى يلزم كل جوالة كل عشيره تخلي حاجه، وفي عمل تطوعي كل واحد يهز اختصاص من اختصاصات اللي هو مبرمج هنا في مركز تخييم. هذاك شعار جوال هو عمل تطوعي.
4: مختلف الفضاءات والا الزيارات اللي باش تقوموا بها في هذا المخيم الصيفي قائد،
3: وين باش كذلك زيارات، هي ماهيش كزيارات تاع قسم الاشبال وكشافة كما قسم الجوال، يعني عباره مضمومه يتراوحوا بين الجوال بين 18 حتى ما فوق. يعني زيارتهم ما تكونش الدحدح، ما تكونش بالبدير، ما تكونش تشوفوا الاماكن الاثريه والاماكن اللي نجموا ياخذوا فيها نظره وياخذوا عليها، ربما ياخذوا عليها فكره، كمتاحف، ك متحف الصلام، وكان مازال محلول. احنا والله تولي حد الان مازال ما برمجناش، راهو احنا باش اما جواله ديما نشوفوا اماكن، اما يمكن بحث جهوي في ولايه من الولايات الموجوده المجاوره، يمكن حاجه يعني حبش يستفاد منها جواله، لانه مش نشوف الصيد ولا الغزال ولا الجوال باش
4: يعني قائد ربما البرنامج ينجم يتبدل هكا باختيارهم هم لمختلف الفضاءات والا البلايص اللي يحبوا هم يكتشفوها.
3: لا مش باختيارهم، لا اختيارهم هم، نجم يقول لك نطلع بقرنين نقعد في القهوه في الليل نخلوه يمشي.
4: اقتراحاتهم يعني تكون
3: هم يقترحوا واحنا كاطار
4: توجيههم.
3: نوجههم الاتصال بمكان اللي باش يعملوا فيه كذا، لا يكثر على الاسئله ولا يحرجوا، نعرفوهم كيفاش باش يعملوا ويجيبوا لنا الفائده من بعد. اللي نعملوا تقييم ونشوفوا كل طلعة كل رهط من رهوط اللي مشى يعمل بحث ضايع ولا مشى يزور في متحف ولا مشى يزور كذا، تقييمه نشوفوا نقروا التقرير اللي عملوه، واحنا بدنا نستفادوا، انا مشيت البقعة الفلانية نستفاد من اللي مشى البقعة الفلانية الاخرى. يعني ما نحطوا روسنا على الوسادة في الليل الا ما كل رهط من رهوط الموجودة معنا ياخذ فكرة على البقعة اللي ما مشلاش.
4: نعم، يعني كل يوم يكون ختامه تقييمي وتبادل التجارب، يعني لو الافكار والا الاكتشافات، كل حد هكا معناها اكتشف حاجه.
3: طبيعه الحال هو هنا اول حاجه الاكتشاف، هو اول ما يبدو اكتشاف المكان اللي احنا فيه، فما اولاد جو معنا ما يعرفوش برسدريه، اليوم اليوم اليوم احنا عندنا نهار الثاني، احنا خلطنا امس وافتتاح اليوم، اليوم مازالوا يكتشفوا في الماء في النهار، وتوا حاليين قاعدين يوصلوا كل كل كل كل راه في بقعه من البقايا. ما نحكيش على مجموعه تنار، ونحكي على المجموعه كلنا تو، نحكي مجموعه تنار تو بعد حتى هذا كانت حبي بالنسبه، نحكي على جو المخيم ككلنا وانا تو.
2: به برشا شلا موافقين سي مصطفى، تحياتنا للكشفين الكل المشاركين، الانضباط ثم الانضباط ثم الانضباط، وان شاء الله تتعدى المختلف الانشطه اللي محضرينه في هذا المخيم هذه تكون عال العال. تحيه لكم قائد والى اللقاء.
3: بربي ثم كلمه نحب نقولها،
2: تفضل.
3: انا بالمناسبه دي بربي حبيت نشكر كل من ساعد الأفواج بخرج من جهة قفصة من قفصة إلى أماكن المخيمات اللي هو رأس نذكر ما نذكرش الأسماء، نذكر الشركات، شركة قفصة، السيد الوالي الولاية، السيد مدير القوافل، السادة المعتمدين، كل صراحة بذلوا مجهود باش وصلونا كل، وهذه آخر دورة وما حرم حتى فوج من قفصة باش ما يوصلش لمكان مخيم. هذه مناسبة باش نشكرهم الكل ومشكورين، وإن شاء الله ونعطيهم تحية كشفية، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين.
4: وصل تحيتك قائد مصطفى، مبروكي، تحياتنا، إلى اللقاء.

برشا امنياتي نذو حياتي برشا احاسيس لي نحياتي حليت دعيت وحدي في السر ما تكونش ايامات ما صدقتش اش عطيك عشت معاك تريب ما صارش عشنا حاجه تيرش كل من اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوه بعيد تقول لي هذا ما يتقال

مش مسامح روحي في حلمتين. ضاع وقت وانا سارح، ضاع وقت وانا سارح. عشت معاك نهاري كأنه سنين، واللي كان يصير بحاجة حبيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل. نعرف اصبحاتي لو كان بيك بديتهم، احيتي معاك انا علاش وين وفاش وفين. ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم، ما كناش واعيين كي منيو بالعين.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وصحابة كيما يقولوها
0: يس
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟
7: ساعة
6: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
8: اليوم هاني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك.

0: سؤال عطاير، شكون كان يغني في الغنية هذه؟ رياض الإجابة.
1: إيهاب توفيق ولا حميد الشاعري ولا
0: عندك زوز احتمالات، عندك حيدر احتمال،
1: مصطفى قمر ولا
2: إيهاب توفيق.
0: إيهاب توفيق، شكرا لك، الإجابة صحيحة.
1: لا اسمعني، هما متاع التسعينات خاصة الأغاني هذه متقاربين الأصوات،
0: لكن تبقى ديما النبرة متاع إيهاب توفيق معروف.
1: اسمع، يتصور من الاستوديوهات متاع التسجيل فما
0: نوعية، جودة الصوت،
1: نوعية متاع صوت تخليك متقارب
0: رياض، يعني ديما فما جوانب أخرى معناها ماهيش تغطي على الإجابة.
1: التكنيسيان في الصوت بالحق معناها الأصوات قريبة برشا.
0: بالنسبة لنبرة صوت الفنان تتأثر بالتقنيات الصوتية، بجودة التقنيات؟
1: شوف مثلا إيهاب توفيق مش كما قبل، كما تو يعم في جولة في المهرجانات،
0: مش كيف المباشر، كيما المسجل زي كيما الفنانين الكل.
1: هو هذاك اسمع، الذكاء الصناعي نتاع، مش الذكاء الصناعي، الذكاء نتاع الاستديوهات نتاع التسعينات والالفينات. اي خلينا نمشي، ترى نحكوا كوره، عنا البطوله باش ترجع.
0: على يهبني معنا نغني بصوت نانسي عجر مثلا، نجم نبي هكا كراولي مثالش،
1: كل شيء متاح تو.
0: من هنا الاخر حصة اسمه غني.
1: حايدر اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا رياض، مرحبا بيك، مرحبا بناس كل مستمعين عبر اذاعه قبس.
1: مرحبا بك، انت توا كصفتك معلق مع رياضي تفرح هكا بالعوده نتاع العوده البطوله، يعني شنو الاحساس نتاعك باش تتقبل هكا عوده الروح للبطوله المحترفه او الجوله ان شاء الله باش تكون نهار 22 اوت؟
0: الجيش الإجابة
2: حاجزني.
0: روت هن رياض، لازم معناها يطلع لك بسؤال تعجيزي،
2: لازم سؤال معناها يكونوا صادقين يا مش صادقين، واحد من الاثنين. ايش تحب بالضبط
1: معناها مازال بك.

0: اللي صار من في عملية القرعة في حد ذاتها من في مكتب الرابطة، وكان حاضر عضو مكتب الجامعي معز المستيري. الجامعة طالبت من مكتب الرابطة أنه يعيد القرعة من جديد. الرابطة رفضت هذا وقدمت مقترح للجامعة أنها بس تراسل الأندية وتاخذ رأيهم معناها في الموضوع هذا. كل الفرق وافقت على القرعة هذه لأنه مساعدتها نوعا ما، إلا الملعب التونسي فريق واحد كما ذكرنا كان اعترض على هذه القرعة، دونك تم الاعتماد عليها. منطقية رياض، ما فماش حاجة معناها هذا هو معناها نجمة لو يلعب معنا فريقي في الجولة الأولى ولا تلعب مع هو معناها من الأفضل بالنسبة للفرق الكبرى انها تلعب المقابلات تاعها صعيبه ديما في الاول. بالنسبه لفرق مثل نجم متلوي اتحاد بن قرين وغيره ديما يخيروا الفرق هذه تجيهم في الجولات الرابعه والخامسه باش ياخذوا اكثر عدد من النقاط،
1: اصلا زاد في مساله التنقلات وغيره.
0: هذا هو
1: اكثر تفاصيل معك حيدر عون في فلاش سبور.
2: فلاش سبور، فلاش سبور.
0: أجمل تحية رياضية لسهلة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي. البداية بالجولة الرسمية والبرنامج الرسمي والجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، موسم رياضي جديد، موسم 2026-2027. التعيينات متاع المقابلات كانت نزلت اليوم على مكتب الرابطة السبت والأحد على دفعتين. السبت 22 أوت انطلاقا من 4:30 في كل الملاعب في باردو، الملعب التونسي يستقبل النادي الصفاقسي، ملحمة ممسوسة يستضيف الاتحاد المنسيري في انتظار تعيين ملعب للمباراة، اما الملعب الاولمبي بسوسة او ملعب وليل احوار بحمام سوسة. في المهيري في صفاقة ستقدم الرياضي بساقيت الدائر يواجه الشباب العمران، وفي بن قردان الصناعي الاتحاد الرياضي بن قردان يستقبل النادي الرياضي لحمام النمف. بالنسبة للدفعة الثانية باش يكون نهار الاحد 23 اوت انطلاقا من 4:30 في كل الملاعب. في المتلوي نجم المتلوي يستقبل النادي الافريقي في رادس الترجي، في كلاسيك البطولة يستضيف النجم الساحلي، وفي 15 اكتوبر نادي البنزرتي مع مستقبل المرسى، وفي مركب عبد السلام كازوز ترجي العكارة ترجي جنوب يستضيف الاولمبي البيجية. على الميركاتو وطبعا السوق الانتقالات الصيفية، اتحاد بن قردان تمكن من تجديد عقد متوسط الميدان الهجومي إدريس المحيرسي لمدة موسم واحد، كما تم أيضا تجديد عقد اللاعب قيس فضيل لمدة موسمين إضافيين بعد عودته من تجربة الموسم المنقضي مع سبورتينغ المكنين. عماد بن فرز سيمضي للترجي الرياضي التونسي لثلاثة مواسم بعد موافقة الفريق الأذري على العرض اللي جاوزت قيمته 1,000,000 يورو. يعني لاعب في الحقيقة يعني قادر على تقديم الإضافة نظرا لما قاعد يقدم فيه مع الفريق متاعه. عرض كما ذكرنا رسمي بالنسبة للترجي لهذا المهاجم بقيمة 1,000,000 يورو. هي المديرة للنادي الافريقي قررت تعاقد او تراجع عن تعاقد مع المدافع المالي سيمبرا، وياتي هذا القرار بعد سقوط اللاعب في الاختبار الطبي الثاني اللي يقيم اليوم باحدى المساحات الخاصة في تونس العاصمة. نذكر النادي الافريقي يواصل في بحثه عن ثنائي خط دفاع لتعزيز صفوفه في هذه السوق وفي هذا الميركاتو. نحكي على مستقبل القصرين، الهيئة المديرة للفريق تعاقدت بصفة رسمية مع ثنائي حسام بن حيزية ومحمد أمين الكنيسي، وسبق لحسام بن حيزية اللعب مع نادي الصفاقسي ثم كوكب عقارب اتحاد تطاوين قبل الالتحاق بمستقبل القصرين. في المقابل محمد أمين الكنيسي لعب الموسم الماضي في تجربة عراقية قبل أن يغادر ويعود البطولة التونسية، لعب سابقا مع نجم المتلوي شبيبة القروان وغيرهم من الفرق. ننهي جولتنا الرياضية بالجامعة التونسية لكرة السلة اللي كانت أعلنت عن مواعيد مواجهة المنتخب التونسي في النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 اللي ستدور بقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 أوت حتى 30 من نفس الشهر. بالنسبة لبرنامج المواجهة، تونس الكافير يوم 27 أوت، تونس الكامرون يوم 28 أوت، وتونس جنوب السودان يوم 30 أوت الجيرية. أخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية لإذاعة قبصة. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء. نرجو لك الرياض نكمل معاك من المشوار.
1: شكرا لك حيدر، يعطيك الصحة. احنا نغام نخرج ونستقبل مكالماتكم الهاتفية اليوم فيما يخص المسابقة، نسأله على

0: معدل استهلاك التونسي للفرد الواحد بالنسبة للمياه 20 إيترا ولا 120 إيترا ولا 220 إيترا يوميا. بالنسبة لسؤال مهرجان قفصة لدولي نسأل شكون الفنان المغني اللي باش يأثر سهرية الليلة في المركب الرياضي محمد رواشد. غنية ونبدو نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730، وإلا تنجموا زادة تجاوبونا على صفحة إذاعة قفصة الجولافيش الخاصة برنامج صيفك على كيفك، ومرحبا بكم.
1: إذاعة قفصة في أم العرايس على 89.2.

0: ديما معكم في منوال صيفك على كيفك.
1: 41 دقيقة بعد الخمسة، أهلا وسهلا ومرحبا كل مستعملي طريق، إن شاء الله ثنية أمنة ثنية زينة عدلوا. ديما مشتكم مع إذاعة قصة عندكم ما تسمعوا.
0: مرحبا بكم، تشاركوا معنا توا فيما يخص زوز المسابقات وكيف كيف تختاروا واحدة من المجموعات الغنائية. يلا نبدأ نستقبلوا أول مكالمة
1: ولا رسالة هاتفية. عسامة مرحبا.
2: هلو عسامة،
1: أهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: سماح النفطي.
1: سماح النفطي، منين تكلمي فينا مدام سماح؟
2: من حي النور.
1: من حي النور، يلا. استهلاك الماء حسب الصونايد قديش؟ قديش قديش من لتر انت عم يعني. استهلاك الفردي معناها للشخص الواحد
2: يعني في النهار قديش يشرب ولا قديش؟
1: لا قديش يستعمل الماء من شرب من دافة من اي
0: ولا 120 ولا 220 لتر
1: زعما قديش؟
2: ممكن حكيت 120 كذا لشخص واحد. 120
1: به. وتحبي تشاركي في المسابقة الخاصة بحفلة الليلة؟ شكون الفنان اللي بش يكون حاضر في مهرجان برج؟
2: الفنان كريم بوزيين، اسمه يعني كازو يعني.
1: شكرا لك يعني، يعطيك الصحة مدام، شكرا. إلى اللقاء. تيسان موالي، ألو.
0: وين المجموعة تصوت لها؟ يلا خلينا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
3: عسامة.
0: عسامة شكون معنا؟
3: معك فاطمة. هلو
1: مدام فاطمة. مدام فاطمة، اي تفضلي. تحية للرياء.
3: تحية لكم الزوز والعاملين معاكم والكيب الكل.
1: الله يخليك
3: حبيبة.
1: الله يخليك مدام فاطمة. انا هي قائمة، اي انا هي قائمة باش تختاري.
3: والله عبد الحليم مع في رياض.
1: وعبد الحليم امس مع مدام ايناس، ما شاركتيش معنا انت امس؟
3: امس شاركت جملة ما تعديتش.
1: ما يسالش ما يسالش، اليوم نختار عند اللي بالاسمر عبد الحليم.
3: ما تعديتش عبد الحليم.
1: شاركي معنا في مسابقة.
3: يستهلك 120 لتر الإنسان الواحد.
1: 120 لتر من الماء بالنسبة للفرد. نعم. وبالنسبة للمسابقة المهرجان
3: ما نشارك فيها، ما نستمح فيها.
1: باهي شكرا لك، يعطيك الصحة.
0: نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
4: أهلا رياض خوي.
0: مرحبا بيك. صحوات سي بشير، لاباس؟
4: سلمني على النوسة بربي.
1: عايشك، يعطيك الصحة سيدي. مرحبا.
4: هذه المسابقة دي نتاع الماء 120 وهك القائمات حطوني وين تحبوا. ما نحن اللي فات 70 سنة ما اللي فات 70 سنة هانوا يحطوه.
1: راهو اللي فات 70 سنة هذاك الخير والبركة، وراهو 70 سنة وأكثر.
4: راهو إن شاء الله ربي يسد فيك
1: سي بشير ويدندن مع الأغنية ويعيش لحظة الحياة كما هي.
4: يدندن معاه كما رياض خويا يعرف أشين هو بيعتي محمد عبد الوهاب، محمد عبد المطلب، محمد العذبي، كلهم في محمدات ومحمد الذي بالدايخ ومحمدات كل محمدات.
1: باهي باهي سيدي
4: تو باهي بنتي.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة.
4: باهي.
0: يلا نمشي لاتصال موالي. أهلا وسهلا
5: عسامة. رياض
0: عسامة مرحبا بيك.
5: لاباس
0: عايشك. مرحبا بيك عايشة.
1: الحمد لله. شو حالك مدام عايشة؟
5: لاباس الحمد لله. شحالك انت لاباس؟
1: الحمد لله.
5: تحية لك الفريق العامل معك.
0: شكرا. اي عايشة يلا. قديش انت قديش في النهار من نيترا تستهلكي كل شيء؟
1: خايفة تفوت ال 220 والواحلين.
5: ياسر 220 الفرق الوحدة.
1: اي
5: 120 هذاك في الوسط، هذاك 20
0: شوية. وين المجموعة اللي صوت لها؟
5: نعم صوت المجموعة الشائنات.
1: ليش تضحكي مدام؟ علي شمتي من الرياض؟
5: هذيك فيها عبد الحليم وهذيك فيها
1: فريد لطر.
0: حاجة مالك دري من فريد لطر ولا من عبد الحليم؟
1: أنا ما يخيبناش ظنكم.
0: أكو
1: خليك، يعطيك الصحة.
0: زوز أذواق باهية، الفايدة أنتم هم الرابحين. يعطيك الصحة يا عائشة، سجلنا الاقتراح متاعك، شكرا لك. يلا نمشي للاتصال الموالي.
1: ألو عسامة.
6: ألو
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
6: يا مرحبا نورتي الحتة غير المصري
0: يا الله الله الله.
1: نورة بوجودك يا أختي. مين معانا؟
6: معك عزيزة في جراوي متلاوي.
1: شنو الأحوال يا مدام عزيزة؟ لاباس
6: الحمد لله. يا انا بس عليك الحمد لله يا اخوتك رجعت.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: روع عمل فينا كرياض، الحمد لله كي رجعتينا.
1: تنفسنا السعداء.
6: اصلحك الشيء اللي كي رجعت.
1: شفتي ما قلتي انا وقتش نخرج نخرج كان في البرود. باهي ان شاء الله ديما احنا معناها موجودين معاكم في كل الايامات، نعيشوا تفاصيل الحياه من اول ما نحلوا عينينا حتى لاخر الليل، السهريات والكل. معناها تتلقونا تتسمعونا اكيد في كل يوم، نكونوا حاضرين معاكم على موجه اذاعه القبصه. يلا
6: الله ديما معاكم.
1: الله يخليك. تصويت لشكون اليوم؟ قيمت شكون
6: اليوم؟ اليوم غدوة كانت عيد المرأة.
1: أيوة
0: بعد غدوة عاد عيد المرأة، بعد غدوة
1: القتل
0: هذا نهار الثالث.
1: بداية من اليوم وغدوة عندي زوز أصوات هكا هو عنا زوز أصوات. شكرا ليك. وبالنسبة للمسابقة أنا اللي باش تشاركي فيها ولا في الزوز؟
6: وتاع الماء.
1: نتاع الماء قديش يسهلك الفرد الواحد كمية الماء؟ 120 لتر. شكرا ليك، يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك.
1: إن شاء الله إلى اللقاء.
0: يلا نمشي لاتصال مويلي. أهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة، مرحبا بيك. مرحبا سي حفناوي. مرحبا سي حفناوي،
7: تحياتي لك الفريق الكل وكمال أحمد.
0: مرحبا،
1: شكرا.
0: يلا الإجابة متاعك؟
7: متاع الماء 120.
0: باهي، وين المجموعة الغنائية اللي صوت لها؟
7: ديك أنت.
0: باهي، وبالنسبة للفنان اللي يغني الليلة في المهرجان، مهرجان قفصة الدولي،
7: نجلس عليه الفنان.
0: باه باه، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، شكرا لك.
1: صحة صحة فناوي، شكرا. إلى اللقاء. عنا مازال عنا اتصالات، عنا مشاركين عن طريق الفيسبوك. فاطمة علوي تحيينا، شكرا ليك. نزيها بشتنية تقول مساء الفل، الإجابة 120 لتر، نختار القائمة الأولى. نزيها بشتنية، شكرا فاطمة علوي، الإجابة 120 لتر. عطلة سعد، كريم بوزيان كازو، محمد سعد يسلم علينا ويصوت القيمة رياض، محمود صالح كذلك يقول كمية الاستهلاك هي 120 لتر، نختار مجموعة رياض. أمسية طيبة، شكرا ليك. صالحي سندس تقول مساء الخيرات، الاستهلاك اليوم للفرد الواحد 120 لتر. مهيمن عمر الإجابة، كريم بوزيان كازو، أمين بحري أيضا يقولنا الكازو في العشرة نتاع الليل. حنان هنام ناصري تسلم علينا من قفصة، الإجابة الاستهلاك التونسي 120 لتر من الماء، نختار مجموعة رياض. محمد سعد شكرا لك على البطاقات الجميلة، كسيفك على كيفر ماهر محجوب يقول الفنان كازو الاستهلاك 120 لتر، وأيضا محمد سعد يدون إجابة 120 لتر.
0: يلا نأخذ مكالمة أخرى. ألو ألو، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
8: تحية ليك أخوي رياض، تحية للنوسة، تحية كما فريق.
0: عايش، مرحبا بيك رؤى.
8: ميار،
0: مرحبا. مرحبا بيك ميار،
8: عايشك. مانيش نمشارك في المسابقة، ونصوت القيمة خوي رياض عبد الحليم.
1: عبد الحليم،
0: يعطيك الصحة،
1: شكرا.
0: سجلنا الاقتراح متاعك وإن شاء الله تسمعها في آخر الحصة. شكرا ليك.
1: اتصال موالي. عسامة، مرحبا. كازو. ألو كازو، شكون اللي قال كازو؟ لحال الباب ولا اللي هز تليفون؟ ألو عسلامة.
9: ألو عسلام،
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
9: أحلام سعد.
1: أحلام سعد، منين تكلمي فينا؟
9: من حي سرور.
1: من حي سرور، إجابتك يا أحلام؟
9: الفنان؟
1: أي
9: كريم بوزيان.
1: كريم بوزيان، انت تحبي تشاركي في المسابقه نتاع الفنان؟
9: اي.
1: باه، شكرا لك يا احلام، يعطيك الصحه، دونا الاجابه.
0: شكرا لك. يلا نواصلوا معاكم في رحلتنا اليوم من منوعة صيفك على كيفك على موجة إذاعة القبصة، راجعين معاكم بعد نشرة اخبار الستة. نواصلوا مع الموسيقى والايقاعات، ما تبدلش الموجة.
10: صيفك على كيفك.
11: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
12: لاباس لاباس.
10: مسيناكم.
13: شكون البرنس نتاع السيف؟
10: تراندي
14: الدلاعة
10: تفرشيكا
12: نا خيراني ما نشكرش عليه.
10: مصايف
15: وسخانة كيما يقولوها
10: جس
15: الصيف ضيف أيامات ويوفر كل شيء.
10: عاشق مغروم
16: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
10: إنوف تيك
17: تشربوا حاجة؟
18: ساعة
17: ساعة
18: أنا عايز أسوق.
10: العيشة فرح
19: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
10: سيفك على كيفك.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: الو؟ ليه ليه ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
2: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
2: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذيا ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث بالهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السياره. الو؟ لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامه المرور.
4: اذا تقفصه مرايه تتكلم، مرايه تتكلم.
5: السادسة مساء الموعد مستمعين الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: في هذه النشرة، جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لمتابعة الاستعدادات الجارية لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة. إطار احتفالات الجهة بالعيد الوطني للمرأة، توزيع 17 إشعارا بالموافقة لتمويل مشاريع نسائية ضمن برنامج رائدات بولاية قبلية. وفي العالم، مسؤولون عسكريون أمريكيون يبلغون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهاتين. انتظمت اليوم جلسة عمل بمقر ولاية قفصة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة. وأكد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي بالمناسبة في تصريح لزميلة هدى منسية بأنه تم استكمال مختلف التحضيرات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة على المستوى اللوجستي والبشري، مشيرا إلى أنه لن يسجل أي شغور هذه السنة على مستوى إطار التدريس. كما أفاد مندوب التربية بأن أشغال الصيانة والتهيئة لعشرات المؤسسات التربوية متواصلة، حيث من المنتظر استكمالها في 17 مؤسسة قبل العودة المدرسية. وفيما يخص تأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب، فأوضح أنه تمت برمجة تركيز خزانة مياه في 12 مؤسسة تربوية لجانب حفر 7 أبار، وذلك لتجنب الانقطاعات المتكررة للمياه. وفي خصوص النقل المدرسي، قال المندوب الجهوي للتربية إبراهيم الرويسي بأنه تم الاتفاق مع الشركة الجهوية للنقل القوافل على تعزيز عدد من الخطوط بحافلات إضافية.
7: مندوبية التربية ووزارة التربية على تم الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ في افتتاح السنة الدراسية 26-27. جهة قفصة تحتوي الآن على 45 مشروع بصدد الإنجاز، في حدود 17 مشروع باش يكونوا جاهزين في منطلق السنة الدراسية. تابع الصيانة، جاهزية قاعات للتدريس، وحدات صحية، وكذلك مؤسسات برمتها تم إعادتها عن الوادي الأرطب المتلوي، ربما تتأخر شوية على بداية السنة الدراسية. عنا العقيلة قفصة باش يكون جاهز إن شاء الله لاستقبال أبنائنا التلاميذ في حلة جديدة. على مستوى الموارد البشرية، تقريبا هذه سنة من سنوات عديدة أول مرة تخرج حركات مقل بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في هذا الوقت المبكر. احنا اليوم 11 خرجت تقريبا مختلف الحركات، بقيت فقط الحركات الإنسانية، وهذا باش يساعدنا على أن تكون مؤسساتنا التربوية متوفرة على كل إطارها التدريسي. المنطلق سيكون دون شغلات باش نوفروا المدرسين لكل أبنائنا التلاميذ. احنا في تواصل دائم مع شركة نقل القوافل، إن شاء الله الخطوط التي تعودنا على أنها تكون موجودة باش تكون موجودة، وسيتم دعمها حسب ما وعدتنا به إن شاء الله شركة نقل القوافل. المسألة الأمنية عندنا بعض النقاط السوداء، إن شاء الله في المجلس الجهوي للأمن اللي باش نحضروا فيه كطرف باش نأكدوا على ضرورة وجود بعض الدوريات الأمنية في مناطق نعتبرها احنا سوداء، أحيانا نتعرض فيها أبنائنا التلاميذ لبعض الإشكاليات.
5: وخلال هذه الجلسة أيضا أفاد الكاتب العام لجامعة قفصة رضا بلطيف بأنه تم تخصيص 4000 مقعد للناجحين في البكالوريا 2026، حيث تم خلال الدورة الأولى من التوجيه توجيه 2443 طالبا في انتظار نتائج الدورة الثانية وكذلك دورة إعادة التوجيه. وأشار إلى أن هناك تأخير من قبل مقاولات البناء في استكمال الأشغال في عدد من المؤسسات الجامعية.
8: في إطار استعداد العودة الجامعية 2026-2027 تم فتح ما يقارب على 4200 خدمة ببيت ناجحين في شهادة البكالوريا. خلال الدورة الأولى تم توجيه 2443 طالب بانتظار بقية نتاج الدورة الثانية ودورة إعادة توجيه. بالنسبة لعدد إطار تدريس يحدد ب 750 إطار تدريس. في جامعة قفصة انطلقنا في الاستعدادات الجيدة لانطلاق السنة الجامعية المقبلة بتوجيه مراسلات إلى جميع المؤسسات العناية بالمحيط الداخلي والخارجي والصيانة. بالنسبة للإشكاليات التي تمر بها جامعة قفصة خاصة في علاقة بالبناءات، عندنا الفضاءات المتواجدة بكلية العلوم بقفصة فما تأخير في تسلمها، وهذا اللي خلى أنه المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة شهدت خلال هذه السنة نقص في عدد الطلبة الموجهين لها، فما تأخير في بناء مقر المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة وتأخير في بناء مقر المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة. الأسباب هي في علاقة بالمقاولات، الأغلبية مشاريع يعني وطنية تم التنسيق مع الإدارة الجهوية ومع السلطة الوطنية لتذليل هذه الصعوبات. بالنسبة للتداعيات هي تخلي أنه القابلية نتاع توجيه لجامعة قفصة تنقص. احنا كي نحكي على معهد عالي للفنون والحرف يشتغل في فضاء ماهوش مخصص للتكوين، يعني ذا خصوصية للتكوين في الفنون، أثر على عدد الطلبة الموجهين للمؤسسة هذه وخلانا أنه في بعض الوضعيات أنه شعب ممكن غلقها خلال السنة المقبلة، نظرا أنه فما قرار من وزارة التعليم العالي أنه وقت اللي يكون عدد الموجهين أو عدد المسجلين فعليين بشعبة جامعية يقل عن 20 طالب يتم يعني إعادة توجيه الطلبة الموجهين جدد في شعب أخرى. بالنسبة للمسالك اللي عندنا سنة تم فتح يعني مسالك جديدة يقاد عدد المسالك جمليا بجامعة قفصة 60 مسلك. بالنسبة لعدد الطلبة سيشهد ارتفاع طفيف يقدر ما بين 9700 طالب إلى حدود 10000 طالب. جامعة قفصة فيها 11 مؤسسة جامعية، 10 بولاية قفصة ومؤسسة واحدة بولاية توصل.
5: هذا وستنطلق السنة التكوينية الجديدة يوم 17 من سبتمبر القادم باستقبال مختلف مراكز التكوين بولاية قفصة أكثر من 720 متكونا في 9 اختصاصات. ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحام فإنه تم إحداث اختصاصين جديدين في اللحام الصحية وصيانة أجهزة التبريد والتكييف باعتبار تزايد العروض لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الدولية بشأن هذين الاختصاصين.
9: الاستعدادات الجارية تتمثل خاصة في تهيئة الظروف البيداغوجية، ظروف الإعاشة، ظروف النقل، ظروف الإقامة بفائدة المتكونين، وخاصة جاري الاستعداد ليه هو تكثيف عدد التربصات ومواطن التربص بالنسبة للمتكونين اللي باش يكونوا بتاريخ 17 سبتمبر إن شاء الله تاريخ العودة في حدود 721 ما بين وافد جديد على المركز في اختصاصات 9 معروضة على التكوين وما بين مواصلين للتكوين ليكون العدد الجملي للمتكونين في حدود 721. هذا رقم يعتبر مؤشر إيجابي لأنه تم بعنوان السنة الفارطة تم إحداث وتركيز زوز اختصاصات جديدة في مستويات واعدة في اختصاص الصدور وفي اختصاص تقني سامي في صيانة أجهزة التبريد والتكييف. هذوما عندهم طلبات خاصة على مستوى سوق الشغل الوطنية وكذلك حتى على مستوى سوق الشغل الدولي لأنه تم عروض كبرى تورد على الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الدولية اللي تتلقى تباعا عروض للانتداب والتوظيف بالخارج. يهم أبنائنا أنه يتكونوا في الاختصاص هذا اللي يعني يلقى رواج على مستوى سوق الشغل خاصة الدولي.
5: كما أشار المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة إلى أن الشركة الجهوية لنقل القوافل بقفصة تعهدت بتأمين خط ثاني يربط مدينة المتلوي بمركز التكوين المهني بالعقيلة باعتبار وجود عدد هام من المتكونين بهذا المركز من أصلي معتمدية المتلوي. إلى ولاية قبل الآن وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة تم اليوم بمقر الولاية توزيع 17 إشعارا بالموافقة لتمويل مشاريع نسائية في مجالات مختلفة ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات وفق ما أكده المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي سامي البكري.
10: توزيع إشعارات بالموافقة على إنجاز المشاريع في إطار برنامج رائدات لفائدة 17 منتفعة للبرنامج هذايا للمشاريع متنوعة مختلفة. عندنا مشروع فلاحي بيوت محمية، مشروع بيع الورد الطبيعي، مشاريع خدمات محضنة أطفال ورياض أطفال، ومشاريع ذات صبغة تجارية خياطة، كذلك مشاريع التجميل قيمة 23000 دينار. الجملة لكل المشاريع ال 17 هذوما 173 دينار و 850. المشاريع هذه بتساهم في تقوية التماسك الاجتماعي للمنتفعات بالبرنامج البرنامج لهم هم ولعائلاتهم. ربما هي مشاريع تبدا صغيره وبسيطه، لكن كل المشاريع الكبيره تبدا صغيره، حتى القدره التشغيليه اذا ما كانتش قويه ياسر ان شاء الله بنجاحهم بمثابرتهم يكبر المشروع وتكبر القدره التشغيليه نتاعها. وهذه الغايه ان تكون المشاريع المحدثه في اطار برنامج رائدات تساهم في بناء نسيج اقتصادي بالجهه وتساهم في اقتصاد الجهوي من خلالها تثمين القدره الحرفيه والذكاء لدى فتيات ونساء ولايه قبلي. مشاريع مختلفه ان شاء الله تساهم في بناء نسيج اقتصادي كبير. هذه الدفعه الاولى من المشاريع وان شاء الله باش تواصل الجلسات. عندنا جلسه في اخر شهر اوت المجموعة اخرى من المنتفعات. تقريبا تو المشاريع اللي انجزت في اطار برنامج رائدات من انطلاقه نهزت 200 مشروع، القيمه نتاعهم تقريبا فقط 2 مليار، قدره تشغيليه كبيره تقريبا اكثر من 800 موطن شغل. هذا يساهم في دفع انتاج الجهوي ومسك الاداره والوزاره والدوله بالمشاريع هذه اللي تساهم في الجانب الاجتماعي بصفه كبيره في تكريس الدور الاجتماعي للدوله.
5: في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيدة معرضا للحرفيات وكذلك المجامع الفلاحية النسائية. أمل العبدولي كهيئة مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيدة تتحدث بأكثر تفاصيل عن هذا المعرض.
11: معرض يشمل النساء الحرفيات، نساء اللي هم يمكن المجامع التنموية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد، النساء المنتفعات ببرامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، برنامج رائدات أو برامج التمكين الاقتصادي. عندنا مجموعة أخرى من النساء صاحبة المشاريع كذلك يشاركوا معنا في المعرض. المعرض هو تضمن الهدف نتاعه مساعدة النساء على تسويق وترويج المنتوج نتاعهم، وإن شاء الله في السياق هذا بصدد إطلاق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منصة التسويق لفئة النساء كيف اللي هم صاحبة المشاريع على ولاية سيدي بوزيد، باش يتم مساعدة ثلاثة نساء بعد قاعدة جلسة عمل على مستوى جهوي ولا مركزي اللي هما زوز على مستوى الحرفيات، واحدة على مستوى المشروع على المجامع التنموية باش يتم مساعدتهم على ترويج منتوجهم عبر منصة التسويق منصة رقمية اللي تصل على بسبب إطلاقها في أقرب الأجيال على مستوى وطني.
5: عدد من المشاركات في هذا المعرض، تحدثنا للزميلة ألفة خصوصي عن أهمية المشاركة في مثل هذه المعارضة للتعريف بمنتوجاتهن.
12: في دار سيدي بوزيد حرفية في التزويق على جميع المحامل والرسم والكونكريت. أول مرة الحقيقة نشارك في المعرض، حبيت نعرف المنتوج أكثر ونشجع كل واحدة تشارك في المعرض خاطر فيها برشا حاجات باهية للحرفيين، تنجم تكبر مشروعك أكثر وتتعرف أكثر في العبيد وفي العادة الروج في الفيسبوك. مبادرة باهية.
13: مبروك عبيدي، حرفية وصاحبة مجمع ننتجو العولة وما تبعها، وعندي خدمات أخرين تابعين التعليب، طورت فيه يعني. جينا للمعرض هذا باش نسوقوا منتوجاتنا باش نعرفوا بهم، خاطر نحن كل مره رانا نطوروا في المنتوج. وحيده ربعاوي من في الجزائر في الحرفيه في تقطيع الازهار والنباتات وصلاص الزيوت، جبت منتوجات ما كثرتش برشا بحكم الصيف والسخانه، جبت شويه كلامها اشهريه باش نتعرفوا باش نوزع شويه كارت بزيت ونخدم على روحي ان شاء الله. شاركت في برشا معارض، في معرض الدولي بتاع جابس، في معرض الساحلين، في معرض هنا في سيدي بوزيد 6 معارض، خديت تكريم من المندوبيه.
5: إلى ولاية القصرين الآن، حيث نفذ عدد من المواطنين بعمادة السمامة من معتمدي تصميت له وقفة احتجاجية، وذلك للمطالبة بتزويد المنطقة بالمسارح للشراب، وذلك إثر تأخر استغلال البئر المنجزة بهذه المنطقة. عدد من المحتجين تحدثوا عن أبرز مطالبهم للزميلة فدوى القرمسية.
14: عيمة السمام عليها 7000 ساكن، 70 سنين نستنى في نقطة متاعنا، نطلب الشرط المحلي والجهوي وحتى الوطنية نحبوا تدخل، نعم نحبوا تحقيق، عملونا تحقيق على الموضوع هذاي.
15: عبد الزق زيادي ليه محلي لعيمة السمام وطنية سبيطة، عنا مشكلة عام من 92 نحن نتراقبوا في الماء، جت الميزانية توفي 2026 مش يحفظونا بيري يلون عمال السمامة كاملة. وقت يحفر المقاول 180 متر استبشرنا بالماء، والمقاول قال الماء ذا يشرب عمال السمامة كاملة. فوق تهبط الكسوة غلت البير وصب الجريفين بير فقط نبطي كسوة فكت العيون. عنا من نهار نربع ونحن عنا احتجاج سلمي، هذا نطلب منكم بكل لطف للإسراع نحلها مش لهذه
14: وقفة احتجاجية سلمية جدا. مواطنين يحبوا يفهموا التجربة الأولى صارت لتزويد منطقة السمامة صارت عام 1992، صارت التجربة الثانية عام 2026، اللي صار 1992 صارت 2026، قالوا راه انهارت الاثنين باش تجي المهندس يخدم الماء. لكن للأسف شديد ثم حلقة مفرغة ما بين المواطنين وإدارة الفلاحة، يعني ما فناش تجاوز. طالبين المواطنين، طالبين أن يجيهم فني يقول لهم على المشكلة.
5: وطني، لأن تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكرة يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجانية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهياكل المعنية. كما تم الاتفاق على تعزيز الجاهزية على مستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتداخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. وتشمل الإجراءات أيضا تحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لإفادة المواطنين مع إيلاء عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. في أخبار العالم، أبلغ مسؤولون عسكريون أمريكيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محاولة سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر، وذلك وفق ما نقلته شبكة NBC نيوز الأمريكية. في هذه الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه طالما استمر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا. وفي ليبيا قالت شركة البريغا لتسويق النفط في بيان إن حريقا مصحوبا بسحب كثيفة من الدخان اندلع في خزان وقود بمصفاة الزاوية بعد التعرض لهجوم بطائرة مسيرة. وقالت وزارة النفط الليبية أن الخزان كان يحتوي على حوالي 4.5 مليون لتر من البنزين اشتعلت فيه النيران وانهار، وذكرت أن سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة طالت المجمع النفطي ومصفاة الزاوية. كما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها قد تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف عملية مصفاة الزاوية بشكل كامل إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية الليبية. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لمتابعة الاستعدادات الجارية لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة. في إطار الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للمرأة، توزيع 17 إشعارا بالموافقة لتمويل مشاريع نسائية ضمن برنامج رائدات بولاية قبلي. في العالم، مسؤولون عسكريون أمريكيون يبلغون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
16: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
17: سيفك سيفك على كيفك
18: على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: معكم في مناوات صيفك على كيفك على إذاعة قصة.
1: مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم مشوارنا حتى الثمانية نتاع الليل في صيفك على كيفك. عندكم الفرصة باش تربحوا معنا 100 دينار القرعة، عملية القرعة تم نهار الخميس، وإلا تشاركوا معنا باش تكونوا حاضرين في حفلة الليلة في المهرجان الدولي بقفصة، وإلا كذلك تشاركوا باش تختاروا معنا القائمة اللي تحبوا تسمعوها أيضا باش تفوزوا وقتها وباش تسمعوا الأغنيات اللي طلبتوها.
0: هذه قائمتي كنت حبوا تصوتوا لها.

0: إذا عاد قفصة معاكم في صيفك على كيفك، مازلت المسابقة الخاصة بالمية دينار. خلينا نذكروا بها إناس، بالنسبة للفرد الواحد في النهار قديش يستهلك ماء؟
1: قديش يستهلك زعما 20 لتر 120 لتر وإلا 220 لتر؟
0: هذه المسابقة مازلت متواصلة معاكم إن شاء الله على صفحة إذا عاد قفصة، وكيف كيف بالتليفون 31 376 730. وخلينا على بكري بالنسبة للي بشير بحو معنا دعوات الليلة لسهرة الفنان كازو، كازو ليلة في المركب الرياضي محمد رواشد، باش كيك يجوا المقر إذا عاد قفصة ويتحصلوا على الدعوات متاعهم. أمان بحري، أمان بحري جاوب إجابة صحيحة.
1: ماهر محجوب،
0: أمان بحري وماهر محجوب كل واحد عنده زوز دعوات بالنسبة للسهرية الليلة، يجونا توا المقر إذا عاد قفصة ويتسلموا الدعوات متاعهم. كل واحد عنده زوز دعوات يجينا المقر إذا عاد قفصة، أمان بحري وماهر محجوب. يلا
1: تليفونات 31 376 730، اتصال. مرحبا.
2: مرحبا، معك فدوى سعد من القصر. تحية ليك خويا رياض.
1: مرحبا يا فدوى، أهلا وسهلا.
2: عاودي لي خويا اقتراحات خويا رياض.
1: اقتراحات بالنسبة لاستهلاك الفرد الواحد من الماء، قداش من لتر يوميا؟ هذا حسب الصنادة، زعما 20 لتر 120 لتر وإلا 220 لتر؟
2: 120 لتر. أنت الأغاني قائمة رياض.
1: قائمة رياض، شكرا ليك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء فدوى.
0: شكرا ليك. يلا نواصلوا معاكم، نمشوا نغم وبعدها باش نستقبلوا ضيف جينا من توزر اليوم.
1: اي سامشكو
3: سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: ناف خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وصحابة كما يقولوها
0: جس
4: الصيف ضيف أيامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
5: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك تفرشيكا تفرشيكا.
8: فرشيكا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. 35 دقيقة بعد الستة.
9: فرشيكا لليوم مع الرياضيين ومع المدربين هو جمعهم الكل ما شاء الله. رياضي لعب كرة قدم معلق رياضي إعلامي رياضي جانا بالذمة من توزر أيمن غالي. أهلا وسهلا بك.
10: مرحبا بك أخويا رياض ومرحبا بمدام ناس اللوخيين زادة كيف كيف في الصوم. مرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة منارة الجنوب والجنوب الغربي. سعيد جدا الحقيقة بتواجدي معكم اليوم الحقيقة ستين فيرتي اللي إن شاء الله نقدمه من خلالها عشوية رياضية بامتياز.
9: إيش حبنا نقدموك إحنا يعني الأولى ولا رتبهم لي إعلامي رياضي معلق كوارجي كان فما حاجة أخرى زادة قلنا عليها
10: كاتب عام مساعد للمكتب الجوي للثقافة والرياضة والعمل
9: توزر
10: كاتب عام لجمعية المطار في الرياضة زادة كيف كيف بوليفالون مي ديما نحاول أني نكون نعاون في الجانب الرياضي في بلادي وفي جهتي ونعطي شوية من البرشة اللي تعلمتها في مجال الرياضة.
8: الغرام بالرياضة أيمن ما جاش من فراغة من الصغرى كيفاش كانت الحكاية البداية كيفاش كانت؟
10: هي الحقيقة بداية ريديتير وراثية عائلة كورجية. عمي عبد الجليل الغالي لاعب في الجريدة الرياضية بتوزر ومن بعد مشى للنجم الساحلي كانت له العديد من اللقاءات ديجا هنا في إذاعة قفصة مع سيراوف اللي نقدم له تحية بالمناسبة هذه. نفس الشيء زادا كيف كيف أزر الغالي كان نلعب في برشا جمعية النادي الإفريقي قوافر الرياضية بقفصة زادا كيف كيف إن شاء الله نزيدوا نحكوا على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. الحقيقة عائلة كورجية من اللي نفيقوا اللي نرقدوا نحكوا مع الكورة ونلعب.
9: أيمن كيفاش أثرت التجربة متاعك كلاعب كرة قدم سابق على واليوم أنت مازلت تكور على أسلوبك في التعليق والإعلام وهل يشوف اللاعب ما يشوفوش المعلق العادي؟
10: الحقيقة هو ديما الإنسان كي يبدأ موجود في دومين نتاع سبور يحب يعملك البرسويت ويخمم ما بعد ما يكمل المسيرة الرياضية إن شاء الله. معناتها نحب أنا شخصيا الإعلام الرياضي الانفليونس الكبيرة برشا للإعلام في دومين الرياضة نشوفه الحقيقة في الحاجة هذه من خلال المنابر الإذاعية ولا التلفزية تأثيرها المباشر والغير مباشر على النتائج كلك سواء نتاع الفرق ولا نتاع المنتخب ولا نتاع الملعبية ولا الرياضيين عن جنرال حاجة سنسيبل ديليكا. والحاجة المهمة اللي شدتني أنا لدومين الإعلام الرياضي هي المصداقية اللي الحقيقة حاجة مهمة برشا احنا اللي هنا في كلك سواء على الجانب الإذاعي ولا التلفزي الإعلام عن جنرال أكثر ما يمتاز به الإعلامي هي المصداقية. هذيك الحاجة الوحيدة اللي تخليك توصل القلوب الناس اللي دي يسمعوا فيك معناتها الحاجة اللي تخليك اليوم بيناتك أنت والمستمع يكون اليوم سامبل إيفيكاس إن شاء الله نواصل في مسيرة الإعلام الرياضي ولما لا إن شاء الله نكون متواجد ونعاون كما قلت لك الأوبجيكتيف نتاعي الجمعية اللي لعبت فيها الجهة اللي موجود فيها وأكيد الإنسان يطمح لطموحات كبيرة إن شاء الله في المستقبل.
8: الإعلام الرياضي شنو خلاك تكتسب من خلال التجربة هذه وأثر عليك كلاعب كرة قدم؟
10: ممكن نحاول كي ندخل البلاتو أني ما نعيشش كام لاعبي لأنه فما أسرار تصير في وسط الاترام ما تنسيش تحكي عليها في أصور دونك تحاول كيفاش توصل المعلومة بطريقة سامبل وتخلي الناس الكل تسمعك بيانصور ما مش الناس كلها سبورتيف اللي تسمع فينا هذه حاجة أكيدة دونك احنا نحاول نوصل المعلومة بطريقة سلسة وطريقة واضحة كي نحكو معناتها كويزين انتيرن هذيك في الاترامي بعد كي تبدأ قدام الميكرو أكيد باش تحكي بطريقة سلسة ومتواصلة باش

0: تخلي العباد
1: والحياد زاد ايمن كيف بدا ليكيب نتاعك يلعب وانت معلق ريال؟ صعيبه الفتره ذيك ولا
0: هي الحقيقه صعيبه برشا. علاش؟ على خاطر تحب ولا تكره. تو بار اكزامبل كي نحكوا على لي زيكزامبل نتاع المعلقين الرياضيين، خلينا نحكوا على التوانسه اللي هما عصام الشوالي ولا روف خليف، مش كيما يعلق على فريق تونسي ولا على المنتخب الوطني التونسي كيما يعلق على فرق اخرى ولا على منتخبات اخرى. الانفلونس راهي سورتو لي زوموسيون الانسان ما نجمش يتحكم فيهم، والحاجه هذه ان شاء الله نجم نكون حيادي، ولو حاجه صعيبه برشا الحقيقه بنحاول نكون حيادي في النقل، لا لشيء الا لاني باش نقدم برودوي يليق بالبلاصه اللي ننتمي لها وموجود فيها.
2: اش نعطيك اسم؟
0: اي
2: توفيق البكري،
0: عميد المعلقين الاعلاميين الرياضيين.
2: حلوة
0: عميد الحقيقة إنسان كفاءة كبيرة برشا. شوف أخويا رياض ومدام ناس والسادة المستمعين الكرام، ممكن باش نحكي لكم هكا طرف بار اكزومبل هكا تصير في تيران، راني نبدا نكور وذنية تسمع في سي توفيق البرة، راهو باش يبدا في بالكم. راني نكور وفي نفس الوقت هيك نعمل كودي هيك نشوف السي توفيق كيفاش ينفعل مع اكسيون، كيفاش يبدا يعيط ويحضر للبونت قبل البونت. ساعات سي توفيق مثلا ياخذوه الاولاد بالتليفون بعد ما تصير الاكسيون، راهو كي يبدا يعمل فك الديسكريبسيون تاع البونت راه اون ديري في اللايف يعلق عليها. فما مره بونت وعلق عليه سي توفيق في البوز ما بين الصوتين. سي توفيق وقتها ما خدوش الجماعة بالتليفون، وفما برشا أحداث رياضية صار اون باراليل.
1: عاود الهدف
0: يا سي توفيق، اش عندك يا سي توفيق اش عندك؟ قال لهم ولا هدف عن طريق اللاعب لفين، وحنا رانا في الفيسيير وقتها، رانا في الفيسيير وقتها سي توفيق علق على بوتو.
1: هي الكواليس هذه والطرائف هذه هي تصنع النجم الرياضي سواء في الاعلام الرياضي والا في معناها كلاعب، هو اللي معناها الحاجات هذه ربما تفرق.
0: اي هو سي توفيق الحقيقه معناتها من قبل ما يبدا الانترفيو لازمك ربع ساعه تحضر في روحك، ما تضحكش صديقي ما تضحكش عشان تروح يا كابتن يا كوتش يا ايمن كيفاش كذا، نبدا نحكي معاه ونقول له سي توفيق اسمعني خليني ساعه نفت شويه بعد الماتش، لانه ديريكت بعد الماتش يحط لك الميكروفون في فمك ولا في الكاميرا ديريكت قدام ديريكت درايف هذاك، وحاجه الحقيقه سبونتاني يعمل فيها. انا نسميه العميد، ان شاء الله يا ربي يطول في عمره ونتعلم منه الشيء الكثير، وانا شخصيا تعلمت منه برشا رحابه صدر. كيفاش معناتها اكل الرونق اللي يضيفه للمباراه، الديسكريبسيون اللي يعملها، الجو راهو كي يبدا يعلق على انديربي انديري يحوس بيك في البلاد، راهو ماهوش يحكي لك بركه كان على تيران ولا على ستاد ولا على الجرادان، راهو يحكي لك على النخله وعلى الشعر وعلى الدقله وعلى الكره على البار والجو
2: يخدم السياحه والثقافه
0: الكل هذا هو ديسكريبسيون توتال للبلاد.
2: نمشي شويه للكره، قديش من جمعيه كورت فيها؟
0: زوز جمعيات، كورت في الجريدة الرياضية بتوزر وفي الكوكب الرياضي بتقيش، أنا ابن الجريدة الرياضية بتوزر.
2: أقوى بونتو التوى ما يتنحش من بالك جملة، شنية المباراة وقتاش ومع شكون كورت؟
1: قديش عنده زمان بونتو الساعة قبل ما نمشي؟
0: ما همش برشا، ديما الوالدة تعرك فيا خطي أخوي أزري ماركي برشا،
2: عندك الكاميرا
0: عندي أخوي أزري ماركي برشا الحقيقة ما شاء الله عليه ربي بقى لي ستر. ديما ماما كي روحوا للدار تبدأ تقول لي أخوك صغير ماركة وانت ما عملتش حتى فرصة، ما عملتش حتى بينت
1: بربي كيفاش تجاوبها؟ ما تقولهاش كون ماركة الأول شكون ماركة الثاني.
0: والحقيقة معناتها كل واحد والبوست نتاعه، ما ماركيش برشا سنين الحمد لله، ممكن المدام طلع خير علي انا كي جت هي الحقيقه لحياتي ماركت زوز بونتو سيليبراسيون باش تبدل نولي نبوس الخاتم شكرا نورمالمون حاجه كيما هكا تون ديديكاس بالنسبه لي بيان سور. الحقيقه الاستقرار الذهني المعنوي خلاني نقدم برشا في المجال الرياضي، والحاجه اللي فرحتني الحقيقه ان متواجده معايا لهنا في الاذاعه، وحاجه الحقيقه تفرح برشا. بو ماركيت زوز بونتو سنة، زوز بونتو واحد كونتر الكتار وبونتو اخر ضد جمعيه اخرى ولا نسيت نفكروا من بعد، مي ماركيت زوز بونتو عملت رواز اسيست سافا وصلت للشبكه دونك حاجه باهيه.
2: ايمن السقف والا الحلم الاعلامي اللي يطمح له ايمن غالي للوصول ليه في مسيرته؟
0: الحقيقة نحب نخدم بلادي جيهتي الناس اللي ننتمي لهم ونحس بالإيدنتيتي نتاعي معهم. الحقيقة معناتها نحب نمشي بشوية خطوة بخطوة، ما نسبقش الأحداث، نتعلم من الناس اللي تعرفت عليهم واللي كل الشرف أن نتواجد معاهم كالكسوا في دي ديكلاراسيون وإلا في لقاءات صحفية رياضية. وبعدها إن شاء الله لما لا نوصل إن شاء الله هيك ديما أنا والمدام نبدأ نفرجوا على بين سبور، نقول لها راني هيك نحلم في يوم من الأيام نولي مقدم هيك في بين سبور، وما تدريش على الدنيا سبحان الله الإنسان يكون هيك عنده دي زومبسيون هيك كبار. ان شاء الله لما لا هيك نوصل، او حتى كان ما وصلتش راهو الحلم باهي،
1: الحلم موجود،
0: الطموح باهي، الانسان يسعى للحاجه هذه وان شاء الله لما لا نوصل الابعد ما يكون.
1: ايمن، الرياضه في حياتك يوميا المعدل نتاعها تقريبا قداش من ساعه تاخذ من عندك؟
0: برشا حقيقة تاخذ برشا وقت. ممكن تو تبدلت شوية الفريكونس وليت ما عادش نتفرج برشا على الكرة خاطر معايا المدى، ممكن
1: بدل
0: الشواء ولا ورانا لقينا حل راهو عملنا زوز تلافس في الدار دونك هي تلبس سلكناها الزوز الحصير وصافا. دونك برشا الحقيقة النهار اللي ما نكونش ما عنديش فيه برشا هكا قضيات ولا كذا دو سيونس بار جور، النهار اللي يكون اوكيبي تولي اون سيونس. دونك باز فما ساعتين في النهار سبور.
2: أيمن نورتنا يا سيدي، إن شاء الله بالتوفيق ليك، إن شاء الله الخطوة القادمة، إن شاء الله
0: الخطوة القادمة
2: سواء كان كواجب باش تواصل.
0: أكيد إن شاء الله هيك في الـ في, الـ في, الـ في البروغرام نتاع إن شاء الله ديجا.
1: قديش عامي؟
0: عامين الديدلاين نتاع عامين وديجا معناتها إن شاء الله عامين نكملوا مون بوتي. الحقيقة فرحان برشا بالناس اللي عرفتني عليهم الرياضة، فرحان برشا بالناس اللي أصحاب الكرة وحدهم وأصحاب الرياضة وحدهم، ذاكم اللي تعيش معاهم الفرحة والغسرة والحزن والديبلاسمون وكل شيء. الحقيقة أخوات ما همش أصحاب، نحب نقدم لهم ديديكاس للناس الكل، وما نجمش نبعد عن الرياضة، معناتها حاجة في الأديان، حاجة نعيش بها أجور. ممكن إن شاء الله نواصل ونقدم الإضافة في أي حاجة فيها رياضة وأي حاجة تفيد بلادي.
1: موفق إن شاء الله.
0: شكرا.
2: يعطيك الصحة.

0: مساء الجمال وأحلى المساءات لكم جميعا.
1: نمشي معكم للفن الفن
0: الفن الفن في ضيافتنا الفنان نبيل مقدم. اليوم نحكم معاه على عرض كورال معالي من حق نعيش. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بكم وأهلا بأهالي قفصة وبالجنوب تونسي. تحية من تونس العاصمة.
0: شكرا. مرحبا.
1: أستاذ نبيل من حق نعيش، شنية هل الفكرة الرسالة الأساسية اللي حبيتم من خلالها توصلوها هالعنوان المباشر والقوي هذا؟
2: من حق نعيش للطفل عنده العديد من الحقوق معروفة، فهمت؟ حق في الحياة، حق في التعليم، حق في العلاج، ولكن هو هنا الرسالة نتاعها من حقنا في الثقافة وفي الوجود على ركح، حقه على أنه يعبر على يعبر على مقصوده، يعبر على مشاكله، يعبر على وعي بيئيا لزملائهم، فهمت؟ لأصحابه، لأقرانه. هذا هو من حق نعيش نقصد به، فهمنا؟ علاش أنا كطفل اللي هو من 18 سنة إلى ما تحت على تقصيني أنا من الرقح، على ما تقصيني من أني نواجه الجمهور، علاش تحب تغطي لي وجهي، علاش تحب تحميني بطريقة أنه تحرمني من الثقافة، فهمت؟ بتعلى فهمت المعطيات الشخصية أو ذي اللي احنا في هالموضوع هذا احنا موافقينه، ولكن إذا كان عمره 13 14 15 سنة علاش تحرم فيه؟
0: سي نبيل، تفاعل الجمهور مع من حق نعيش، كيفاش تفاعل معاه؟ كيفاش شاف الجمهور هالعرض هذايا؟
2: الجمهور كي هو أول برنامجنا، احنا ماهوش هو برنامجنا يدوم ساعة ونص ساعتين، فهمنا؟ مع سامي دربز في العديد من الأغاني اللي تجلب الانتباه. الحاجة الباهية في الكورال معالي اللي هو معنا عنده خبرة أكثر سنة تقريبا، كما هو كما كورال البحيرة اللي هو عنده 30 سنة، احنا عنا 20 سنة من الوجود إن شاء الله. في العرض باش يكون باش نحكيه باش نحكيه على مثلا، نعطيك مثال، نحن المرايا في الصفاء آية ولا جناية كلنا أمل، هي غناية في مقام حجاز محلاها، وبعدها ندخل طول إذا كنت تبغيني وعلاش يتحيرني وانا فهمت وانا ما نعرفش وعلى تونس ما نصبرش، فهمنا؟ هذا وبعدها يدخل يغني ضمنا زورق صغير، فهمت؟ وماشي والايقاع ماشي ويسرع، بايك نغنيه على زيتونة جدي، زيتونة هي اللي تثبت وجودنا في هالوطن هذا، فهمنا؟ زيتونة جدي اغلى ما عندي، وجمهور يتفاعل والايقاع ماشي ويسرع، وفهمت؟ وبتبيع زاد احنا نجيبه من وحدة صوتية يعني محترفة، ما نجيبوش وحدة صوتية متاع مورومنتاربو يعني كورال يغني بما بيه 15-20 ميكرو. بعدها ندخلوا الأطفال، ندخلوا معاهم يتحاوروا معاهم غنائيا، مثلا ساعات ندخل في غنية ديكي ديكي، فهمت؟ هم يغنيه واحد.
1: سي نبيل، قيادة الكورال تتطلب توازن دقيق ما بين أصوات متعدة، كيفاش تم اختيار أفراد كورال المعالي؟ وشني التحديات اللي واجهتكم أثناء التدريبات للوصول للانسجام هذايا وخرجتوا به العرض؟
2: أنا ما نحبش الكورال المعالي هو متكون من أبناء أحياء شعبية في تونس العاصمة. نفس الشيء هو اللي موجود في قفصة، ما فماش اختلاف. الاختلاف فقط في شوية، احنا شوية برك محلوين أنه النجم يتغذى، وأنه صغير أو كي يقولوا صغير يعني 12 و13 يجي يعمل عرض في مهرجان صيفي، خاطر يقول لك أنا إيش معناها ولدي روح لي مخر، موجودة عنا في المناطق الداخلية ما يرضاش. احنا فما اقتراع، لأن فما تقاليد، لأن نتجم تلقى في من ضمن الأطفال أن أمهاتهم وأبهاتهم كانوا في الكرة معانا. عاد نرجع لسؤالك اللي قلته لي، كيفاش
0: كيفاش تم اختيار معناها افراد الكورال؟
2: الاختيار صحيح، الاختيار احنا ماهوش كورال سيدي ثاني، ماهوش كورال سيدي معز، احنا كورال هو ينضم لي اي صغير فما مؤهل انه بشقرة مطبوعه او كتابه، فهمت يعني؟ يعني نخدم في عمل، من قلت نشتغل عندنا زوج اهداف، الهدف الثقافي والاجتماعي. الاجتماعي ايش معناه؟ خويا مرحبا بيك، تحب ضمن الكورال مرحبا بيك، المهم تنضبط معانا، المهم وقت اللي باش تأدي مع المقطع نتاعك تكون حاضر، الفرد يغني انت تنصت لي فقط هذا. عن ما نقصيوش في الكورال، ما يلزمناش نقصيو في الكورال، لانه مانيش انا مهمتي اني نطلع مواهب، انا مهمتي انه كيفاش الانضباط هو اللي يجيب الانسجام، هو اللي يجلب الجمهور، الانضباط بعدها مش مشكل. تو عنا اللي غنيو فردي هم تو ينقذوا الوضع، هم تو يهزونا، فهمت؟
0: سي نبيل مثلا اي سي نبيل، احنا الوقت يضغط علينا، فقط المواعيد وين باش يكون حاضر الكورال الايام القادمه وان شاء الله.
2: احنا باهي وزاره الثقافه مشكوره معناها دعمتنا بعد ما قدمنا دوسيات كما الناس الكل كما الفنانين، قدمنا الدوسي وقبلونا والعرض نتاعنا اسند الى مندوبيه التجاريه والثقافه بمنوبه، ومنوبه اسندته الى مهرجان الجواد البربري ببطان، وهو باش يكون ان شاء الله نهار 18 اوت كما اليوم، نهار هذا كما اليوم بالعاشر ليلا. هو اصروا قالوا نحبوا الكره المعالي نحبوه بالليل، وانا قلت وافقتهم برغم اني مانيش موافق ب 100%، ولكن مش مشكله يا اخويا نصر،
0: موافقين ان شاء الله،
2: ونحن اسرى اولياء بكلمه من حق نعيش،
0: موافقين ان شاء الله من حق نعيش، وان شاء الله نكونوا في متابعه لمختلف معناها انشطتكم، وتكونوا حاضرين زاده في مختلف العروض مختلف الولايات. شكرا ليك سي نبيل مقدم، تحياتنا، الى اللقاء.
3: معاك تضوى مرايتنا، مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
4: ما عاش نفس الضحكة اللي نلقاها كيف انتل، مرانيش معروفة ما العبيد الكل عارفيني.
3: فنان الراب كازو في سهرة الليلة بداية من العشرة بالمركب الرياضي محمد الواشر.
4: جينا في وقت صعيب وحنا نشوفوا بعيد باش نعيشوا نهار.
3: حافلات على ذمتكم بداية من الثامنة مساء من أمام معتمديه قفصة الجنوبية لنقلكم ذهابا وإيابا.
4: معنا الفرحة تزيد بالعمر يزيد مش هذا اللي صار.
3: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
4: ومن نشط اللي صار فينا
3: على ذوقك على مودك وكله على كيفك، صيفك على كيفك، كل يوم من الاثنين للخميس لوقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا،
5: نسمة تسير.
3: موعدنا من 5 ل 8 على الموجة اللي تحبها.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
9: السابعة مساء الموعد مستمعين الكرام، الآن مع موجز إخباري.
10: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: بجامعة قفصة تخصيص أكثر من 4000 مقعد لناجحين الجدد في بكالوريا 2026، حيث تم خلال الدورة الأولى للتوجيه توجيه 2443 طالبا في انتظار نتائج الدورة الثانية ودورة إعادة التوجيه بحسب ما أكده الكاتب العام للجامعة رضا بلطيفة. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة تم اليوم بمقر ولاية قبلي توزيع 17 إشعارا بالموافقة لتمويل مشاريع نسائية في مجالات مختلفة ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. وزارة التربية تطلق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، وأوضحت الوزارة أن المنظومة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية، كما تدعو الأولياء إلى المبادرة من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابهم الخاص بهم ليكون جاهزا لتسجيل أبنائهم. خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة، تم اليوم الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتداخلين بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. 400 مؤسسة صناعية كبرى ستستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية، وفق ما أفاد به مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي أسافي. في العالم الآن، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إنها قد تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات مصفات الزاوية بشكل كامل إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في المدينة. أخيرا، حركة حماس دعت الفلسطينيين إلى تسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي بخطوة تأتي قبل أسابيع من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الأراضي المحتلة في نوفمبر القادم. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك.
1: سيفك على كيفك.

0: مصيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
5: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
6: وصحابه كيما يقولوها
0: yes.
6: الصيف ضيف اي مات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
7: تشربوا حاجة؟ ساعة
8: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
9: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
10: صيفك على كيفك. نمشوا للباراسول.
11: باراسول اليوم باش نحكوا على التظاهرات، نحكوا على تظاهرة رياضية، وحكينا أمس على دورة مشابهة لها. أمس حكينا في توزر، واليوم باش نحكوا في قفصة تحديدا في ليلة، نحكوا على دورة الصداقة لكرة القدم اللي انطلقت أمس 10 أوت 2026.
10: حاضر معنا المنسق كوتش وليد غرسلة. أهلا وسهلا.
12: أهلا وسهلا بكم، مرحبا، شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة.
11: مرحبا. وحاضر معنا زاد المكلف بالإعلام سي هيكل التومي. أهلا وسهلا.
13: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، شكرا على الاستضافة وإن شاء الله تكون حصة.
11: مرحبا.
10: مرحبا كوتش وليد. دورة الصداقة تحمل اسم يعكس برشا، شنو هي الرسالة الأساسية اللي حبيتوا من خلالها توصلوها لتنظيم هالبطولة في التوقيت هذية بالذات؟
12: دورة الصداقة أثناء باسم المرحوم محمد فطيس الله يرحمه، حبينا كيف العادة أن تكون أول حاجة لا وجهة ومنارة معناها رياضية كما تكون منارة ثقافية. حبينا نلموا لخيان الكل، هي دورة من عمناول معناها عملناها دورة جهوية، نحبوا نلموا معناها لخيان من قفص الكل، الرياضيين القدماء، زاد نكرموا القدماء اللاعبين في القلعة الزرقاء المستقبل الرياضي بلالة، وكذلك زاد الفرق المجاورة كما سام الرياضي بالكسر قفصة، واللي كانت أدى معناها المقابلة الافتتاحية أمس بين قدماء المستقبل الرياضي بلالة وقدماء سام الرياضي بالكسر، اللي كانت في أجواء احتفالية كبيرة كبيرة في مشهد فولكلوري، زاد معناها حضر بصفة متميزة. حبينا أن نبدلوا معناها شوية الأجواء في ليلة، حبينا نستقطبوا زاد الشباب، حبينا نرسخوا معناها ثقافة الرياضة وثقافة الكرة اللي تجمع وتلم وتقرب معناها العباد من بعضها.
11: هي ولت دورة الصداقة سنة من السنن الرياضية، خاصة كي نحكوا على ليلة كما قلت الأقبال الشباب قاعد تزايد وليدة من عام العام ولا؟
12: بالنسبة للإقبال هو إقبال كبير برشا، جمهور كبير برشا، وزاد لاحظنا معناها تكاثف الحوم، كل حومة الشعبية، كل حومة بريسك فيها جمعية، وكل جمعية تحب هي اللي تربح. عمناول بالحق عملنا دورة معناها ممتازة ممتازة جدا، وكان فينال معناها خارق للعادة. أثناء حبينا زاد الفرق معناها اتمرسوا وشافوا كل معناها الزخم متاع الجمهور وكل احتفالات، وعملوا معناها شماريخ بعد التتويج وحفل كبير متاع التتويج. أثناء تشجعت حتى الجمعيات تشجعت.
11: انتظاراتكم وليد بالنسبة لدورة سنة؟
12: إن شاء الله نقولها مية مية إن شاء الله.
10: إن شاء الله. سهيك تقريبا قديش عدد الفرق المشاركة؟
13: بالنسبة لعدد الفرق المشاركة سنة هي 7 فرق.
10: أي
13: تكون في شكل بطولة يعني
10: كان حافظهم الفرق النجم يسموهم
13: فريق الوداد، فريق عين سلطان،
10: أي
13: مالجاتيستا، لابريما، لاروخا، وعنا جوفانتس، وعنا نجوم الواحة.
11: عندكم جوفانتس؟
13: جوفانتس.
10: بطولة تطلب حجم كبير من التحضيرات اللوجستية، الاستقبال المشاركين، شنو هي التحديات اللي واجهتكم في تنظيم هالدورة سي هيكل؟
13: بطبيعة الحال هي هي هي الدورة، كل دورة عندها تحديات، خاصة السناء. السناء الإقبال بصراحة كان عم نول أكثر من السناء من الجمعيات. علاش؟ أول حاجة هي على الطقس تكون شوي، وعندنا مشكلة في الضوء
11: في الملعب.
13: إذا احنا تو نلعب من 5 لـ6 ماتش الأول، من 6 لـ7 ومن 7 لـ8 ثلاث ماتشات في النهار، خطر عدد الجمعيات 6 وكلها باش تلعب ضد بعضها. يعني عندنا تقريبا 21 ماتش مع نصف نهائي، 2 ماتشات وماتش النهائي. هذا التحدي الأصعب.
10: فما بث مباشر؟
13: تم بث مباشر من نعم
10: تم توثيق للحظات خاصة بجانب الصورة تفاعل معاكم احنا زيدا حتى مع إذاعة قفصة وزيدا صفحات أخرى وسائل إعلام أخرى قاعدين متفاعلين معاكم سي هيك
13: بطبيعة الحال عندنا مثلا عدد باجات كيف مثلا ليلة الجديدة كيف اللي يحب قفصة يتفضل جتنا ديجيتال تي في جتنا قفصة اف ام امس
10: فما تفاعل يعني
13: ثم تفاعل وثم حضور جماهيري اليوم الخمسة متاع العشية فما حضور جماهيري وناس تشجع يعني.
10: سي وليد اسم الدورة الصداقة كيفاش لمستوا التنافس ما بين الفرق داخل الميدان وهل فرضتم لوائح خاصة للحد من التشنجات والحفاظ الأهداف البطولة اللي هو الصداقة لأنه توا نعملوا احنا شعار الصداقة وساعات نلقوا عاركة ولا تصير هكا شوية
11: ساعات نقولوا ما همش أصحابي بعد الصداقة
10: كيفاش نجموا باش تحققوا هالشعار هذا
12: أول حاجة الأجواء في ليلة نوجه تحية كبيرة زادة البلدية ليلة وخاصة معناها للقائمين على الملعب الرياضي بليلة خطر بالحق درة موجودة في ليلة وندعو الناس كله والفرق الكل حتى اللي بيش يجي معناها يتدرب ولا يحب ينشط ولا حاجة مرحبا به على خاطر بالحق كي تبدأ عندك بنية تحتية سمحة تكون الظروف وتكون حتى الجوار يكون ألاز يلعب مرتاح جازون باهي كونفور باهي دونك وزيد معناها الفئة العمرية المختارة معناها مختارة بعناية ناس معناها كبار تشكيلات الفرق معناها كل فرقة معها مدرب معها مرافق معها معناها فرضين حتى في العمر معناها تناسق بين العمر معناها يلزمك زوز كبار معناها ويلزمك أربعة معناها متوسطين فهمتني والحاجة الباهية إنه الكبارات متاع الكرة موجودين على الترن وهذا الحاجة اللي تفرح معناها وكأنه فما نقلة صحية لقاء أجيال ونقلة لمن مشعل منها من كبير لصغير وفما احترام معناها وقت اللي تبدأ الكرة تلعب زاد فما طاقم تحكيمي ممتاز كي تبدأ الكرة تلعب فما برشا جو أكيد راه باش تصير فما هكا متاع معناها نقوله معناها نبزية أما ما تتجاوزش حد اللعبة ومن بعد الناس كل أصحاب الناس كل
10: الروح الرياضية
12: هذيك الروح الرياضية
11: وإحنا زادة
13: هي هي هي هي هي دورة الصداقة اسم على مسمى صراحة حتى ولو فما تشنجات علاش إحنا تقريبا على كلام سي وليد حتى كي اخترنا الجمعيات وعدد الأعضاء في الجمعيات فرضنا يلزم زوز فوق 40 سنة وزوز تحت 19 سنة زوز تحت 19 سنة ممكن نستغلوهم بعد في الجمعية نستقطبوهم صغار وزوز فوق 40 سنة مش هم اللي يفرضوا الانضباط فوق الميدان فهمني يعني كل الكبير هو اللي رئيس
11: وكأنها عائلة
13: نعم
11: وكأنها
13: أنا مثلا عمري 49 سنة ومعنا شكون 55 سنة و 56 سنة ومعنا شكون 17 سنة و 19 سنة يعني كأنه البو يلعب مع ولده يعني كأنه جو عائلي اليوم بالرغم خسرنا 3-0 اللي ما كانش حتى يعني ما كنتش
11: متوقع
13: حتى
11: النتيجه ذي
13: لا ما كنتش متوقع النتيجه ذي ان شاء الله نحاول نركب
11: اما اللي فسر معناها مفهوم الشعار اللي هو الصداقه اللي انت قابل هزيمه 3 بلاش
10: وجايب تو تفكر فيه بربي
11: انا راني حبيت نقول لك باللي هي بالحق معناها دوره صداقه
10: اسمعني انا مش نسي في الهزيمه سيرتك مدرب اللغة الصينية باش نعطيك تقريبا 30 ثانية باش تعلقنا على الأجواء متاع المباريات والكل باللغة الصينية يلا مراسلنا من الصين مباشرة من الليلة
11: هيكل تومي
13: تاتيا هاو ومن زوتين زولا ومن تونيس كوتيا تافيسا شان 我们有一个联赛会是足球比赛的联赛会昨天开幕了今天踢了第一场比赛我们的队输了3-0希望我们下一次我们会赢谢谢大家
11: شكرا لكم وليد عرفنا بنشينا مش نفهم حتى شيء معناها
13: لا فما شكون باش يسمعني ويفهم ان شاء الله كان فما اي حاجه هكا
10: ولي نختم معاك دعوه للجميع حتى يكونوا حاضرين للمشاهده والتشجيع
12: دعوه كبيره معناها وبكل معناها حب للناس الكل للعباد اللي تعشق الكره للعباد اللي تحب الرياضه للعباد اللي تحب الصداقه وللعباد اللي تحب حاجة باهية معناها في قفص الكل، مرحبا بكم، مرحبا بالصفحات الكل، مرحبا بالإعلام، مرحبا بالناس اللي تحب تدعم الشباب انه يحاول يعمل حاجة جديدة وانه يحاول يواصل، على خطر مش المهم انك تعمل اكتيفيتي، المهم انك تواصل، لكن باش تواصل لازمك شوية تشجيع، شوية دعم، حتى بالكلمة الطيبة، حتى باستضافة معناها تكون راقية وممتازة كما استضافتكم توا، معناها بارك الله فيكم إذاعة قفصة ديما معناها مساندين شباب ومساندين المبادرات معناها الشباب. ندعو زاد السلطة الكل، ندعو السيد الوالي باش يجي معناها في حفل الاختتام وفي حفل التتويج، وشكرا زاد للمسؤولين الموجودين في قفصة الكل،
10: إن شاء الله ناجحين ومتميزين. وقت رفع الأذان، شكرا لكم.
2: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.ان.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. رسميا الجولة الافتتاحية باش تكون يومي 22 أوت ولحد 26 أوت 2026، والبرنامج وتعيينات المباريات بالنسبة للدفعة الأولى باش تكون هذا السبت 22 أوت 4:30 في كل الملاعب. في باردو الملعب التونسي يستقبل النادي الصفاقسي، مباراة ملحمة مسوسة والاتحاد المنستيري باش تكون إما في ملعب الأولمبي بسوسة أو ملعب وعلي الأحوار، في انتظار تحديد الملعب. في المهيري في صفاقس الوفد الجديد تقدم ساقيت الدير يستضيف شبيبة العمران، وفي ملعب 7 مارس في بن قردان الاتحاد يستضيف النادي الرياضي بحمام الأنف. الدفعة الثانية باش تكون هات لحد 23 أوت في رادس كلاسيكو البطولة. في الجولة الافتتاحية باش يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الساحلي، وفي الملعب البلدي بالمتلوي مباراة كبيرة زادة بين النجم الرياضي بالمتلوي والنادي الإفريقي. في ملعب 15 أكتوبر النادي البنزرتي يستضيف المستقبل الرياضي بمرسى أو بالمرسى، وفي مركب عبد السلام كازوز ترجي الجنوب ترجي جرجيس يستضيف الأولمبي البيجي. نحكو على الميركاتو وسوق الانتقالات. الترجي الرياضي التونسي يجدد مفاوضاته مع اللاعب حازم المستوري بطلب من الممرن ريجي كامب. رسميا الترجي تقدم بعرض ثاني لحازم المستوري الناشط في الدوري الروسي، وفما امكانيه كبيره انه باش يكون مع الترجي في الموسم الرياضي الجديد. في المقابل اشرف الجبري يقترب من مغادره اسوار باب سويقة، هذه حسب اخر الاخبار بالنسبه للمكشخه. اداره الاولمبي البيجي توصلت اتفاق رسمي مع اللاعب في راس المحذاوي يقضي بفسخ العقد اللي يربط الطرفين بالتراضي. إدارة اتحاد بن قردان تمكنت من تجديد عقد متوسط الميدان الهجومي إدريس المحيلسي لمدة موسم واحد، كما تم أيضا تجديد عقد اللاعب قيس فضيل لمدة موسمين إضافيين بعد عودته من تجربة الموسم المنقضي مع سبورتينغ المكنين. هيئة النادي الإفريقي قررت التراجع عن تعاقد مع المدافع المالي سيمبارا، ويأتي هذا القرار بعد سقوط اللاعب في الاختبار الطبي الثاني اللي يقيم اليوم في إحدى المساحات الخاصة في العاصمة. ذكر أن إدارة الإفريقي تواصل سعيها لتعزيز الخط الدفاعي في قادم الأيام. ديما مع الميركاتو باش نحكي على المحترفة الثانية يعني كرة القدم. فريق مستقبل قسرين تعاقد بصفة رسمية مع ثنائي حسام بن حيزية ومحمد أميل كنيسي. حسام بن حيزية سبق له لعب مع النادي الصفاقسي ثم كوكب عقارب اتحاد تطاوين قبل ما يلتحق بمستقبل القسرين. في المقابل محمد أميل كنيسي لعب الموسم الفارط مع نادي ميسان العراقي قبل ما يغادروا ويعود البطولة التونسية. محمد أميل كنيسي سبق له لعب أيضا مع النجم المتلوي في المحترفة الأولى والشبيبة القيروان. نرجع للميركاتو ونحكي على الانتدابات بالنسبة للترجي المغربي. عماد بن فرج سيمضي لمدة 3 مواسم على المكشخة بعد موافقة الفريق الأذري على العرض اللي تجاوز قيمته 1 مليون يورو. وختام جولتنا الرياضية بالباسكيت، الجامعة التونسية لكرة السلة كانت أعلنت عن مواعيد مواجهة المنتخب الوطني في النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم 2027 في قطر واللي باش تدور بال

على كيفك. سيفك على كيفك.

0: 42 دقيقة بتوقيت إذاعة قفصة، مواصلوا معاكم على الإيقاعات وباش نمشوا للإي آي. وقال الإي آي اليوم باش نسألوه على معلومات غريبة مدهشة أول مرة باش نسمعها.
1: معلومات غريبة قليل من يعرفها. رقم واحد، لن تستطيع التكلم وأنت تتنفس، بمجرد أن تبدأ في الكلام يتوقف أنفك عن العمل. رقم اثنان، إذا استمر شخص في الصراخ لمدة 8 سنوات و7 أشهر و6 أيام سيكون قد أنتج طاقة تكفي لتسخين كوب من القهوة. رقم ثلاثة، إذا شكلنا الأوعية الدموية التي في جسم الإنسان على خط مستقيم تكون كافية للدوران حول الأرض مرتين. رقم أربعة، إذا حاولت ثني إصبعك الخنصر لوحده سيلتوي معه إصبع البنصر، وسيحدث هذا دوما مهما حاولت.
0: شكرا إي آي. خلينا نعطيكم الإجابة الصحيحة فيما يخص مسابقتنا لليوم. 100 دينار كمية استهلاك المياه يومية للفرد الواحد في تونس حسب الصوناد، 120 إيترا يستهلك التونسي. رقم كبير برش. هذاك علاش لازم ترشيد الاستهلاك. بالنسبة لمترشح معنا اليوم الثلاث للقرعة نهار الخميس، فدوى سعد تلتحق بالقائمة الخاصة بالقرعة اللي بتصير نهار الخميس، والجائزة 100 دينار. خلينا نمشي معكم مع مواكبتنا أصوات النجوم في مختلف المهرجانات. نمشي للحاسي الفريد، أول مرة بيكون حاضر فيها المغني مغني الراب جنجون.

0: اول مره ليا لهنا في حسن فليب، فرحان برشا اني قابلت الجمهور لهنا. الجمهور كان غفير على الاخر، الناس عملت جو فرحانه، هذيك الفايده نتاعي. ان شاء الله نعاودوا نزوركم مره اخرى، وان شاء الله يكون ثم مسرح المره الجايه، وان شاء الله يا ربي معناها الجمهور ديما فرحان ديما عامل جو.
1: كيف شفت استقبال اهالي حسن فليب؟
0: ما شاء الله ما شاء الله، ملي خلط بالحسن وبالفرحه وبال برشا احترام وبرشا تقدير. ان شاء الله برشا مرات تتعاود التظاهرات كما هذه في حسن فليب، وان شاء الله نشوفوها في العلالي يا رب.
2: مواصلين معكم المشوار الليلة، باش يكون مغني الراب كازو العشرة متاع الليل بفضاء استاد المركب الرياضي محمد رواشد. نذكروا أنه بالنسبة للشركة الجهوية لنقل القوافل توفر على ذمة كل الجمهور اللي باش يكون حاضر ذهابا وإيابا من قفصة للاستاد. إن شاء الله تكونوا حاضرين في السهرة الليلة. بالنسبة للزوز اللي ربحوا معنا كل واحد زوز دعوات خاصة بالسهرة الليلة، أمين بحري وماهر محجوب يلتحقوا بمقر إذاعة قفصة ويتسلموا دعواتهم، مبروك عليهم. الربح ما يوفيش معنا مع إذاعة قفصة، نمشوا ونخلوكم مع القائمة اللي انتم اخترتوها وصوتوها صوتوا لها فيها على الشعلاش، يا خديجة حاتم عمور، العندليب الأسمر أولولو، طلوا أحبابنا وديع على صافي. شكرا لكم الكل، هذه تحياتي أنا رياض دبوبي وإنسة حمادي، شكرا على أدينا رضواني عبد البيمولة، قبلوا زميلة طهر جبالي، شكرا لكمال حميدة، وقبلوا سامي حراتي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

ومتوهني حبه يقولولو بحبه ومتوهني حبه.

0: معاك غزوة مرايتنا. ضيوف فنون الليلة: الممثل والمسرحي والحكواتي طارق الزرقاتي، الفنان والملحن والمؤلف الشاب عماد، المخرج السينمائي والسينياريست هادي بيطار. فنون سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الثامنة ليلا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلق اليوم تحيون السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدي التمغزة من ولاية طوزر وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة عن فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المذكورة، وذلك بداية من يوم أمس لتتواصل إلى غاية اليوم الأحد 20 من شهر سبتمبر القادم، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 27 من سبتمبر. انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع المركز الفني للتمور في تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية حول حماية الصبا من دودة التمرة وحول تأثيرات التغيرات المناخية والممارسات الجيدة بعد عملية الجنية. أسندت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 للباحثة خولة الخميري المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية عن بحثها بعنوان أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء، وذلك خلال موكب أقيم بمقر الوزارة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء غد الأربعاء، من بينها محطة الرصد الجوي بطوزر. قالت واشنطن إنها سترعى جولة مفاوضات جديدة بين الكيان الصهيوني ولبنان مطلع سبتمبر القادم في روما، وسط ارتياح أمريكي وتأكيد رئاسي لبناني بوجود تقدم وانحسار للاعتداءات الصهيونية وتشديد على السعي لتحقيق الانسحاب الكامل وإعادة الأعمار واستعادة الاستقرار. أخيرا، أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بمقتل 9 أشخاص على الأقل وبإصابة العشرات جراء هجمات روسية متفرقة في أنحاء أوكرانيا خلال الليلة الماضية، وذلك بعد تحذير كييف من تلقي موسكو المزيد من الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية وفق ما نقلته وسائل إعلام. في أمان الله.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. التكنولوجيا تقرب الناس بخطوات بسيطة. اليوم بإمكانك تسافر وتبقى متصل بالعالم من أي مكان بنفس رقم هاتفك من غير ما تضيع التواصل. كيفية استعمال نفس شريحة هاتفك في بلد أجنبي؟ أهم الخطوات اللي نقوم بهم قبل ما نسافروا لاستغلال الشريحة في الخارج. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: مرحبا مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم كيفاش نستعمل الشريحة نتاع الهاتف سيم، هذيك البيوس، كيف نسافر لبرا من خلال استعمال تقنية وسيلة التجوال اللي اسمها رومينج. كيف نسافر لبلد أجنبي، برشا ناس ياخذوا شريحة جديدة من بلد المستقبل، لكن احنا باش نوريو لهم كيفاش يستعملوا البيس نتاعهم، كيف سواء نتاع اي مشغل لهنا في تونس نجم نحافظ على البيس نتاعي نستعملها. اول حاجة باش نعرفوك مش هو الرومينج والتجوال. التجوال هي خدمة تمكننا من استعمال نفس الرقم ونفس البيوس شريحة خارج البلاد عبر شبكات الاتصال في البلد اللي باش نمشي له. يعني ما نش باش نستعملوا الريزو وإلا شبكة، لكن باش نستعملوا فقط الرقم، نحافظوا فقط على الرقم. شنو يعني هذا؟ يعني الشركة وإلا شبكة الاتصالات الموجودة في البلد المستضيف هذيك باش تعطيك الحق استعمال الشبكة نتاعها من خلال الرقم نتاعك اللي مشيت به. شنو باش يمكنك؟ باش يمكنك من المكالمات الهاتفية، إرسال الرسائل واستعمال الانترنت، لكن عبر الشبكة الأجنبية. الشركة الأجنبية هذه لازمها تكون متعاقدة مع الشركة الوطنية. معنا كيف ناخذوا تينيزي تيليكوم، إذا باش تعمل رومينج لبرا يلزم تكون الشركة نتاع البلد المستضيف متعاقدة وإلا متفقة مع تينيزي تيليكوم باش يتعمل رومينج نتاعها. كيفاش نقوم بالتفعيل؟ أنا مثال خارج الهاتف نتاعي نحافظ على نفس البيس، كيفاش نقوم بتفعيل الخدمة هذه؟ قبل السفر، أنا قبل ما نخرج ندخل لبارامتر الإعدادات نتاع الهاتف نتاعي ونفعل خيار داتا رومينج. داتا رومينج دي آ تي آ رومينج ولا تجوال البيانات. نتأكد من الشريحة مفعلة دوليا مع شركة الاتصال الخاصة بك، يعني نتأكد مثال تونيزي تيليكوم اللي هي متعاقدة مع والمفاعلة دوليا مع شركات المستقبلة. وفي بعض الحالات مثال في شركات نتاعنا ثم كود ندخلوه في التليفون مثال إتوال ما عرفش شنو، هذاك يمكن من تفعيل رومينج. النقطة المهمة برشا في الحكاية هذه، الناس كلها تتصور اللي هي باش تكون نفس الثمن كسوا في المكالمات وإلا في الانترنت. العملية ماهيش مجانية بطبيعة، باش يخصوا عليك فلوس. المكالمات باش تكون أغلى من العادي برشا، الانترنت باش تكون مكلفة مقارنة بالانترنت لهنا في البلاد. هذاك علاش لازمك تراقب الاستهلاك نتاعك، لازم تشري بطاقات تمكنك من باش تعمل شحن الرصيد نتاعك، وحاول تستعمل الشبكات الواي فاي الموجودة في البلد الآخر وتقص تعمل مود افيون باش تمكنك من محافظة وتقليل التكلفة خاصة إذا تستعمل رومينج. خدمة التجوال رومينج حل مهم للبقاء على الاتصال أثناء السفر، لكنها تحتاج استخدام ذكي لتجنب الفواتير المرتفعة خاصة مع ارتفاع التكلفة.
5: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: نجموم زينا ورداتو بطبوع محلية نغماتو
1: يا اللي مشيك يا
0: النجموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفل، موعدكم مع الأغنية التونسية الأصيلة والفن الأصيل.
3: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي.
4: مشموم الفل
2: سويعة فن ترجعنا لزمن الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكاياتها، صناعها وروادها. مشموم الفل تحتل أغاني الغزل الجزء الأكبر من رصيد الغنائي، وتطورت حسب اللي ينظموا شعراء الملحون والفصيح عبر السنوات، ويلحنوا الموسيقيين إما بروح تونسية أو شرقية أو حتى غربية بعض الأحيان. لكن أيضا ما تقلش الأغنية الفكاهية حضور رواج في الساحة الفنية، خصوصا في السنوات الفارطة ومع تطور المجتمع التونسي في عهد الاستعمار والاستقلال وحتى الفترة الحديثة. والقائمة طويلة بأسماء المطربين والمطربات والملحنين وأمهر العازفين.

ما فيش شك أن التراث الأدبي العربي المدون والشفوي يزخر بأشكال الفكاهة، والإفريقية عبر عصور الحضارة مساهمة فيه. وكان المرحوم محمد المرزوقي دون وسجل الإذاعة التونسية ألوان كثيرة منها، ودرسها أنتروبولوجيا الأب أندري ديميرسمان وجون كيمينور، وأرخ حمادي الساحلي للصحافة الهزلية في تونس طوال النصف الأول من القرن العشرين، وصدرت عليها مونوغرافيات. أما الأغنية الفكاهية بصفة خاصة فمرجعها القريب في تونس فترة ما بين الحربين العالميتين، لأن ظروفها السياسية والاقتصادية والنفسية فرضت على المجتمع التونسي المستعمر والمأزوم بالأزمة العالمية والحرب اللجوء للفكاهة الناقدة حتى يتنفس نسمة الحرية ويعيش نهاره من غير ما يخمم في غدوة.

القلح وين تمحلول بالفرحة يستنى بيا خرجت نهدريك المهبول دغري مشيت لنسي جلول القلح وين

متغشش نخمم على السيجار ومحشش رجع الداري متغشش نخمم على السيجار ومحشش أرضني وحيد شعر ومفشفش عم شرها معايا عركة قوية أرضني وحيد شعر ومفشفش شرها معايا عركة قوية حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياسر ميت حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياسر ميت هكا كاملة واحدة

0: بختر هزت لك فيفا بيدي الصبحية وأنا البختر يتمني قضية مبدية.
1: سبق أنه في فترة ما رجت في تونس أغاني شعبية يؤديها الغنية أي شعراء الملحون تعرف بالعكس، وكانت تقدم الحيوانات على غير طباعها المعروفة رمز لتغير الأوضاع، كيف غنية أحمد ملك خلال منتصف القرن 19 أيضا ظهرت في عشرينات القرن العشرين عيسوية البلوط أي الكذب بقيادة البشير بن صابر ولي مقرها سيدي بوسعيد، كما تشكلت مجموعة فكاهية في ربط باب الديرة بقيادة المعرف جحا وأخرى في ربط باب سويقة بقيادة المنجي العاتي، وظهر في ضاحية رادس إبراهيم بيرم اللي كان يشارك في الحفلات الرمضانية في الأربعينات بغنية الشربة، وتشهر قبله في الثلاثينات أحمد المزوغي بغنية سالم على منوال غنية أندلسية إسبانية. لكن رغم هالعدد الكبير يبقى رائد الأغنية الفكاهية في تونس وبالإجماع هو صالح الخميسي اللي لقى في أصحابه من جماعة مقهى تحت السور ومن رفاقه بدكانه المشهور بنادي أحنا وهم علي الدعاجي وحسين الجزيري المنبع اللي ينهل منه النصوص فيلحن ويغني حتى اللي ننشغلوا عنه بالإذاعة، فعمل على روحه في التأليف وما كانش باش ينجح في هذا لو ما كانتش عنده الموهبة الفذة وخفة الروح وطرفت شخصيته وحسن التصرف حسب المقام والجمهور. واللي ميزه أيضا أنه كان يلحن أغانيه في مقامات عريقة ويؤديها من غير تكلف ولا تصنع ولا تهريج، وأنه أيضا كان يستمد مواضيعها من حياة الناس وحتى من حياته الشخصية من غير حرج، بل بتلقائية صادقة فكثرت الهموم فضحكت.

اللي نجيك كل ما يعطيك جهدك يجيك مش الدجاز اللي نجيك كيف بتصرف شرن ترك كيف بتصرف شرن ترك خبي فلوسك يزي فك

يكبر ويشيب، وقت اللي تكبر وتشيب لا يفيدك سحار عجيب، وقت اللي تكبر وتشيب لا يفيدك سحار عجيب. قلب الصيد ودم الذيب، قلب الصيد ودم الذيب، ما تصغارش من غير شك قتلك قتلك قتلك قتلك

أنا كل طلقة كل يوم وقت الغرقة كل يوم وقت الغرقة كل يوم وقت الغرقة يجي يهرب يوحل في شرك يقاتلك

يكذب صحن وتشرب يهبرب يعوض اللي يقرب. هذا كله شي مجرب دي هذا كله شي مجرب. قاسوه قبل اليوم تترك وقاسوه قبل اليوم تترك قتلك ودليلك.

0: رغم تواصل أسلوب الخميسي مع مجموعة من الفنانين اللي نسجوا على منواله على غرار حمدي الجزيري والهدي السملالي ومحمد الحداد وعز الدين المؤدب الشهير بصلحلح ومحمد المرالي وأحمد الملوح ومحمد الجراري ورضا الحجام، من بعد الاستقلال إلى حدود الثمانينات فإنه صعب على أخلافهم إضحاك الجمهور اللي أنهكته الحياة ويفتقر للنكتة اللي تزيح عليه الهموم والمشاكل. وبسكوت الشعر على الفكاهة وسكوت الأغنية الجديدة عنها ما بقاش للمونولوجيست الفاصل اللي كان له في الحفلات وفي مقاهي الغناء الرمضانية سوى بعض المحاولات اللي ما ترتقيش للتجارب السابقة في الأغاني الفكاهية مع روادها طبعا واللي من ضمنهم الهادي السملالي.
1: يا جماعة تعرفوش ايش هي الغنية اللي بغنيها لكم؟ الغنية هذه إذا تجيوا تشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي الكل. اش قصيت؟ إيه نعم والله بجد كما كان فيكم. اش قصيت من المرأة؟ اش قصيت من الخدمة؟ اش قصيت من العباد؟ هو كي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب؟

أول حاجة فش مطلوب ناخذ مراه حتى يجرى للجرى حتى يجرى للجرى تعريت باش تتكسى تعريت باش تتكسى ما تعرف كان إيديها في خواصرها وتشقل في حواجبها.

0: مش مطلوب مش مطلوب. اش نعمل اش نسوي يا منتي؟ مخي مقلوب. مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب. فش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي.
1: فش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي. نشين السايس نولي نخاف في عصاحة نقول صدام. ايه واحد يخزر ينعت فيا لاخر يسقط نبعو نقيا.

0: قوي يا جماعه مخي مطلوب
1: مره ارجع مره جو
0: ايه بس مطلوب بس مطلوب بس مطلوب.
2: الهادي السملالي فنان جمع بين برشا حقول ابداعيه متنوعه، فهو الممثل المتميز واللي كان من أبرز عناصر فرقة مدينة تونس اللي تأسست عام 1953، وهو أيضا الفنان الرائد في الأغنية الفكاهية الساخرة، وكتب نصوص الأغاني الهزلية ولحن وكتب للمسرح، ونجم يكون شخصية فنية جامعة قليل وجود مثيلها. الهادي السملالي المولود عام 1919 في واحد من الأحياء الشعبية بالعاصمة وفي وسط عائلي متواضع، هذاك علاش اضطر انه ينقطع عن التعليم حتى يتعلم صنعة النجارة ويشتغل ويعاون عائلته، لكن عشقه الكبير للفن خلاه يغير توجهه الى دنيا التمثيل والغناء، وكانت اولى المشاركات في جلسات جماعة عيساوية البلوط، وهي فرقة فنية ترفيهية تاخذ من الحان اناشيد الطرق الصوفية اطار نغمي جديد، الكلمات نقدية ساخرة تصور حياة السذج وميلهم للولائم. ومن عيسوية البلوط كانت الوجهة الثانية فرقة الكوكب التمثيلي، وفي الأثناء كانت رحلته للجزائر مع جوق فني، كانت كل عروضه تختتم بخطاب ينادي بضرورة إجلاء القوى الاستعمارية عن شمال أفريقيا وبلاد العرب والمسلمين. وقت انبعاث فرقة بلدية تونس كان السملالي واحد من عناصرها الأساسيين حتى لسنة 1983، تاريخ مشاركته في مسرحية يوليوس قيصر اللي من إخراج محمد كوكا، كما شارك في بطولة عديد الأعمال المسرحية على غرار صقر قريش، ثمن الحرية، الجزارة، والمسرحية الشهيرة المريشال بطولة حمدة بن تيجاني، وفي السلسلة الفكاهية افهمني مع الفنان نور الدين القصباوي وحمد الجزيري. وكان الفنان الهادي السملالي واحد من عناصر البارزة في مجموعة تحت السور، وكون نادي احنا مع الأديب محمد العريبي اللي صاغ النشيد الرسمي لهالنادي، وكان السملالي ايضا صديق مقرب لصالح الخميسي ولي رضا القلعي اللي لحن له مجموعة كبيرة من اغانيه اشهرها فش مطلوب وسمحني وعندي ولدي حذار، اللي تبقى من الاغاني اللي عشنا وكبرنا عليها اجيال واجيال، لانها كانت تعبر بقوة على الواقع وتنتقد بعض السلوكات وتضحكنا زاده.

جي تقعد من الجمشي يلهث لما يبدا يمشي بين الدار وبين المرشي خونا عايش عامل جو ديما يدرس كل ماكينه خلطها مالح وحلو

0: المخشي. وباقي ياكل ما يبطلش.
1: عصاوية البلوط تجربة فنية كانت مهمة وملهمة بالنسبة للمشاركين فيها، وحلت لهم البيبان حتى ينتجوا أعمال هزلية بقت محفورة في الذاكرة. عصاوية البلوط من الأعمال الكوميدية اللي كانت تونسي شاهدها خلال شهر رمضان. كانت البداية مع مجموعة من المواطنين في الحلفوين بادروا بتكوين فرقة للغناء الهزلي أطلقوا عليها اسم عصاوية البلوط، هالفرقة الغنائية اللي ما عندها حتى علاقة بالطريقة العصاوية المتجذرة في تونس، لكنهم أخذوا من نوباتها بعض الطبوع والألحان. وكانت كلمة البلوط اللي تكنت بها الفرقة هي اللي تعني بلهجتنا العامية الكذب. الشيخ هو الشخصية المحورية لعصاوية البلوط، فجميع الأغاني الهزلية تدور حول هالشخصية، وكأنه أعضاء هالفرقة حبوا يزيحوا هالة القداسة على هالشخصية الحاضرة بقوة في المخيل الشعبي التونسي ويحولوها لموضوع هزلي. ومن الأغاني الأكثر شهرة لعصاوية البلوط اللي تقول كلمتها: الشيخ ما يأكل شي ومريض ما يقدر شي، الشيخ شاهي فطور قصعة وعليها ثور، دلاع بني سور ومدافع وبطيخ، يا شيخ يا مرنيخ خلي الأولاد تشيخ.

0: حبي مم ألفين كعبة ضم ميتين كيلو الحم علوش باشي شي
1: يا شيخ يا مرنين يا شيخ يا مرنين يا شيخ يا مرنين خلي الأولاد تشيل
0: الشيخ شاهي حاجة قضاء

0: شيخي يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا من هذا جونة يكشخ ليها تكشيخ.
1: يا شيخ يا مندي، يا شيخ يا مندي، يا شيخ يا مندي، خلينا وهذا الشيخ
0: خرج الداع.

وكان أعضاء عيساوية البلوط يلبسوا لباس أقرب للباس المهرجين في السيرك، طرابيش ذات ألوان وأحجان مختلفة، جبب بأكوام واسعة، ولحيم الصوف في إشارة رمزية تهكمية للحية الشيوخ المتزمتين، ويعتمدوا أساساً على الآلات الموسيقية الإيقاعية كيف البندير والدربوكة والدف، ومن ضمن أغانيهم زادة كبر لذين ضرب مدفع على كل ألوان الصفرة تنصبت، أول ما بديت حكة حليت منها نفيت وشبع شربة. وتعتبر عيساوية البلوط بمثابة المدرسة اللي تخرج منها كبار الكوميديين في تونس على غرار نور الدين القصباوي، مقتبس مسرحية الماريشال عمار، كما تخرج منها رواد الغناء الهزلي أمثال محمد الحداد.

ولا بتتفكر.

حق لي ظهري، حق يا بنيتي راني بعت.

كعك سخون وحويرة سفرج المعجون، هز شوية كعك سخون وحويرة سفرج المعجون وشوية درشي وليمون وملوخية راس العام.

هذه واحدة من أغاني المرحوم محمد الحداد اللي وفته المنية نهار 21 نوفمبر 1968، وكان من أبرز الفكاهين وغنى لكبار الشعراء التونسيين أمثال علي الدعاشي وعبد الرزاق كرباكا. وعنده قائمة طويلة الأهم وأشهر أعماله، تتصدرها أغنية عندي ولدي آية وخياني اللي ذكرنا سابقا أنه الهادي السملالي اقتبس منها عندي ولدي يا حذر. هكا مستمعينا نوفي معاكم رحلتنا اليوم في مشموم الفل، موعدنا إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. تحياتي إنس حرثي.

تقطفها أحسن نورة تقطفها كل ما الغرة تقطفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها

قلك اغرق يغري فيك على اللي ترغب عكرك الستان المحبب عكرك الستان المحبب يضحك يتحرك يتقلب يضحك يتحرك يتقلب وفم اللي زعمة تتهرب وهي على كلمة تتلهلب تحب على حد يألفها أحسن نوارة تختفها كلمة عن غرة تختفها

0: وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخايف شاهي يدمة وكل ما تخايف شاهي يدمة تمشي تهفن في النسمة وثم كذا مشلك هدمة.
1: إذاعة قفصة معك
2: راديو قفصة بوانت إن.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: ضيوف فنون الليلة: الممثل والمسرحي والحكواتي طارق الزرقاتي، الفنان والملحن والمؤلف الشاب عماد، المخرج السينمائي والسينياريست هادي بيطار. فنون سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
3: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام التاسعة ليلا.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم 13 من أوت، انتظمت اليوم بمركز أليف بتوزر فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات ببلادي، التي تضمنت تكريم 13 امرأة وتوزيع إشعارات ضمن برنامجي رائدات وصامدة، فضلا عن إسناد مشروع للمجمع النسائي التحدي ضمن الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الريف وعرض للمنتجات النسائية. ينطلق بداية من يوم غد معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة، تشارك فيه قرابة 300 من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض منتجاتهن والتعريف بها، حسب ما أعلنه رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العياري. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم، أفاد العياري بأنه سيتم تنظيم 24 معرضا بمختلف ولايات الجمهورية هذه السنة. أعلن ديوان الخدمة الجامعي للجنوب اليوم عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجل، ودعا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية الاتفاق على إعداد كراسي شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. أخيرا، أعلنت السلطات اليمنية اليوم عن مقتل 6 أفراد من طاقم سفينة تجارية محلية قالت إن الحوثيين استهدفوها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. بالأثناء، أفادت حركة الحوثي باستهداف سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في مضيق باب المندب. في أمان الله.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

sim.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام العاشرة ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، انطلاق الأيام الإعلامية بولاية قبلية حول حماية صبة التمور والمحافظة على جودتها. عدد من المواطنين بعمادة سمامة من ولاية القصرين يطالبون خلال وقفة احتجاجية بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. وزارة التربية تطلق منظومة رقمية جديدة وتدعو الأولياء إلى إنشاء حساب خاص بها يكون جاهزا لعملية تسجيل التلاميذ. انطلق قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع المركز الفني للتمور في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية حول حماية الصابة من دودة التمر ومن التغيرات المناخية، إلى جانب الممارسات الجيدة الواجب اتباعها بعد الجني، وذلك بهدف الحصول على تمور ذات جودة عالية قابلة للتصدير، وفق ما أكده رئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتيسير تسويق وتصدير المنتوجات البيولوجية بمندوبية الفلاحة بقبلي سامي شلغومة في تصريح للزميلة سعاد كيلاني.
6: الموضوع متاع الأيام الإعلامية هذه هو حماية الصابة من دودة التمر والتغيرات المناخية والممارسات الجيدة ما بعد الجني في ثلاثة مناطق مختلفة، منها قبيل الشمالية، قبيل الجنوبية، دوز وسوق لحد. كما نعلم التمور وخاصة دقلة النور تمثل ثروة اقتصادية واجتماعية كبيرة بولايتنا، وهي ليست مجرد منتج فلاحي لكن جزء من الهوية الجهوية ومورد رزق للألاف العائلات. نضع الفلاح أمام الجملة من التحديات اللي أصبحت اليوم في ريان وفي مقدمتها دودة التمور والتغيرات المناخية ومرحلة ما بعد الجني. بالنسبة للموضوع الأول وهو دودة التمور، قدمنا الحزمة الفنية اللازمة للوقاية ومعالجة دودة التمر ألا تصيب التمور بتاعنا وتصيب بعض الأشجار المثمرة موجودة الواحة خاصة الرمان، بالتخلص من الثمار المصابة والمخلفات اللي يكون مصدر للعدوى، وبعض الممارسات البسيطة لكنها مهمة في الحد من انتشار الأفات. كما أن التغيرات المناخية اللي أصبحت فرض نفسها على الواحات وعلى المناخ في جهتنا، وخاصة ارتفاع درجات الحرارة وقلة الرطوبة والعوامل اللي تأثر بالطبيعة على نمو النخلة وجودة الثمار، كما أنها تساهم في تغير دورة حياة بعض الأفات الموجودة بالواح. خدمنا أن احنا نقدم جملة المعطيات اللي تساهم في الوقاية وفي استباق عديد الإشكاليات الموجودة في الواحة، منها المتابعة المستمرة، منها تقنيات الري الرشيد، المحافظة على التوازن البيئي داخل الواحة، خاصة الاهتمام بصحة النخلة وتغذيتها، استعمال المسؤول والمرشد وسائل المكافحة. في المحور الثالث قدمنا معطيات على الممارسات الجيدة ما بعد الجني باش ننتجوا تمور ذات جودة عالية. الجودة هذه اللي تضيع بسبب ممكن أخطاء يقوم بها الفلاح خلال الجني وإلى النقل وإلا الفرز وإلا التخزين، خدمنا على أن نحرصوا الفلاح على اختيار التوقيت المناسب للجني، تفادي إسقاط الثمار وتعريضها للجروح، محافظة على نظافة أماكن التجميع، والقيام بالفرز الجيد وإبعاد الثمار عن المصابة أو المضرة. زاد أكدنا على درجات الحرارة والرطوبة والنظافة داخل الفريقوات أو محلات التخزين باش يكون التخزين هذا في ظروف مناسبة وتحصلوا على جودة عالية.
4: نفذ عدد من المواطنين بعمادة سمامة من معتمدي تسبيطلة بولاية القصرين وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، وذلك إثر تأخر استغلال البئر المنجزة بالمنطقة رغم استكمال أشغالها، وطالبوا بإجراء التحقيق الفني اللازم. وطلب المحتجون بإيجاد حل للإشكال الذي يحول دون ضخ مياه البئر، خاصة وأن المنطقة تضم نحو 7000 ساكن. عدد من المواطنين بهذه المنطقة تحدثوا إلى الزميلة فدوى قرمازي.
7: أيما السماء عليها 7000 ساكن، 70 سنة نستنى في نقطة متاعنا، نطلب مواصلات المحلية والجهوية وحتى الوطنية، نحبوا تدخل نحن، نحبوا تحقيق، عملوا لنا تحقيق على الموضوع هذا.
8: عبد الرزاق زيادي ليه المحلي لأيما السماء ما تنزلش في يطلع، أنا مشكلة العالم من 92 نحن نتراقبوا في الماء، جبنا ميزانية تو في 2026 مش يحفروا لنا بير، يمون عمال السماء كاملة، وقت يحفر المقاول 180 متر استبشرنا بالماء، والمقاول قال الماء هذا يشرب عمال السماء كاملة، فوق تهبط الكسوة، غلف البير وصب الجريفين، فقط نبطي كسوة فكت العيون عنا منهار نربع ونحن عنا احتجاج سلمي هذا نطلب منكم بكل لطف للإسراع فنحلها مشكلة هذية
7: وقف احتجاجية سلمية جدا مواطنين يحبوا يفهموا التجربة الأولى صارت لتزويد منطقة السماوة صارت عام 1992 صارت التجربة الثانية عام 2026 اللي صار 1992 صارت 2026 قالوا راه انهارت الاثنين باش تجي المهندس يخدم الماء لكن للأسف شديد ثم حلقة مفرغة ما بين المواطنين وإدارة الفلاحة يعني ما فناش تجاوز طالبين المواطنين طالبين أن يجيهم فني يقول لهم على المشكلة.
4: انطلق اليوم الثلاثاء تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية. عمادة سندس فوم الخنقة من معتمدية مغزى بولاية توزر وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة عن فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المذكورة بداية من يوم أمس على أن تتواصل إلى غاية يوم الأحد 20 من سبتمبر القادم أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 27 من سبتمبر. أعلنت وزارة التربية اليوم عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، وأوضحت الوزارة أن المنظومة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية، ودعت الأولياء للمبادرة من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابهم الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائهم دون تأخير. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب اليوم عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، ودعا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باستمرار للإطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، تم الاتفاق على إعداد كراسي شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. واتفق الحضور خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني وحضرها رؤساء أقسام أمراض القلب ومسؤول القسطرة والصيدلة والإطارات المعنية على إحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات، وتضم هذه اللجنة خبراء ومختصين من مختلف الجهات لضبط الحاجيات والمواصفات وتجميع الشراءات لتحسين التحكم في الكلفة مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية مع المتابعة المنتظمة للاستهلاك. أعلنت السلطات اليمنية اليوم مقتل 6 أفراد من طاقم سفينة تجارية محلية قالت إن الحوثيين استهدفوها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. وقالت الخارجية اليمنية إن قصف سفينة في باب المندب امتداد لاعتداءات حركة الحوثي ودعت لإجراءات دولية رادعة ضدها. في الأثناء أفادت حركة الحوثي باستهداف سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في مضيق باب المندب. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا اليوم إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب ضد إيران، وأضاف خلال استقباله السفير الصيني لدى طهران أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير الولايات المتحدة موقفها وتقبل شروط إيران، وأشار إلى ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة الحرب وأن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأن يتم إنهاء الحروب في المنطقة ولا سيما في لبنان وغزة، ولفت إلى أن شروط إيران الأخرى أبلغت إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق الأيام الإعلامية بولاية قبلية حول حماية صبة التمور والمحافظة على جودتها. عدد من المواطنين بعماد السمامة من ولاية القصرين يطالبون خلال وقفة احتجاجية بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. وزارة التربية تطلق منظومة رقمية جديدة وتدعو الأولياء إلى الدخول إليها وإنشاء حساب خاص بها يكون جاهزا لعملية التسجيل التلاميذ. في أمان الله.
9: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري رفنية زينة،
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية.
3: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
4: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
5: فنون؟
6: فنون
5: الفن تعبير.
7: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
8: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
4: فنون؟
5: فنون
4: الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
8: أحيا لكل الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في سهرية فنون. طبعا نلتقي على أثير إذاعة قفصة من توا حتى النص الليل في سهرة تجمع بين الإبداع في عالم الجمال، عالم الثقافة. رافقوكم في رحلة بين الموسيقى، المسرح، السينما، الفنون التشكيلية وغيره بتبيع في مجال الفنون، وين نلقوا الأحاسيس، نلقوا الأفكار، نلقوا المشاعر، نلقوا الإمتاع ونلقوا كذلك الإفادة. حبيت نحيي كل أوفيانا مستمعي إذاعة قفصة في سهرة فنون، بتبيع أوفيانا متتبعي سهرية فنون، اللقاء هذايا في حوارات أكيد مع ضيوفنا الكرام، وأكيد مساحة للإبداع، مساحة كذلك للعطاء، ومساحة للحياة. أهلا وسهلا بكم رفقة فريق كامل، كل من عبد بيمولة، راضية العياري، كمال حميدة، وسعيدة كريت. مرافقة طيبة حتى نهاية المشوار، حتى نص الليل.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟ فنون الفن تعبير.
3: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
4: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

بقية فنون أكيد تواصل معكم المشوار. نرجع نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم شكرا على الوفاء, شكرا على الاستماع, شكرا على الإنصات. أكيد معثرة لكل من اختار يرافقنا بالطبيعة في سهرية الليلة, لأنه نحاول نتواصل مع ضيفنا الكريم. للأسف إلى حد الآن ما نجمناش نتحصل عليه, فبالتالي إن شاء الله يكون بالطبيعة وفي بالاستماع والنجم نتواصل معه بعد شوية إن شاء الله, باش يكون يقانا باش نحكوا على تجربة حلوة في المجال الفني, المجال الإبداعي, مجال الحكواتي بالتحديد. بعد شوية إن شاء الله هنحاول بطبيعة نسلط الضوء على ضيفنا الكريم في بداية اللقاء من سهرية فنون على أثير إذاعة قفصة.

0: رجعنا لكم على أثير ذات قفصة. أكيد اللقاء معكم مثل متواصل في سهرة فنون بالتحديد. باش نمشوا للقاءات، باش نمشوا لمهرجان البرج بالطبيعة في قفصة بالتحديد والسهرية الليلة. التفاصيل على عين المكان مع زميلنا رياض دبوبي. رياض مرحبا، أهلا وسهلا بك، أعطينا الكواليس، أعطينا الأجواء، أعطينا السهرة الليلة. نسمع في رجع صدى المكان وين بالتحديد بالنسبة لحفلة الليلة. مرحبا رياض، تفضل.
1: مرحبا سعيدة، أهلا وسهلا بكم مستمعين على القصة. تعالى احنا موجودين في المرتب الرياضي محمد رواشد اللي فينا يحتضن سهرة من سهرات مهرجان قصة دولي في دورته رقم 46، سهرة الراب مع المغني الراب التونسي كازو الفينومين. اسم هذه الحقيقة في ثلاث سنين الأخيرة كلهم يمشي قام في سولد أوت العروض والفضائيات اللي تحتضن المهرجان. تقريبا أكثر من 3000 متفرج الآن قاعد يغني. السهرة تلخط العشرة متاع الليل، كان الافتتاح مع دي جي اللي يراقبه، وهو الآن تو على الركح اللي تم تركيبه في الستاد بالغنيات متاعه اللي حبها الجمهور كما بعيدة. أغنية صدقتها الإخترانية اللي عاملة تريند على السوشيال ميديا، ما نحبش نخرج البرة يما، وغيرها وغيرها من الغنيات اللي حبوها الشباب خاصة. وغيرها الحقيقة فما فئة العائلة، فما فئة الشباب خاصة من المسابة الصغار برشا فترة المراهقة 15-15 سنة اللي يحبوا النوعية هذه من الأغاني. حبيت زاد نقول انه بالنسبه قبل ما تنطلق السهره كان الموعد مع تكريم للحمايه المدنيه على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها خاصه في فصل الصيف، ونخص بالذكر شهيدي الواجب والوطن رشدي بوعلاق ورضوان حاجي الله يرحمهم ان شاء الله وينعمهم. وكان تفاعل مع الجمهور في دقيقه صمت لارواحهم، وتحيه لكل ابطال الحمايه المدنيه.
0: واضح رياض، اكيد السهرات ما زالت تتتالى بالطبيعه في اطار مهرجان قفصه الدولي، واكيد ما زال عندنا المزيد كذلك من السهرات من اللقاءات خاصة مع انخفاض درجة الحرارة، بالتالي المواطن يلقى الظل متاعه، يلقى المتنفس، يلقى كذلك راحته في المهرجان بالتحديد، ويستمتع ربما بكل السهريات. ناخذ فكرة بتبيع شنو مازال في رصيدنا رياض بإذن الله سهرية غدوة.
1: سهرة عيد المرأة إن شاء الله بعد غدوة مع يسرى محنوش، من بعدها باش تجي سهرة الفن الشعبي مع فوزي بن قمرة، في سهرة خاصة على ركحة البرج الأثرية بقصة. ما زالت السهرات متواصلة في الويكاند، باش تكون مع شيرين اللاجمي نهار السبت، تليها مسرحية جاكراند المسرحية الجديدة اللي قاعدة تحصد في عدد الجوائز لنزار السعدي السعيدي، كذلك مسرحية نمشي للعروض الفنية خاصة نوشيبة بعد غيبة يرجع لفضاء البرج، والسهرة الختامية إن شاء الله بتكون مع الجو اللون الصافي نهار 20 أوت مع الشيخ عمر فضل الله والأستاذ أمجد.

0: واضح. فتالي سهريات اللامتة على هذه الإذاعة قفصة، وحلال الكواليس عندكم رياض. شكرا بتبيع على هذا اللقاء، أكيد كل التفاصيل باش ناخذوها معاك إن شاء الله تباعا من خلال اللقاءات على موجة إذاعة قفصة. سهرة ممتعة، شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: شكرا.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي
2: مازلنا معكم على أثير إذاعة قفصة، راجعين أكيد للقانا من فنون، راجعين لمواصلة المشوار حتى النص الليل. ضيفنا من المفروض كان يكون معانا بالطبيعة في سهرية الليلة هو ولد الفولكلوري سي محمد زرقاتي، هو طارق زرقاتي. من المفروض أنه كنا باش نحكوا على تجربة في مجال المسرح، مجال الحكواتي وغيره من المحطات، وعنده بالطبيعة عدة لقاءات، وباش نحكوا على مشروعه الإبداعي في السنة الحالية 2026، ولكن للأسف نتواصلوا معه عدة مرات ما فماش إجابة. ديما نقول إن شاء الله المنع خير، أكيد الالتزام ثم الالتزام مع الضيوف الكرام، ولكن في بعض الأحيان بالطبيعة يكون هو تصير الساعات هي قلائل، ولكن للأسف بالطبيعة كي تصير يكون فما شوية اختلال بالنسبة لي المشوار. فحبيت بالطبيعة نقول نتأسفوا للسادة المستمعين، كان المفروض يكون معنا سي طارق بالطبيعة باش نحكوا على التجربة، ولكن نتواصلوا معه لا يجيب. فإن شاء الله المناخير، احنا معاكم مواصلين المشوار، نرجع لكم بعد المواد الأخبارية.

0: تمام 11 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار العمل على استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق ولاية جفصة، تم إسناد صفقة مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية أم العرايس بكلفة جملية تقدر بحوالي 4.7 مليون دينار إلى جانب القنوات التي تم اقتناؤها للغرض. ويشمل المشروع إنجاز شبكة هامة من قنوات التزويد، وحددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا على أن تنطلق الأشغال قريبا وفق ما أوردته صفحة الولاية. نظمت الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بجفصة الثلاثاء بمقر الولاية ندوة جهوية علمية تحت عنوان المرأة في الإسلام بين التكريم الإلهي والرسالة الحضرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة وفي إطار إبراز مكانة المرأة في الإسلام ودورها في بناء الأسرة والمجتمع والتعريف بإسهاماتها في العلم والثقافة والحضارة. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا بالقصرينة، وتقدر كلفة بناء المشروع بحوالي 54 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة التجهيزات بنحو 15 مليون دينار. تم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. سمع صوت انفجار جديد داخل مستودعات مصفات الزاوية شمال غربي ليبيا الثلاثاء في وقت كانت فيه فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة حريق ضخم اندلع في مجمع المصفات إثر استهدافها بمسيرات لم يعرف مصدرها خلال اليومين الماضيين. أخيرا، نقلت وكالة فارس عن الناطق باسم الحرس الثوري قوله إنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت مهددة. في أمان الله.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديناري ورثنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وتراند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.
3: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
4: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
5: فنون؟
6: فنون
5: الفن تعبير.
7: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
8: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
9: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: حكايتنا في سهرية فنون ما زالت متواصلة، باش نحكي على عالم الصورة. فما فيها العالم هذا شكون اللي ما يكتفيش برواية الحكاية، وفما شكون اللي يصنع منها عالم ينبض بالحياة. ضيفنا اليوم في فقرة فنون عالمية جمع بين القلم، الكلمة، كذلك الكاميرا، الكتابة، الإخراج وغيره. بتبيع يسعدنا في سهرية فنون بتبيع للقنا الليلة وفقرة فنون عالمية إنه يكون عنا حوار مع الكاتب والسيناريست بتبيع هادي بيتار، صاحب رؤية فنية تجمع ما بين الكتابة، دقة الإخراج، وكذلك الفكرة، فكرة بتبيع من الورق إلى مشاهد وشخصيات وأحاسيس تبقى بتبيع تبقى راسخة بتبيع في ذهن المتلقي. باش نحكوا معاه على تجربته في الإخراج، في الكتابة، أسرار بتبيع صناعة الحكاية، كذلك علاقته بالصورة والسينما والمحطات اللي صنعت تجربة فنية حلوة برشا. في فقرتنا كما تعودنا بتبيع فقرة فنون عالمية، والهادي بيتر هو مخرج وكاتب سيناريو لبناني بتبيع، هو تخرج من الجامعة اللبنانية الدولية، وكذلك كان عنده ربما محبة لمجال الإذاعة وكذلك التلفزة، وكان عنده إبداعات في عدة مجالات أخرى. نأخذ معاه فكرة بتبيع على أهم الأفلام، على أهم الأفلام القصيرة بتبيع اللي شارك بها في تونس بالتحديد في إطار مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي بتونس وغيرها من المحطات اللي أثرت مشواره بتبيع في مجال الإبداع. يلا نسمعه.
1: فنون عالمية
2: في فرصة، يعني فرصة رائعة للقاء ما بين
3: أهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة ضمن برنامج فنون.
1: فنون عالمية
4: ضيفنا اليوم قام سينمائي ومخرج تميز بأعماله ورسم مسيرة خيرة، وكانت له تجربة مميزة مع السينما والمهرجانات التونسية. سواء كمخرج شارك بأفلامه ولك عضو في اللجنة الأنتيقة. يسعدنا برشا ينضم لنا الليلة المخرج السينمائي هادي بيتار.
5: شكرا جزيلا أولا على الاستضافة، وبيسعدني أكون معكم عبر إذاعة قفصة. أنا هادي بيتار، مخرج وكاتب سيناريو من جنوب لبنان، وأسست مؤخرا في المنزل، وهو مساحة ثقافية وسينمائية مستقلة بجنوب لبنان تجمع بين عرض الأفلام والتعليم والأنشطة الثقافية. بالنسبة إلي الإخراج هو اختصاصي الجامعي طبعا، من بعد عدة تجارب بلشت معي من سن المراهقة بالمسرح، ومن خلال التطوع مع جمعيات والعمل الاجتماعي بشكل عام، فحسيت الإخراج هو اللغة الوحيدة اللي من خلالها بقدر أطرح أفكاري وأسئلتي تجاه الإنسان، المكان، وحتى عن الذاكرة. من 5 سنين لليوم اشتغلت على عدة محاور وأنواع من الأفلام القصيرة، طبعاً منهم كتابتي وإخراجي، والبعض الآخر كنت عم شارك فيهم كمساعد مخرج وارت دايركتر. عددهم تقريباً ما يقارب 35 فيلم، ما عدا اللي هن من إخراجي وكتابتي بالمشاركة مع عدة جهات، منهم وزارة الثقافة اللبنانية والبيت الثقافي بصربة وغيرها من الجهات المتعاونة لهذه الإنتاجات المستقلة والأفلام القصيرة التجريبية. فيلم ليلى دايماً بيبقى العمل الأقرب إلى قلبي، يمكن لأنه هو أول تجربة سينمائية لإلي، وغير أنه هذه التجربة دخلتني وعرفتني على عالم المهرجانات الدولية، ومن خلاله قدرت هيك كون صورة خاصة وأعطي صوت خاص فيه من خلال نظرتي الفنية اللي بطمح لها وبشتغل عليها دايما. صح أنه مع الوقت أخذت جوائز يمكن أهم من الجوائز اللي أخذها فيلم ليلى، بس بيبقى هو هيك له نكهة خاصة بكل تفاصيله وبكل ظروفه المحيطة اللي تصور خلالها. صحيح، عام 2021 شارك فيلم ليلى بمهرجان بانوراما الفيلم القصير، وكانت هيدي أول مشاركة إلي بتونس، طبعا إلى طبيعة الخاص كونه دولة عربية. والفيلم خلق مساحة للنقاش بالمهرجان وفرجة قدي في اختلاف بالأفكار وقدي خلق تفاعل من خلال عرضه، وهيدا الشيء كمان خلاني أكتر كون سعيد بهيدي التجربة ومقدر صراحة جهود هيدا المهرجان بإدارته من خلال التفاصيل كلها اللي هن بتابعوها مع المخرجين. لو كان التواصل عن بعد ولو كان المسافات أبعد من التقارب الثقافي اللي عم يتم على أرض الواقع. مشاركتي كعضو بلجنة الانتقاء بمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي كان نقطة تحول تقريبا بمسيرتي، وزاد من احترامي وتقديري لهيدا المهرجان، لأنه أنا بأمن بشغلة أنه المهرجانات مش وظيفتها فقط أنه هي تعرض الأفلام، على قد ما أنها هي تكون عم تدعم المواهب الجديدة وتعطيها مساحة لتبين قدراتها. من خلال هيدي المشاركة أنا قدرت لاقي هيدا الدور وأتعرف على أنواع عديدة جداً ومختلفة جداً من عدة بلدان وعدة ثقافات. أولاً انصدمت بالرقم الأفلام المشاركة، وصح طولت معنا عملية اختيار الأفلام وكتير أخذت وقت بإني أحضر كل فيلم وكون عم بعطي كل صانع فيلم حقه بالمتابعة، وإنه نحنا نقدر كل الظروف اللي تم إنتاج الفيلم خلالها قبل ما نكون عم نختار. فهيدي الخطوة قربتني أكتر من السينما وعطتني فرصة أكبر إني أثبت قدي عندي قدرات بملامسة الأعمال الفنية وإني كون عم تابعها عن قرب. أنا بشوف إنه السينما التونسية عندها هوية واضحة، وهيدا أكتر شي بيعجبني فيها، يعني في جرأة بطرح المواضيع واهتمام بالإنسان والقضايا الاجتماعية مع مستوى متطور سواء في الكتابة أو بالإخراج أو حتى بالأداء. لهيك السينما التونسية حاضرة باستمرار بأهم المهرجانات العربية والدولية، وهيدا مش صدفة بل نتيجة عمل مستمر يعني وجهود لعدة فنانين تونسيين. تونس الثقافة والسينما والإبداع، هيك بشوفها لتونس بالنسبة إلي من خلال كيف أنا تعرفت عليها. هي منا مجرد بلد بل خلقت مساحة للحوار الفني وعندها جمهور بيقدر السينما ويمنحها مكانتها، وأتمنى أنه إن شاء الله قريبا بزورها مش بس كضيف بل أيضا كمخرج عم يعرض أعماله ويلتقي بصناع السينما فيها. حالياً عم بشتغل على تطوير عدد من المشاريع السينمائية، طبعاً نحن طالعين من جو حرب لا تزال قائمة على جنوب لبنان، عم بقدر من خلال الظروف الراهنة أني استغل قدرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تخدم السرد البصري السينمائي، وإني كون عم بعمل إنتاجات تحافظ على مستوى من الإبداع البشري مع دمجه مع الذكاء الاصطناعي. وهيدي الإنتاجات عم تكون فيديو كليبات وأفلام قصيرة تحكي قصص أنا عم عاني منها وحابب هلأ أوصلها للمجتمع، وعم بستغل صراحة هيدا التطور اللي عم نشهده بعالمنا كرمال كون عم بفرض وجودي كمخرج سينمائي كمان بهيدا المجال الجديد. أنا بدي أتشكركم على هيدي الاستضافة مرة تانية، وبدي وجه تحية لمستمعي إذاعة قفصة للجمهور التونسي والأستاذ كمال عواج، وبتمنى دايما أنه السينما والثقافة وأي فن من الفنون يكون هو الجسر ولغة التواصل المشتركة اللي عم تجمعنا مع الأشقاء العرب أو مع زملائنا من السينمائيين حول العالم. يمكن الفن دائما عنده القدرة أنه يفتح أبواب للحوار والأمل حتى بظل أصعب الظروف.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وأغنية زينة.
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانس، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تضوى المراية.
3: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
4: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
5: فنون؟ فنون الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
8: مازلنا معكم في سهرية فنون، شوية شوية نقربوا لنهاية التجوال. بتبيع في لقنا ليلة حبيت نذكر فقط، وحبيت بتبيع نحكوا بأدق التفاصيل على رحيل الفنان وعازف القانون رياض السويسي. بتبيع هذا الأحد بالتحديد 9 أوت 2026 إثر حادث مرور طبعا، وإن شاء الله بتبيع في لقاء قادم مش نحكوا بأدق التفاصيل على أهم ربما أعماله الفنية. حبيت نذكركم كذلك بالنسبة لي لقنا ليلة من سهرية فنون اللي يسمعوا فينا طبعا على أثير إذاعة قفصة، مشي نحكي شوية على بعض التظاهرات الثقافية، منها مهرجان الصيفي بسند، ونذكر بتبيع بأهم المحطات الثقافية، أهم المواعيد، أهم العروض، أهم الحفلات. كذلك 14 أوت ينطلق المجوار مع زينة سعد بنت الجهة، فنهار 13 أوت بالتحديد نذكركم أنه موعدكم مع بسام الحمراوي بتبيع كان ضيفنا في قفصة، وهو الآن موجود بتبيعة في مهرجان الصيفي بسند. نهار 12 أوت مع سان فران، عاود نذكر بتبيعة بأهم المحطات. نرجع نواصل بتبيعة المشوار مع بقية اللقاءات. نهار 15 أوت موعدكم بتبيعة مع كابيتان، وبش يكون عليكم موعد بتبيعة في عرض لشاب شير. نهار 16 أوت ونهار 17 أوت الاختتام بش يكونوا مع ألفة بن رمضان.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، منتصف الليل.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق السنة التكوينية الجديدة بولاية قفصة يوم 17 من سبتمبر القادم باستقبال مختلف مراكز التكوين ل 721 متكونا في 9 اختصاصات. ووفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة، فإنه تم إحداث اختصاصين اثنين في اللحام الصحي وصيانة أجهزة التبريد والتكييف باعتبار تزايد العروض لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الدولي بشأن هذين الاختصاصين. انطلق الثلاثاء تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس من معتمدية تمغزى بولاية توزر وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأعلنت الهيئة عن فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المذكورة إلى غاية يوم الأحد 20 من سبتمبر، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 27 من سبتمبر القادم. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجل، ودعا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. تستأثر 400 مؤسسة صناعية كبرى بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموعة نحو 5000 مؤسسة صناعية وفق مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أخيرا، يواجه 10 الطلاب الغزيين الحاصلين على منح دراسية في إيطاليا خطر فقدان فرصهم الأكاديمية بعدما حالت القيود المفروضة من الاحتلال الصهيوني على مغادرة القطاع المحاصر دون التحاقهم بجامعاتهم. في أمان الله.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في ساحة الفن. نضرب موعد جديد مع ترانيم، موعد أثيري مخملي الأهواء، نلتقي فيه مع المحبة، ننقر باقة من الورود نمزجها بالكلمات وبهجة الألحان.

دبلت الوراق لهم سبح بيا مشتاق لقى حبيبه ولا مجروح نادى طبيبه ولا بسمة في عيونه.

كتابة، إعادة تدوير للخسارات، معالجة للذكريات الموجعة بحيث يمكن استحضارها في كتاب دون دموع. فالأدب حزن متأخر، خيبة متأخرة، ندم متأخر، شرح متأخر، وأحيانا بعض التبرير هو كل ما فاتنا ونستعيده بالكتابة عندما نعي أنه لن يتكرر. هكذا قالت أحلام مستغاني في أصبحت أنت. لكن ماذا لو لم تكن أنت؟

وتظل الوجهة حلم، كل ما تعلقنا به تعلق بنا، نتعلق بما ومن نحب، نلتقي في بعض مواضيعها وتفلت منا بعض مواضيع الأحلام مرة أخرى، نتمسك بها بشدة، ترحمنا بلين أحيانا وتهجرنا بقسوة لم تراها أعيننا. ولنا أحلامنا الصغرى كأن نصح من النوم معافين من الخيبة، لم نحلم بأشياء عسية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية، كما قال درويش.

الوطن الحلم على مقاسم ومتى نجده. وطن للجميع، فلسطين وطن الأحرار وستظل.

في جهة أخرى من العالم تلتقي مخاوفنا وخيباتنا بعض الأوجاع التي نصنع منها آمالا. لا نتوقف حتى نحقق كل أمانينا بالوفاء لإنسانيتنا وبمحبتنا. يقول أحمد خالد توفيق: خدعوك فقد قالوا أن الضربات التي لا تقتلك تجعلك أقوى. دعوني أحدثكم عن الناجين من الضربات القاتلة. هؤلاء الناجون من الضربات القاتلة يمكنهم أن يحدثوكم عن هذا الخوف الذي يلازمهم بقية حياتهم، والخوف من الأيام، الخوف من ضربة جديدة. يمكنهم أن يحدثوكم عن كيف فقدوا الشعور بالأمان والثقة في الآخرين وربما الثقة في أنفسهم. الناجون من الضربات القاتلة يصابون بنوع من تبلد المشاعر ويصبحون لا مبالين بشيء، لا شيء يحزنهم ولا شيء يسعدهم. أصبحوا يعرفون جيدا حقيقة أن لا شيء يدوم. الناجون من الضربات القاتلة يعيشون وحيدين مهما كان الزحام حولهم، وهم يعلمون جيدا أن الجميع سيهرب من حولهم حال تلقيهم ضربات جديدة. الضربات القاتلة يا صديقي تعلم الأنانية والقسوة. الضربات القاتلة تجعلك قويا، لا تعرف أحدا سواك، لا تعرف شيئا ولا أحد يعرف شيئا عن الأنقاض التي تحملها بداخلك.

إلى هنا ينتهي موعدنا الآن، ونغادر مجلس ترانيمنا إلى لقاء قادم مع تحيات سمية جبع كرمي.

ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت.
1: هذا منين البحر ادفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع اطلع الفوق اسطاع اتلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقع مع السماع.
2: رحلة شعر
3: ليام حاذر زهوها وطربها قداش وسط من على راكبها.
2: رحلة شعر
4: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
2: رحلة شعر.
5: أعزائي المستمعين أينما كنتم أينما يسركم صوت رحلة شعر، مرحبا بكم وأهلا مجددا في رحلة جديدة مع من رحلة الشعراء. إذا الرحلة هذه اليوم سنحاول أن نذهب بكم إلى قلعة من قلاع الشعر العربي، وأيضا واحة من واحات الشعر الغناء، وعرفت باسم شاعر تونس الخالد الشاعر أبو القاسم الشابي. أكيد أنكم عرفتوا هذه القلعة الشعرية، وهي بلاد حما الرويسي أيضا الشاعر الكبير، إنها مدينة توزر. إذن من مدينة توزر سنرحل بكم اليوم مع الشاعر محسن داسي. إذن حتى نرجع لنأخذكم معنا في رحلة مع محسن داسي، إليكم هذا النغم.